اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني. هكذا ينبغي أن تصلي يا نفسي حينما تزيد عليك الحروب حتى من أقرب الناس إليك، مثلما كان داود يحارب من أعدائه ومن ابنه أبشالوم، فترك للكنيسة هذا المزمور ذخيرة حية ضد سهام الشرير، فتردده كل يوم باكرا وظهرا.

بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة ربنا وصلنا إلى رسالة أفسس إصحاح 3. فكركم تاني أن أفسس مكتوبة من السجن من روما. أفسس كانت عاصمة آسيا الصغرى أو من أهم بلاد آسيا، وقضى فيها معلمنا بولس فترة طويلة كارز ومبشر، واهتم أنه يكتب لها من السجن لتثبيت إيمان أولاده ولشرح سر المسيح وسر الكنيسة. إصحاح 3 يقول: بسبب هذا أنا بولس أسير المسيح يسوع لأجلكم أيها الأمم، إن كنتم قد سمعتم بتدبير نعمة الله المعطى لي لأجلكم.

أنه بإعلان عرفني بالسر، كما سبقت فكتبت بالإيجاز الذي بحسبه حينما تقرؤونه تقدرون أن تفهموا درايتي بسر المسيح الذي في أجيال أخر لم يعرف به بنو البشر كما قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح، أن الأمم شركاء في الميراث والجسد ونوال موعده في المسيح بالإنجيل. ده الجزء اللي خدناه قبل كده، أنه بيكلم عن المسيح له المجد كسر، وبيكلم أن المسيح أو سر المسيح كان مكتوم أو لم يعرف به بنو البشر، إنما أعلن في العهد الجديد للرسل والأنبياء بالروح. وبنود هذا السر أو جزء منه أن الأمم ليهم نصيب في المسيح، أن المسيح ليس مسيح اليهود فقط ولكن مسيح الكل، أن الأمم شركاء في الميراث والجسد، جسد الكنيسة هيبقوا أعضاء في نفس الجسد، ونوال موعده في المسيح بالإنجيل، يعني موعد الإيمان، موعد الروح القدس اللي اتكلم عنه المسيح له المجد، ستنالون الموعد بحلول الروح القدس، هم كمان لهم نصيب بقبولهم للإنجيل. الذي صرت أنا خادما له، خادم للإنجيل حسب موهبة نعمة الله المعطى لي حسب فعل قوتي. بولس هيتكلم عن نفسه وعن رسالته في أفسس 3، عن دوره كخادم للإنجيل أو رسول للأمم. فقبل ما يتكلم عن دوره وانشغاله بخلاص الأمم، هيقول أنا صرت خادما للإنجيل حسب موهبة نعمة الله المعطى لي. أي حد يخدم ربنا لازم تفضل كلمة نعمة ربنا دي في ذهنه وعلى لسانه طول الوقت، لأنه من يخدم، من يتكلم فكأقوال الله، من يخدم فكأنه من قوة يعطيها الله له. يعني خدمة ربنا ما هياش شطارة من إنسان أو مواهب أو امتيازات، إنما هي نعمة، نعمة من ربنا للإنسان، نعمة إنه يشتغل مع ربنا، نعمة ربنا يديها له الناس تقبله، نعمة إنه يعرف يكسب النفوس لربنا. الحكاية كلها نعمة. عشان كده بولس في موضع آخر يقول لا أنا بل نعمة الله العاملة في. صرت أنا خادما له الإنجيل حسب موهبة نعمة الله المعطى لي حسب فعل قوته. نعمة ربنا دي وراها قوة ربنا، فعل قوته، ربنا بقوته ادى بولس نعمة عشان يبقى كروز للأمم. لأن فعلا الواحد لما يقرأ التاريخ ويتفرج على القرن الأول ويلاقي أنه في 20-30 سنة معلمنا بولس ده غير شكل العالم، طبعا ده مش حاجة طبيعية، يكون يدخل من بلد لبلد ويغير ناس كتير، والناس تغير اللي بعدها، وناس كتيرة تقبل الإيمان، وبلاد كاملة تبقى ترجع للمسيح لغاية ما يوصل روما. ده كل ده مش شغل بشر، في إنسان يقدر يزيل آلاف السنين من الوثنية، في إنسان طبيعي مهما كان قوته يقدر يغير عقل فلاسفة جبابرة قبل منه، في واحد يقدر من بلد لبلد يغير شكل الدنيا كلها ويخلي آلاف مؤلفة في كل مكان يؤمنوا بالمسيح. ده مش شغل بشر، ده مش شغل بشر، ده شغل ربنا. وعشان كده معلمنا بولس ما كانش يفتخر بمواهبه ولا المعجزات اللي يعملها ولا الألسنة اللي بيتكلم بيها ولا الحكمة اللي كانت عنده، إنما كل افتخاره واتكاله نعمة الله أو فعل قوة المسيح. صرت أنا خادما له حسب موهبة نعمة الله المعطى لي حسب فعل قوتي. لي أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى.

دايما كلمة النعمة مرتبطة بالتواضع. الآية بتقول المتواضعون يجدون نعمة، والعذراء قيل فيها الممتلئة نعمة لأنه نظر إلى اتضاع أمته. اللي يعرف يقول أنا الصغير ياخد نعمة أكبر، اللي شايف نفسه كبير يحرم من النعمة. فمعلمنا بولس عادة منين ما تذكر نعمة الله الخاصة به دايما يتكلم عن ضعف وعن صغره، مش يتكلم عن إنجازاته وقوته، لأنه عارف كويس أن ربنا ما اختاروش لأنه هو حاجة كويسة، اختاروا لأنه ضعيف واختاروا لأنه صغير. وشوف هو في الوقت ده كان بقاله يمكن 20-30 سنة في الإيمان وفي الخدمة، والناس كتيرة بتحبه وعمل معجزات بالألاف وبشر في بلاد كتير قوي، وما زال محتفظ بتعبير لي أنا أصغر جميع القديسين. يعني نقول لو كان في أول عشرته بربنا حاسس أنه وسط الرسل صغير قوي، لسه مقابل المسيح واكتشف أنه مجدف ومضطهد ومفتري، أيوه في الوقت ده يقول أنا الصغير. إنما بعد ما ادوله يمين الشرك، وبعد ما رسم أساقفة وكهن، وبعد ما لف بلاد الدنيا، وبعد ما اتسجن من اليهود وبعدين اترحل لروما والعالم كله بيتكلم عنه، يفضل لسه عنده إحساس أنا أصغر جميع القديسين. ده هو بيخاطب بتوع أفسس يقول لهم أنتوا قديسين أيها الإخوة القديسون، ومع هذا هو شايف نفسه أقل واحد. بقدر ما الإنسان يشعر روحيا أنه الأصغر، بقدر ما ربنا يديله نعمة أكبر. دي قاعدة، وده غير صغر النفس. صغر النفس ده إحساس نفسي، إنما التواضع ده إحساس روحي. يعني الروح القدس هو اللي يخلي الواحد متواضع القلب، حاسس أنه صغير. إنما واحد نفسيته تعبانة، حاسس الناس كلها سابقينه، ده تلاقوه متضايق ومهموم ومكروب ومش طايق حد ومش طايق نفسه، ده صغر نفسه. وتيجي فيها إدانة ويجي معها غضب ويجي معها حاجات لخبطة كتير. إنما الإحساس بالصغر من ناحية روحية ده يجي معاه فرح ويجي معاه رجاء ويجي معاه إيمان ويجي معاه حب للناس كلها ويجي معاها نعمة ربنا. إذن دي غير دي. معلمنا بولس ما كانش عنده صغر نفس، بدليل أنه قوي جدا في رسائله وفي مواقف وجريء جدا، وربنا بيعمل معاه بالعجب. لكن كان جواه إحساس أنا الصغير، أنا أصغر واحد، أنا أصغر واحد وربنا بيشتغل بيا لأنه شايفني صغير. وفي كورنثوس الأولى يقول لهم كده، اختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء، اختار الله ضعفاء العالم ليغزي الأقوياء، اختار الله المصدر وغير الموجود ليبطل بهم الموجود، كي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. عشان ما فيش واحد يقول أنا عملت وأنا سويت، لا لا، أنا ما أنا، أنا ولا حاجة، لولا نعمة ربنا ما كانش في حاجة حصلت. معلمنا بولس عايش هذا المعنى دائما، وفي كل الرسائل ممكن ندور على اتضاع بولس نلاقيه واضح. بالرغم أنه في رسائل يبقى جديد ويبقى بيحسم الموقف وبيعنف الناس المتهاونة والمستهترة، ومع هذا هو دائما متواضع، دائما حاسس أنه صغير. لي أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة، أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى. يعني نعمة الكرازة وسط الأمم بالذات اختصها المسيح لبولس. ربنا يسوع له المجد شاف أن بولس هو أنسب واحد يركز على خدمة الأمم. يعني حتى توزيع الخدمة كان روح الله اللي بيختار. ففي 12 تلميذ عاشروا المسيح وتتلمذوا عليه وقضوا معه وقت طويل، إنما ربنا يسوع بحكمة لقى أن بولس اللي جاي متأخر ده اللي حاسس أنه أصغر من الكل ده أنسب واحد للأمم. يمكن لأن كمان عنده خلفيات أممية، لأنه معاه جنسية روماني ولأنه معاه ثقافة يوناني، لكن كمان لأنه يشعر أنه الأصغر، يفضل حاسس أنه صغير.

ممكن واحد يبقى كبير في السن وكبير في الكرامة وكبير في القيمة، ومع كده من جواه يبص لكل الناس انه اصغر منهم، انه اقل منهم، ويبص لهم باحترام شديد وبإعجاب شديد ويحترمهم جدا. والنظرة اللي كلها احترام دي، اللي كلها اتضاع، تخلي ربنا يزيده نعمة.

ذلك يعني كان مستكترها على نفسه قوي لدرجة في ناس استهانت به يوم تجليسه كملك وقال هو ده ينفع ده، وهو كان كأصم. يقول الكتاب كان كأصم، كلمش ما بيردش. ليه؟ هو بيقول في باله أنا فعلا منفعش، أنا منفعش، حد يحطني في المكان ده. لما كان صغير كده ربنا عمل معاه شغل حلو قوي وانتصر على الفلسطينيين وبقى ملك قوي وقطع شوط كويس في الأول. بعد شوية بقى شايف نفسه كبير وبقى حاسس إن هو قد المسؤولية وعاوز كل الناس توطي راسه وعاوز كل الناس تعمل له اعتبار. حتى كهنوت بقى يتخطاه، حتى صمويل النبي ما بقاش مالي عينه. راح منه إحساس أنا أصغر جميع القديسين، راح. ولما راح الإحساس ده وقع جامدة قوي، وقع ورا وقع لغاية ما ضاع شاول الملك. كل واحد فينا بيخدم لازم يحافظ على شعور أنا الأصغر مش أنا الأكبر. ولما التلاميذ في مرة بقوا يتكلموا من الأعظم، المسيح له المجد جاب لهم أصغر واحد، أصغر طفل، وقال لهم اللي مش هيقبل الملكوت زي الطفل ده مش هيدخله، ولازم ترجعوا تبقوا زي الأطفال. وقال لهم في الدنيا يقولوا مين الأعظم، رؤساء العالم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، أما أنتم فلا يكون فيكم هكذا. من أراد أن يكون فيكم أولا فليكن آخر الكل، من أراد أن يكون فيكم سيدا فليكن عبدا للكل. لي أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى. يعني إيه؟ يعني المسيح له المجد غني في عطائه جدا، في نعمته، في حكمته، في فدائه، في الروح القدس اللي بيديل المؤمنين بعد المعمودية. غنى المسيح لا يستقصى، يعني ملوش آخر. مين يتكلم عنه؟ واحد كان بعيد قوي، واحد كان محكوم عليه بالهلاك، واحد كان مجدف ومضطهد ومفتري، ده أكتر واحد ممكن يتكلم عن غنى المسيح. ليه؟ لأن هو لما يقول ربنا رحمته واسعة قوي يقولها من كل قلبه، أن هو نفسه شايف أنه كان يستاهل جهنم لولا رحمة ربنا. لما يتكلم عن غنى المسيح من ناحية الاستنارة قد إيه كان مخه مضلم وكان ماشي في سكة غلط، ولولا رحمة ربنا اللي شدته ونورت عقله وعرف الطريق المستقيم كان ماشي غلط خالص. بقدر ما الواحد فينا يكون عايش حياة توبة وحاسس إن ربنا واخده من الغلط للصح، من الضلمة للنور، من حكم الهلاك لحكم الأبدية، إحساسه بده يخليه يتكلم عن غنى المسيح الذي لا يستقصى. في واحد يتكلم عن ربنا يطلع منه كلام نظري ليه؟ أو كلام، لكن هو من جواه مش حاسه. بينما واحد تائب، هو نفسه كان محكوم عليه بالهلاك، هو كان فقير جدا في نعمة ربنا وربنا أغناه بالنعمة، هو كان ماشي غلط وربنا شد وبقى صح، ده يتكلم عن المسيح بفرح والناس تتأثر بكلامه. لدرجة بولس الرسول في رسالته لتيموساوس يقول له ربنا اختارني أنا ليظهر فيا يسوع المسيح أنا أولا مثالا للعتيدين أن يرثوا الخلاص. يظهر فيا كل أنا، يعني إيه؟ يعني بولس شايف أن ربنا اختاره عشان أي واحد بعد كده يقول إيه اللي اختار بولس وعمل منه قديس، ده يبقى أي حد ينفع قديس. اللي جاب بولس المجدف المضطهد المفتري وعمل منه رسول، يبقى أي واحد فينا ينفع. فربنا يسوع له المجد اختار بولس عشان يظهر فيه كل أنا. يا طولة بالك يا رب اللي تعمل من واحد صعب زي كده إنسان عظيم زي كده. فبيقول أنا أصغر جميع القديسين، أعطيت لي هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى. طب هل الواحد فينا حاسس بهذا الغنى؟ ده غنى، مسيح غني جدا. يقول عنه بولس في حتة تاني كفقراء ونحن

نغني كثيرين كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. موضوع روح. الغنى هنا مش غنى فلوس، الغنى غنى روح، غنى بكلمة ربنا وغنى بسر ربنا وغنى بالروح. هل الواحد فينا حاسس بغنى المسيح ولا عايش مع ربنا وهو فقير؟ قديس مكاريوس الكبير له حكاية جميلة. كان ماشي مع أولاد الرهبان في حتة وسمع طفل بيقول لأمه إيه، بيقول لها يا أمي أنا في واحد غني بيحبني وأنا مش بحبه، وفي واحد فقير مش بيحبني بس أنا بحبه. أما القديس مكاريوس بص لتلاميذه وقال لهم الطفل ده بيقول حكمة. الطفل طبعا بيحكي عن أصحابه. إيه الحكاية؟ قال لهم يا أولادي إحنا كمان الغني اللي بيحبنا مش بنحبه كفاية، والفقير اللي ما عندوش حاجة اللي مش بيحبنا بنجري وراه. يقصد ربنا له المجد، غني جدا وبيحبنا جدا وإحنا مش مهتمين، مدين ظهره ظهرنا. والفقير اللي ما يملكش حاجة، الشيطان اللي مصيره الهلاك، اللي حتى بيكرهنا ومش طايقنا، إحنا اللي بنجري وراه وننشغل بيه. غنى المسيح الذي لا يستقصى. هل أنت حاسس أن ربنا غني والغنى ده كله ليك؟ أبوك غني مستعد يغنيك، ولا أنت ماشي مع ربنا كده وحاسس أنه العيشة مع ربنا كده يعني مخسرة؟ مخسرة إزاي؟ ده معلمنا بولس بيقول خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. كل خسارة الدنيا دي نفاية جنب ربح المسيح، لأنه شايف غنى لا يستقصى ملوش آخر. تصور معايا أن واحد عنده فلوس ملهاش آخر وبيقول لك كل ده ليك، كل ده نحطه في حسابك، بس تعال اغرف على قد ما تقدر. ربنا كده بس مش فلوس، بركات وتعزيات وأفراح وعطايا بلا حدود، غنى لا يستقصى. وأنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الظهور، فالله خالق الجميع بيسوع المسيح. يعني بيقول ربنا اختارني أنا الصغير عشان أقدم غنى المسيح الذي لا يستقصى ونور الناس، أنير الجميع. يبقى رسالة كل خادم هي رسالة استنارة. ربنا نور عقلك، روح نور عقل الناس. الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لمعرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. استنارة يعني ربنا شدك ونورك، عرفك سره، فهمك الحياة الأبدية، عرفك إيه اللي يستنيك من بركات وأمجاد، فتح لك السكة للسماء. طب مش تروح تنور الناس؟ هتسيب ناس عايشة في ظلمة وانت كده قاعد تتفرج؟ أنير الجميع. يبقى الخدمة خدمة إنارة، إن الواحد بينور الناس. أنت لما بتقول كلمة حق للناس بتنور طريقهم، لما بتشجع واحد على التوبة كأنك نورت حياته. والإنارة دي جاية من إيه؟ أنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم. ونفس الموضوع، معرفة المسيح أو سر المسيح هي دي الإنارة. واحد لما يكتشف المسيح زي الدنيا نورت، كان عايش في ظلمة. عشان كده نقول له أيها النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان، أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت بمجيئك. اللي يعرف ربنا يسوع له المجد الدنيا تنور في وشه، يحس أنه الأول مرة شايف للحياة طعم، وشايف هو رايح على فين، وشايف إيه اللي بيحصل حواليه. نورت. أنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم. السر مكتوم جوه ربنا، ما كانش بيقوله لحد، كان بيعلنه كده بالراحة الأنبياء بس ما كانوش فاهمين كل حاجة. الآن في العهد الجديد أعلن هذا السر للرسل والأنبياء بالروح، وهم محملين برسالة يروحوا ينوروا الناس ويقولوا لهم تعالوا تعالوا عرفوا معانا السر.
شركة السر

المكتوم منذ الظهور، فالله خالق الجميع بيسوع المسيح. ضمن الأسرار أن المسيح له المجد اللي جالنا على الأرض، هو اللي خلقنا أساسا، هو اللي جه مرة تاني يجدد خلقتنا. به كان كل شيء، بغيره لم يكن شيء مما كان. ربنا يسوع اللي بنتعرف عليه في التاريخ كأنه جه من 2000 سنة، ده هو من الأول، أمس واليوم وإلى الأبد. هو اللي خلقنا، هو اللي عارف كل حاجة، هو كلمة الله اللي خلق البشرية، ولما البشرية فسدت جه تاني عشان يجدد خلقته. سر مكتوم، فالله خالق الكل بيسوع المسيح. شوفوا تعبير البه ده، يحبوه الآباء. الله الآب خلق العالم بالمسيح يسوع. الله الآب خلق بالمسيح له المجد، فيبقى في اشتراك بين الله الآب والابن والروح القدس في عملية الخلق، زي ما في اشتراك بين الآب والابن والروح القدس في خلاص البشرية. الله الآب أرسل ابن الوحيد مخلصا وفاديا. المسيح جه فدانا والآب أرسله فاديا، وإحنا ناخد الفداء في الروح القدس. إذن شركة الله، شركة الثالوث الأقدس، يعني الثالوث هو المسؤول عن خلاصنا زي ما كان مسؤول عن خلقتنا. لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة. الآية دي عجيبة جدا. ليه؟ طب احنا بنحكي للناس الأرضيين عن سر ربنا، بنقول للناس تعالوا يا جماعة في سر كان مكتوم، ربنا اللي خلق الدنيا دي جالنا على الأرض، مشي على الأرض كإنسان وجاي في دينا وذهب يعد لنا مكانه. بقينا بنعرف البشر. ده احنا طلعنا مش بنعرف البشر بس. طب الملائكة اللي في السماء، حتى الملائكة الرؤساء السلاطين رتب ملائكين ما كانوش عارفين سر المسيح كاملا. حتى الصورة عند الملائكة مش كاملة، مش واضحة. حتى هذا السر كان مخفى عن الملائكة، سر التجسد، سر الخلاص، سر مجيء المسيح للفداء. ده سر مكتوم، حتى الملائكة ما كانوش مستوعبينه. عشان كده فرحوا جدا وقت الميلاد، لأن هم ابتدوا يفهموا معانا إيه اللي هيحصل. هما بيكتشفوا معانا إيه اللي بيحصل. مجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. ده تسبيح الملائكة. ليه؟ لأنه يعرف الآن مش عند البشر بس، يعرف الآن عند السلاطين والرؤساء بحكمة الله المتنوعة. كأننا إحنا وإحنا بنصلي الملائكة بيفهموا معانا. كأن المسيح له المجد، الله الظاهر في الجسد. هذا السر عظيم، هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، يقول فأخره إيه؟ تراءى لملائكة. أصل الملائكة، حتى الملائكة ما يقدروش يبصوا على مجد الله. الملائكة يقول لك بجناحين إيه؟ يغطون وجوههم، هم مش قادرين يبصوا. طب نفسهم يشوفوا شكل ربنا. الله لا يراه أحد قط، ولكن الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو أعلن. فزي ما احنا شفنا المسيح له المجد، الملائكة شفته فبقوا فرحانين قوي. كلمة الله المتجسد، ابن الله الوحيد. فيعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة. يعني وإحنا بنصلي وإحنا بنسبح وإحنا بنقرأ الإنجيل كده بيشاركونا الملائكة، والملائكة فرحانين معانا، وبقينا معاهم كنيسة واحدة وكيان واحد. عشان كده في أول الإصحاح يقول إيه؟ صالح السماء بالأرض، صالح السماوين والأرضيين. بقت الحكاية مفتوحة على بعض، ومشغوليتنا كلنا بربنا يسوع له المجد الإله المتجسد بحكمة الله المتنوعة حسب قصد الظهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا. يعني ايه؟ يعني في قصد، في خطه، في حاجه جوه ربنا ما كانش حد عارف. ما ابعد احكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. الواحد يقول له طب خلقتنا ليه يا رب؟ بدل في الاخر هنموت ونتبهدل.
طب انت سبتنا نغلط ليه يا رب؟

في الآخر نعيش عيشة صعبة ويبقى نهايتنا صعبة. ما هو قصدك؟ كان ربنا ما بيتكلمش، ما بيقولش كل حاجة. فين لما جه ربنا يسوع له المجد على الأرض وفهمنا أن المسيح له المجد له قصد في خلقتنا، أن احنا نتمتع بالحياة الأبدية معاه، أن احنا نوصل للسماء ونورث معاه، أن احنا نتمجد معه، أن احنا نحب ويحبنا ونعيش في هذا الحب إلى الأبد. قصد الدهور، الدهور يعني الأزمنة. طب الأزمنة دي ماشية ايه؟ لوحدها كده عشوائي؟ في ناس في الفلسفة تقول الزمن ماشي بلا هدف، وفي ناس تقول التاريخ بيعيد نفسه، الأزمنة بتتقلب. لا، في قصد إلهي، في رحلة بدأت وليها نهاية، في خطة محكمة ربنا من الأول حاططها، بس مش قايلها للناس، مش حكيها للناس. زي يخلق آدم وحواء يسيبهم يغلطوا، ولما يغلطوا يسيبهم سنين يكتشفوا حجم الخطأ ويدوروا على مخلص، ثم يأتي المخلص المسيح له المجد ويفدي البشرية ويسيب لها حرية اختيار تاني، تمشي معاه ولا ما تمشيش معاه، ويعرض عليهم السماء وملكوت السماء ويدعوهم للحياة الأبدية. قصد الظهور، خطة محكمة جدا. لكن الخطة دي ما كانش كل الناس شايفها، ولا كانش حد مستوعب. حسب قصد الظهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا. يبقى المسيح هو قصد الظهور. يعني ايه؟ لما تقول العهد القديم، العهد القديم ده مجموعة من الأزمنة. أزمنة، أبونا إبراهيم 2000 سنة قبل المسيح، موسى 1500 سنة قبل المسيح، نوح قبل حتى أبونا إبراهيم. طب ايه الظهور دي كلها؟ ايه الأزمنة دي؟ ماشية ليه كده؟ وليه ما رجعش ربنا بدري؟ وهل الحكاية ماشية عشوائي كده، واحد يجي كويس كل كام 100 سنة؟ لا، ده في قصد للظهور، في كل حاجة ليها حساب، كل حاجة محسوبة ومحكمة. والقصد هو ربنا يسوع له المجد. كل دول جايين يشاوروا على المسيح، كل دول جايين بيقولوا استنوا المخلص، كل دول حطوا رجائهم في الآتي، مبارك الآتي باسم الرب. كل دول حطوا عينيهم على الحياة الأبدية لما ربنا نورهم حتة بحتة، لكن هو ما كانوش فاهمين كل حاجة. طوبى لعيونكم لأنها تبصر، ولأذانكم لأنها تسمع، لأن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا. ما كانش الناس شايفة هذا القصد بوضوح، ما كانوش مستوعبين خطة الخلاص كما هي الآن. حسب قصد الظهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا، الذي به بالمسيح لنا جراءة وقدوم بإيمانه عن ثقة. يعني قبل المسيح ما كانش لينا عين نقف قدام ربنا، احنا ناس محكوم علينا بالخطأ بالموت وعايشين في فساد، منين نقف نكلم ربنا؟ اي شركة بين النور والظلمة؟ احنا ظلمة. لكن بالمسيح له المجد اللي بقى واحد مننا، بقى بكرا بين إخوة كثيرين، دفع ثمن خطايانا، نتقدم إلى الآب بجرأة. جرأة طبعا مش معناها جرأة يعني كبرياء، لا، جرأة يعني اتشجعنا نقرب من ربنا، بقالنا عين نكلم ربنا ونقرب من ربنا، مش لأننا كويسين، لأن المسيح غطى على عيوبنا، سطر على خطايانا، بقى أول الطابور بتاعنا. وهذا هو الابن الوحيد الذي به مسرة الآب، فبقينا مستخبيين وراه ونتقدم بجرأة. به لنا جراءة وقدوم، يعني بقينا نقرب من ربنا بجرأة، لأن المسيح له المجد هو إلهنا، هو فادينا، فإحنا بالمسيح له المجد بنتقدم إلى الآب. ده اللي خلينا نقول أبانا الذي في السماوات، دي جرأة، ده إقدام، أن احنا نقول للآب السماوي أنت أبونا. عشان كده نيجي على طول إيه، نقول له بالمسيح يسوع ربنا، احنا بنقول لك أبانا الذي في السماوات بالمسيح يسوع ربنا، لأن المسيح بقى واحد مننا، بقى أخونا بالطبيعة البشرية، فهو اللي خلانا نخاطب الآب نقول له أنت أبونا بجرأة. جرأة دي عطية،
عطية العهد الجديد جراءة وقدوم، لكن الجراءة غير الجسارة. الجسارة يعني واحد داخل

بكبرياء وعند لا جرأة، يعني واحد كان خايف جدا والعهد الجديد جرأه يقرب من ربنا، جرأه يقول له ما تخافش ما تخافش، قرب قرب دلوقتي الآب أبونا، دلوقتي ما عادش فيه خصام بين النور والظلمة، الظلمة اللي فينا راحت، لسه بيقول أنير الجميع فالظلمة اتكسرت، فبقينا داخلين على النور لأن نور المسيح مغطي علينا. الذي به لنا جراءة وقدوم بإيمانه عن ثقة، يعني بالإيمان اللي استلمناه في العهد الجديد نتقدم بثقة. تلاحظوا المعنى ده جه في الإصحاح اللي فات أفسس 2:18 لما كان بيتكلم عن اليهود والأمم، فقال إيه؟ لأن به لنا بالمسيح لنا كلينا يهود وأمم قدوما في روح واحد إلى الآب، نفس التعبير القدوم ده أو الإقدام أو نتقدم، نتقدم كأن الواحد واقف ورا خالص مش قادر يتقدم، يقرب من ربنا إزاي؟ يتحرق يتحرق، زي القديس أثناسيوس الرسولي لما شبهها وقال إيه؟ القش لو حطوه جنب النار يولع يتحرق، إنما لو دهنوه بمادة عازلة زي الأسبستوس كده وقربوه من النار خلاص ينور ما يتحرقش. فإحنا في الأول شوية قش لو قربنا نتحرق، إنما لما غطانا المسيح بنعمته بتجسده بفدائه بقينا نقدر نتقدم من غير ما نتحرق، نقرب من ربنا من غير ما نتحرق، لأن دلوقتي بقينا بالمسيح له المجد، لينا علاقة بالله. الذي به لنا جراءة وقدوم بإيمانه عن ثقة لذلك أطلب، ده كل ده ما طلبش، ده بولس عمال يتكلم عن السر، سر المسيح المكتوم اللي أعلن الآن للقديسين، اللي بولس مشغول يوصله لكل الناس، ينور ذهن الناس، وحتى الكنيسة اللي في السماء بتفهم معانا الأسرار العجيبة دي، الملائكة بيتمتعوا معانا بالأسرار وبيمجدوا ربنا معانا. فيقول إيه؟ لذلك أطلب ألا تكلوا في شدائدي لأجلكم التي هي مجدكم. معناه إيه؟ هم كانوا منزعجين بسبب شدائده، بسبب سجن بولس، دول ولاده، فطبعا إحساس يخوف إن أبوهم الروحي اتسجن وكده يمكن الكرازة تتعطل، وبعدين بقى احنا قد الناس الصعبين قيصر وناس ودول واليهود وأسوتهم. قال لهم اوعوا تكلوا في شدائدي، يعني ما تتهزوش، لا تتراخوا بسبب ان الشدائد اللي بتعدي علي او عليكم. احنا عندنا موضوع اكبر من كده، عندنا نعمة ما فيش حاجة في الدنيا توقف، عندنا رسالة لا يمكن السجن ولا الاضطهاد يعطلها. فلا تكلوا في شدائدي، أتاري كل الكلام الكبير الحلو ده الغرض منه يشجعهم ويقول لهم ما تتخضوش من أخباري، تسمعوا ان انا هتحاكم وانا في السجن وما يهمكوش، احنا دلوقتي في شركة مع السماويين، احنا دلوقتي مشغولين بالسر المكتوم، احنا دلوقتي عندنا استنارة روحية، كل حاجة محسوبة، كل حاجة لها هدف عند ربنا. فأطلب إليكم ألا تكلوا في شدائدي لأجلكم التي هي مجدكم. يعني إيه الشدائد بتاعت بولس دي؟ لأجلهم، هو مضطهد ليه؟ بسبب الكرازة. مسجون ليه؟ بسبب التبشير. قال لهم بالعكس، ده دي مجد ليكم وليه، إن إحنا بسبب رسالتنا وصلنا للسجن، بسبب الدور اللي علينا، دورنا في خلاص العالم، المسيح له المجد ادانا رسالة كده، بسبب الدور ده وصلنا إلى الشدائد دي، فدي مجد لينا وليكم. إذن الشدائد هي مجد، الشدائد مجد. الإنسان بضعف لما تيجي تجربة أو شدة أو اضطهاد أو ضيق على الكنيسة أو على نفسه، يقعد يقول يا رب شيل، يا رب ارفع، يا رب كفاية، وهو مش دريان ان نفس الشدة دي اللي عمال يقول له يا رب زيح زيح خد شيل هي ذاتها مجد. ان كنا نتألم معه نتمجد ايضا معه، وربنا
كتير ما يستجبش في الحتة دي.

الواحد يقول له ليه مش بتشيل يا رب؟ مش احنا اولادك؟ مش ترفع الشده؟ طب شدائدكم التي هي مجدكم. دي اللي احنا مش فاهمينها. شدائدي وشدائدكم، هو يقصد الشده عامه، هي مجد ليكم. لانه معتبر نفسه هو وهما نفس المشاكل، نفس الهموم، نفس الالام. فالانسان الروحاني يطلب صحيح ان امكن ان تعبر عني هذه الكاس، ولكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. اذا كانت الشده دي يا رب مجد، انا قابل، لانه حسب وعدك نتالم نتمجد. واذا كان الصليب بتاعك مجد، يبقى الصليب بتاعنا كمان الغلبان هيبقى مجد. وعشان كده قدام الصليب نقول له لك القوه والمجد، الشدائد هي مجدكم. بسبب هذا، إذن هو مشغول بإيه في السجن؟ مشغول باضطراب أولاده. أولاده اضطربوا وانزعجوا وارتخوا وكلوا بسبب الشدة، بسبب الضيق، بسبب السجن، بسبب الأخبار. يوم يعمل إيه؟ بعت لهم رسالة كلها تعزيات وكلها أفراح وعمل المسيح وسر المسيح وسر الكنيسة، وبعدين كشف سره في إصحاح 3 وقال إيه؟ عشان كده على فكرة عاوز أقول لكم حاجة بقى، أنا في السجن بصلي لكم جامد قوي عشان ما تضطربوش وما تنزعجوش، بالعكس عاوزكم فرحانين بربنا وطايرين بربنا، ولا الحاجات دي تفرق معاكم خالص. بسبب هذا أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح. أحني ركبتي دي اللي بنسميها إيه؟ المطانية، السجود. بولس الرسول بيسجد في السجن ليه؟ عشان ربنا ينقذ ولاده من الشك، من القلق، من الخوف، من الكلل، من الهزة بتاعة الاضطهاد والتجارب. طب واحد زيك يصلي في السجن انه يطلع براءة، واحد في السجن وهيتعرض على قيصر والحكاية صعبة قوي وموضوع خطير، قول أنا بحني ركبتي عشان ربنا ينجيني من اللي أنا فيه. لا لا، مش مهم ينجيني أو ما ينجينيش، دي بتاعته زي ما يشوف. إنما أنا أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح، الذي منه تسمى كل عشيرة في السماوات وعلى الأرض، لكي يعطيكم. هتاري كل الصلاة ليهم. الراعي اللي بيتشبه بالراعي الصالح، ربنا يسوع له المجد، ما يفكرش في نفسه أبدا، يقعد يفكر دايما في اللي وراه، في أولاده. بولس مسجون ومضطهد ومجرب وظروفه قاسية، إنما كل اللي شغله مش عاوز ولادي يضطربوا، مش عاوزهم يكلوا في شدائدي، عاوزهم يثبتوا، عاوزهم ما يتهزوش. فيليب برضه بعتها من السجن يقول لهم عاوز أقول لكم حاجة، أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل. من ساعة ما اتسجنت والإنجيل ماشي أحسن من الأول، الرسالة والكرازة ماشية بسرعة جدا. يطمن ولاده. أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح، الذي منه تسمى كل عشيرة. إيه قيمة المعنى ده؟ ليه بيقول من الله تسمى كل عشيرة؟ يعني مفيش حاجة في الدنيا ماشية عشوائي، كل اللي بيحصل ربنا مرتبه. وحتى قيصر وحتى روما وحتى اليهود، كل حاجة في إيد ضابط الكل. فمنه تسمى كل عشيرة، ما في السماوات وما على الأرض. فكرة الله ضابط الكل مريحة جدا. الناس ساعات تبص تقول مش في خوف على الكنيسة، ده الدنيا مليانة ومليانة بالراحة، بس هي الدنيا دي ماشية لوحدها، مش ليها رئيس، مش ليها رب، مش ليها إله بيحكمها. وهي انت فاكر ان الدنيا سايبه؟ لا، مش سايبه. الناس تخبط وترزع، والامم تقوم والممالك تقوم والسياسه تتكلم والحروب تطلع وتنزل. اطمن، كل حاجه ليها حسابات عند ربنا. الله ضابط الكل. يعني ايه؟ كل حاجه في ايده، كل حاجه محسوبه. ومنه تسمى كل عشيره، ما في السماوات وما على الارض. كل ما الواحد يضطرب في صراعه مع العالم، مع الزمن، مع الأيام، مع الناس، يرجع ويقول الله، وفين ضابط الكل؟ ما هو شايل الشيلة كلها، كل الأشياء تعمل معا للخير.

مثل الذين يحبون الله. طب والاضطهاد تحت كل الأشياء؟ أيوة طبعا. والضيقات والشدائد والتجارب والسجن والفقر والمرض، كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، لأنه ضابط الكل عارف يخلي كل حاجة لصالح ولاده. بهذا الإيمان معلمنا بولس قاعد في السجن بيصلي لولاده، ولا كأنه قاعد في أوتيل مبسوط، ده هو قاعد في سجن، لكن ما تحسوش بأدنى اضطراب ولا قلق ولا خوف ولا انزعاج، هو مبسوط جدا زي ما كان بره وأكتر كمان. منه تسمى كل عشيرة في السماوات وعلى الأرض، كي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. طب أنت بتصلي لأولادك بتقول إيه؟ ده أنت من أول إصحاح بتقول عليهم قديسين وحلوين، هتقول له هتصلي تطلب إيه؟ قال أنا بصلي ربنا وبسجد وأحني ركبتي عشان ربنا يديهم أن يتأيدوا بالقوة بالروح في الإنسان الباطن. تعبيرات روحية عميقة. يعني إيه القوة دي؟ قوة داخلية. الناس تعرف القوة الخارجية قوة العضلات وقوة الصحة وقوة المركز وقوة الفلوس وقوة العلاقات وقوة العلم، كل ده كلام صغير. إنما القوة الحقيقية في داخل الإنسان، تأييد روح الله للإنسان، حضور نعمة ربنا داخل الإنسان، دي قوة. وقوة ما فيش قوة تانية تقدر تقف وسطها، دي قوة حقيقية. لما داود يقف قدام جلياط ما فيش نسبة خالص، جلياط ده قوي جدا، بس ده من الناحية العضلية الجسدية الحربية، ده من الناحية الروحية لا، داود الصغير ده جواه قوة تهزم جيوش وجبال. قال له انت تجيلي بسيف ورمح وترس، انا بقى جايلك باسم رب الجنود سر القوة بتاعتي، وربنا يحطك كلك في ايدي كده. هو التاني ملوش اخر في منظره، لكن قال له يحطك يحبسك ربنا في ايدي، هو ايده زي الصغير، لكن الموضوع جوه في قوة، قوة روحية. وطبعا داود ينتصر. اذا معلمنا بولس بيطلب لاولاده ان يتأيدوا بالقوة. يا ريتنا كلنا نصلي لنفسنا ولولادنا الطلب ده، يا رب أيدهم بقوتك، عشان ولادنا الشباب لما يقعوا قدام إغراءات يبقى عندهم قوة يوسف العفيف، دي قوة. منين شاب يلاقي الإغراء سهل والخطية سهلة ويقدر يقول لا ويهرب بقوة؟ دي قوة مش طبيعية، ده تأييد من نعمة ربنا، ينتصر على شهوات الجسد والإغراءات دي قوة. منين واحد يلاقي قرش سهل كده في الزمن ده ويعرف بسهولة يحطه تحت رجليه ويدوس عليه؟ دي قوة. منين حد يضغط على واحد من الشباب ويحاول يلخبط تفكيره ويبقى فيه تهديدات وفي وفي وفي وفي جواه قوة يرفض ده كله ما يهموش حتى لو موتوه؟ دي قوة. تتأيدوا بالقوة بروحه، روح القدس هو مصدر القوة في الإنسان الباطن. أحسن يفتكروا القوة دي عضلات، لا، القوة دي داخلية، القوة دي داخلية. ما تعرفش السن، واحد زي موسى النبي راجل عجوز 80 سنة وبقى 90 وبقى 100 و110 لغاية ما مشي 120، راجل كبير في السن، لابت حرب وخلاص ما عادش في حل الحاجات دي، إنما في قوة داخلية ترعب بلاد. البحر يقف تعظيم سلام سور، والصخرة تطلع مية، وجيوش عماليق ينهاروا، ايه ده كله؟ ده قوة داخلية. اذا احنا محتاجين النوع ده من القوة. احنا مش عاوزين يبقى لنا قوة من بتاعة الدنيا، لا، احنا اللي بيعطلنا ان احنا نتصور ان يمكن لما يكون عندنا شوية امكانيات ولا علاقات نبقى اقوياء، لا، ده احنا كده مش فاهمين حاجة، ده يمكن الحاجات دي تخلينا ضعفاء اكتر. إنما واحد زي سمعان الخراز، راجل يعني إسكافي بسيط جواد قوة، ينقل جبل المقطم كله، دي قوة روحية ملهاش علاقة خالص بقى لا بالعلم ولا بالفلوس ولا بأي حاجة. معلمنا بولس وهو يدرك سر القوة مش بيصلي لنفسه بس، ده بيصلي

كل ولاده. أحني ركبتي لدى أبي ربنا يسوع المسيح لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. تأييد القوة ده، هل الواحد فينا حاسس أن جواه قوة ربنا؟ قوة فوق الفلسفة والمنطق والإغراءات والتحديات والشكوك والتجارب والخطايا، قوة. تتأيدوا بالقوة، لا شك يهزك ولا خطية تهزك ولا تجربة تهزك ولا ناس يهزوك ولا ظروف تهزك، أنت كده قوي. زي ما يقول القديس أغسطينوس: جلست فوق قمة العالم قوة حين أصبحت لا أشتهي شيئا ولا أخاف شيئا. خلاص، واحد ما بيخافش من حاجة أبدا، إيه القوة دي؟ أجدادنا كانوا الشباب منهم يقولوا لهم هنموتكم، يضحكوا يبصوا كده بابتسامة يقولوا يا ريت يا ريت، طب هنعمل معاكم إيه؟ ده إحنا بنقول لكم هنموتكم، هنعذبكم، هنعمل فيكم ونسوي. تلاقيهم في منتهى الهدوء والسلام. ليه؟ قوة. قوة داخلية تخليهم مش خايفين، موتونا. ثلاث فتية يقفوا قدام الملك يقول لهم هرميكوا في النار، يقولوا له طب وماله؟ وماله ارمينا في النار، بس احنا ما بنعرفش ننكر ربنا بتاعنا ابدا، ونار صعبة جدا، مش مهم. قوة داخلية تغير ممالك، تغير الدنيا كلها القوة دي. معلمنا بولس يقول ايه؟ خلونا نتعلم الصلاة من هذا القديس العظيم، الصلاة من أجل الآخرين، والصلاة من أجل الآخرين روحيا. في واحد كل اللي يهمه يا رب اشفي فلان، كويس، ليه ما تطلبش يا رب قوي فلان، قويه على تجربته، انصره على ذاته، عينه من جواه على ضعفه، أيده بالقوة بالروح في الإنسان الباطن من جواه. بعد كده عاوز تشفيه او ما تشفيهوش يا رب دي براحتك، اعمل اللي انت شايفه، بس احنا بنطلب انك تأيده بالقوة بالروح في الانسان الداخلي. اللي يعنينا هو الانسان الباطن، الانسان الخارجي ده هيبقى شوية تراب كده كده بعد شوية، لكن الانسان الباطني ده هو ده اللي هيدوم، ده اللي هيستمر. غير الناظرين الى الامور التي ترى، التي ترى وقتية، أما التي لا ترى فأبدية. ففي إنسان داخلي، إن كان إنساننا الخارج يفنى فالإنسان الداخل يتجدد يوما فيوما. لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. ده معناه زي ما علمتنا الكنيسة، السجود بالروح يعطي قوة روحية. معلمنا بولس بيعمل ايه؟ جوه السجن وبيسجد، احني ركبتي، بيسجد وبيصرخ لربنا: ايد شعبك بالقوه، املأ قلوبهم بالقوه الروحيه، ما تخليهمش يتهزوا، خليهم فرحانين بنعمتك، منتصرين على الشكوك والمخاوف والتجارب والحاجات دي. اذا احنا نتقوى بالسجود والصلاه، ونقوي شعبنا بالسجود والصلاه، عشان كده احنا كنيسه تحب الصلاة والصوم والسجود والسهر. الحاجات دي دورها ايه؟ تعطي قوة روحية. تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. ايه هو القوة؟ ايه مصدر القوة؟ مسيح له المجد، هو ده كل القوة. فيقول: ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. إذن المسيح يملى القلب ازاي؟ بالصلاة. لما تلاقي واحد مثلا عنيد ومش راضي يقبل، مش راضي قلبه يتعدل، قلبه عنيد زي الحجر، وعليك بالصلاة: يا رب املأ قلبه منك، حرك قلبه ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. لأن الإيمان ده مش يدخل العقل، يدخل القلب. العقل مهما دخلناه، صحيح احنا مش ضد العقل، بس العقل يفضل دايما عاجز عن إدراك سر الله. مهما العقل وسع هتفهم إيه؟ مش هتفهم كتير، ما أبعد أحكام الله عن الفحص. لكن القلب يعمر بالإيمان. عشان كده ممكن تلاقي شخص بسيط جدا، أمي، ما يعرفش يقرأ ويكتب، بس قلبه فيه إيمان يهز الجبال، وجواه قوة روحية.

حية ترعب الشياطين كلهم، ويجي واحد تاني عقلاني قاري وفاهم وسامع وتلاقي إيمانه ضعيف جدا. فمعلمنا بولس مش بيقول أنا عاوزكم تدرسوا وتعرفوا بس، لا لا، في موضوع أهم. أنا عاوز الإيمان يملى القلب، وعاوز القوة تبقى قوة داخلية تؤيدكم، تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. ده معناه كمان كلما الإنسان يؤمن أكتر المسيح يملأ قلبه، يملأ قلبه بالسلام، يملأ قلبه بمشيئة الله، يملأ قلبه بالنعمة، يملأ قلبه بالفرح. فالإيمان هو سر الحياة المسيحية كلها. وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة. إذن الصلاة مع الإيمان كمان تولد محبة، يعني لازم تبقى ثابت في المحبة عشان تدوق هذا الإيمان، تتمتع بربنا يسوع جواك وتبقى عندك قوة روحية. لازم يبقى فيه إيمان صادق، ولازم تبقى أصيل في المحبة، متأسس في المحبة. المحبة هي أساس بنائك الروحي، لأن في واحد يتصور أنه عنده إيمان كان ما عندوش محبة. معلمنا بولس قال له ما تنفعش خالص، لو كان عندك إيمان حتى تنقل الجبال، ولكن ما عندكش محبة فلست شيئا. أنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة، كان ممكن يقولها وأنتم بتحبوا بعض، لا، هو اختار تعبير قوي، عاوز يقول المحبة دي مش كلمة صغيرة. في فرق بين واحد بيحب وواحد أصيل في المحبة، في واحد عنده محبة وفي واحد متأسس في المحبة. فبيقول وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.

بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين. المكتبه الصوتيه بكنيسه الشهيد العظيم ماري جيرجز بسبورتنج تقدم لكم عظه صلاه المسيح الوداعيه للقوموس تيدروس يعقوب، القيت عشيه السبت 8 نوفمبر 2000.

في الريس أخذت قارورة طيب ووقفت عند قدميه من ورائه باكية وابتدأت تبل قدميه بدموعها وتمسحهم.

لم تكف عن تقبيل رجلي بزيت لم تدهن راسي أما هي فقد دهنت بالطيب رجلي من

بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. النهاردة حابة أتكلم عن موضوع الحقيقة حي يمس كيان كل مسيحي فينا، بل يمس كيان كل البشرية. بلا شك أن الصلاة زي ما بنسميها، حتى كلمة الصلاة معناها الصلة بين الإنسان وبين الله. اللي عايز اتكلم

النهاردة إيه علاقة الصلاة الربانية بالصلاة الوداعية؟ الصلاة الربانية نقدر نقول كانت أو قدمت للتلاميذ وللجموع في بداية خدمة السيد المسيح، والصلاة الوداعية قدمها السيد المسيح نقدر نقول بطريقة سرية لم تسمعها الجماهير، وقدمت في نهاية خدمته على الأرض قبل أحداث الصليب والقيامة. نفسي ربنا يدينا نعمة نتفهم العلاقة بين الصلاة الربانية والصلاة الوداعية اللي قدمها يسوع في بستان جثيماني، لأنها بتمس كيان كل واحد فينا وبتكشف عن شخصية المسيح وأيضا عن علاقتي به وإمكانيات الجديدة اللي أنا أقدر أعيش بيها في المسيح يسوع. الصلاة الربانية قدمها السيد المسيح للجماهير، لكن لم نسمع قط ولا حتى في التقليد ولا في التاريخ أنه قدمت هذه الصلاة بواسطة التلاميذ، ولم يستخدمها ربما التلاميذ حتى في صنع الآيات، ولم نسمع أن في اجتماعات خاصة بهم كانوا يقدموها. ما أقدرش أجزم هل كانوا بيصلوا بيها في الفترة دي أم لا، ولكن لا أقدر أقوله أنه ما قدروش يدركوا الصلاة الربانية إلا لما أدركوا عمق صلاة يسوع الوداعي. وبعد ما أدركتها الكنيسة أصبحت الصلاة الربانية اللي هي أبانا الذي في السماوات، هي نقدر نسميها حجر الزاوية في العبادة المسيحية. ابتدي بها القداس، أنهي بها القداس، أصلي بها في وسط القداس، أبتدي بها صلاتي في المخدع وأنهي بها صلاتي في المخدع، أبتدي فيها بها قبل ما أكل وأستخدمها أيضا بعد ما أكل، أستخدمها في أي لحظة بشعر باحتياج، طبعا دايما في احتياج لربنا، لكن في أي وقت بحس محتاج أن بسرعة أقدم، يعني أقدر أسميه لمسة سريعة أو لقاء سريع مع ربنا، فأقدم الصلاة الربانية. فالصلاة الربانية مش مجرد بقول أبانا الذي بسرعة، ولكن لها معاني عميقة. مش هتكلم عن كل كلمة فيها، لكن هتكلم عن جوهر هذه الصلاة وبركتها من خلال الصلاة اللي قدمها رب المجد يسوع. الصلاة الربانية اللي هي أبانا الذي مش ممكن يعني أعرف قوتها ولا أقدر أمارسها كما ينبغي إلا إذا فهمت الأصحاح 17 من إنجيل يوحنا، لما تكلم يسوع بالروح ورفع عينيه نحو السماء وبدأ الصلاة بتاعته وهو يكلم الأب. والصلاة بتاعت اللي بنسميها الوداعية اللي هي الأصحاح 17 من إنجيل يوحنا مش ممكن أقدر أفهمها إلا إذا فهمت موت المسيح أو صلب المسيح وموته وقيامته وصعوده إلى السماء وإرسال روحه القدوس إلينا. ربنا يدينا نعمة كده ويدينا بركة نشوف إزاي ممكن ندخل إلى عمق هذه الصلاة. السؤال اللي دايما بنتسأله حتى من العيال الصغيرين واللي كانوا بيستخدموا الأريوسيين في الهجوم على المسيح، على لاهوت المسيح، وأيضا لا زال بيستخدموا شهود يهوى، وهو إزاي إن تقولوا عن يسوع إن هو مساوي للآب وهو يصلي للآب، واحد بيصلي واحد بيقبل الصلاة، فأيهما أعظم وأيهما أقل؟
فبحسب الفكر الأريوس

نفسي أو بحسب شهود يهوى، يقول لك يبقى يسوع ده مش ممكن يكون على مستوى الأب. والأطفال أحيانا يقول لك إزاي بيكلموا بعض؟ هل في واحد صغير في الأرض وفي إله كبير في السماء؟ نقدر أحبائي نفهم الصلاة الوداعية

الواحد والمساوي للآب في الجوهر، ولما أخلى نفسه صار حقيقة إنسانا كاملا، له الجسد بتاعي، له النفس بتاعتي، له الطاقات بتاعتي، ولكن بلا خطيئة. فالسيد المسيح لما نزل إلى العالم أو لما تجسد الله الكلمة وصار إنسانا، صار إنسانا حقيقيا وليس خيالا. ويقول معلمنا بولس الرسول والكلمة صار إيه؟ صار جسدا، مش تحول إلى جسد، ولكن لما الكلمة قبل الناسوت وصار واحدا معه في أحشاء الست العذراء، في لحظة ما قالت ليكن ليك قولك وبدأ التجسد الإلهي، صار أمامنا شخص واحد هو كلمة الله المتجسد، إنسان حقيقي وليس خيالي، وإله حقيقي وليس بأقل من الآب، لأنه هو في ذات جوهر الآب، هما الاثنين جوهر واحد. زي ما السيد المسيح يحب يؤكد أنه الإله الحقيقي، النور من النور، لأنه بدون لاهوته ما كان يمكن أن تقبل الذبيحة بتاعته، أيضا كان دور السيد المسيح أن يؤكد حقيقة أنه صار إنسانا حقيقيا ودخل كعضو في البشرية لكي يقود البشرية من جديد. معلمنا بولس الرسول يقول كما لبسنا صورة الإنسان الأول الترابي آدم الأول، نلبس أيضا صورة الإنسان الثاني السماوي آدم الثاني. آدم الأول وجد في الفردوس ومنه جاءت البشرية كلها، كلنا ولاد آدم، وكلنا شربنا وورثنا الفساد بتاعه، حتى البيبي الصغير يتولد تلاقيه يتنرفز. على رأي القديس أغسطينوس يقول لو جبت بيبي لسه مولود بتاع يومين ثلاثة بيرضع من مامته، وشاب بيبي تاني بيرضع من نفس الأم، يثور ويخبط. مين علمه الغضب؟ لأنه اتولد حامل اللي الفساد اللي أخده عن أبيه داود، عن أبيه آدم. احنا زي ما بيقول داود النبي ليس إنسان بلا خطية، الكل زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله، ليس من يصنع صلاحا، ليس ولا واحد. كلنا في تحت الضغط، كلنا تحت الضعف، كلنا بنضعف ونسقط وخطاه، وكلنا نصرخ أننا محتاجون إلى المخلص. حتى الست العذراء تقول عن السيد المسيح مخلصي، لأنها محتاجة إلى الخلاص. آدم الأول جاب لنا النكبة، النكبة اللي جدهنا إنه إدى ظهره لله وفارقه روح الرب، ولم يكن ممكنا للروح القدس أن يستقر بعد في آدم وحواء ولا في أحد أولاده أو بناته. وإذا حل روح الرب على إنسان زي الأنبياء كان بيحل إلى حين ويفارقهم، يتمم رسالة بس. فلما تسمع عن حد يقول وحل عليه روح الرب في العهد القديم، حل، لكن ما يستقرش، مش مكانه، مش مهيأ لكي يستقر فيه الروح القدس، يجي يكمل رسالة معينة ويفارق. مقابل هذا الآدم الأول كنا محتاجين إلى بداية جديدة يسميها بولس الرسول الخليقة الجديدة. بدل آدم الأول اللي جاب لنا كل العكنانة دي،

وعلم كلمة الله بحب خالص، وأعطى بكون كلمة الله واحد مع الآب، أطاع وقبل عمل الخلاص وتجسد وصار آدم الثاني. ما جاش في فردوس زي فردوس عدن، لأن احنا مش في الفردوس، لكن آدم الثاني نزل إلى وادي الدموع بتاعنا. ما تستغربش لما يقول معلمنا يوحنا الحبيب حل بيننا، ما جاش قال لا لا لا أنا ما عيش في العالم بتاعكم الفزدان ده، أنا أستنكف أن يكون لي جسد زي جسدكم، أنا أعرف أن أنا آكل، أنا مش محتاج لأكل، أنا ما تعبش ما احتاجش أنام، ولكن صار إنسانا حقيقيا شاركنا في كل شيء ما عدا الخطي. وده منتهى الحب، أن الله الخالق الله الغير محدود لم يعتزل السماء ويقعد ويتكلم معانا من فوق واحنا نقول له حاضر، لكن نزل لغاية عندنا وعاش بيننا وحل بيننا وصار كواحد منا شاركنا في كل شيء. وقفته يصلي رد لي اعتباري بكونه آدم الجديد. إن النهاردة بعد ما كان آدم الأول مدي ظهره لربنا ومدي وشه للحية وإدى ودانه لإبليس، أصبح نشوف المنظر الثاني، آدم الثاني عايش وسطنا وحامل آلامنا وعاش عيشتنا، ودخل ليس في بستان كبستان عدن، ولكن دخل في بستان الدموع لكي يصرخ نفسي حزينة جدا حتى الموت، ولكي أيضا يتسبب العرق من جبينه كالدم ويشارك كل البشرية من آدم إلى آخر الدهور آلامها، ويبتدي يتكلم مع الآب فيفتح لنا طريق الحديث مع الآب. بهذا ما كانش ممكن ليا وأنا ببتدي القداس أقول أبانا إلا لما أتحد جوه آدم الجديد، آدم الثاني الذي هو بالحقيقة كلمة الله، ابن الله الوحيد الجنس، وفيه صرت أنا أيضا بالمعمودية ابن الله. فأصبحت النهاردة أقف أقول له أبانا الذي في السماوات، من إداك الحق ده إنك تروح تقول لربنا أبانا؟ تقابلت مع إنسان غير مسيحي في أمريكا وصار مسيحيا، وقال لي اللي خلاني قبلت الإيمان المسيحي كلمة واحدة. قلت له إيه هي؟ قال لي ما كنتش أتخيل في ذهني مطلقا أن أكلم ربنا أقول له أبانا، مش ممكن. هذا الإله اللي مالي السماء والأرض، اللي تخضع لي كل القوات السمائية، الإله الجبار المخوف من كل القوات السمائية، أنا أقف الترابي وبكل جرأة وبكل دالة مش بس أقول له أبي بتاعي، ده أب كل البشرية، بقول له أبانا الذي في السماوات. إذن الصلاة الوداعية أحبائي فتحت لي باب إن أنا أدرك المركز الجديد اللي أخدته بالدفن مع المسيح في القبر من خلال المعمودية، والتمتع بالقيامة معاه وارتفاع قلبي وصعوده إلى السماء، وأصبح النهاردة من حقي في بيتي في مخدعي أرفع قلبي وأكلم أبي أو أبانا الذي في السماوات، وصلي في اجتماعاتنا وارفع قلبي الاقي ابواب السماء مفتوحه واتكلم مع ابانا السماوي. اذن يا احبائي الصلاه الوداعيه، بدل ما نقول ازاي كلمه الله صار يصلي وهو قابل الصلوات وهو الاله الكلمه

لكن بدل كده نقول ما أعجب حبك يا ربي، ما أحلى اتضاعك يا ربي، ما أعجب أسرارك الإلهية. حملت كل البشرية معاك إلى البستان في وسط الآلام عشان تقول لهم تعالوا معايا، سيبوا كل آلام العالم، أنا معاكم بتألم والعرق نازل كالدم، وأنا بصرخ من كل قلبي وأقول لتكن إرادتك لا إرادتي. تعالوا لكي تختبروا أبواب السماء المفتوحة، لكي يكون لكم باتحادكم فيا حق الحديث البنوي مع الله الآب. في الواقع عمل المسيح أنه صار آدم الثاني، وأصبح كل اللي بيعمله بيعمله لحسابي. إذا أكل قدس أكلي، ولما شرب قدس شربي، ولما نام قدس نومي، ولما صام قدس أصوامي، ولما صلى قدس صلواتي، ولما مات قدس موتي، ولما بذل قدس حبي وبذلي. وأيضا لما حارب إبليس وانتصر قدس أيضا دخولي في التجارب وبلوغي إلى حياة النصرة. ولما جاءت الملائكة تخدمه بعد أن انتصر فتح لي الباب لكي أتمتع بخدمة الملائكة أيضا كعضو في جسده المقدس، لأن هو آدم الثاني اللي فتح لي الباب أتمتع بكل هذه الإمكانيات. قعدت الأسبوع ده أفكر في آدم الثاني ده، مش قادر أتخيل الخير العجيب اللي قدمه لنا ربنا. مش ممكن الواحد يتخيل لما نحط آدم الأول وآدم الثاني، ما فيش وجه مقارنة. واحد ربنا اداله الفردوس وللأسف لم يحافظ عليه، بل أخرجنا في خزي وفي عار، والتاني بحب نزل إلى الآلام ورفعنا إلى السماء. الأولاني من خلاله ولدنا حسب الجسد، المولود من الجسد جسد هو، والتاني ولدنا به حسب الروح، والمولود من الروح روحنا هو. الأولاني فارقه روح الرب، والتاني الروح الرب هو روحه، ولا يمكن أن يعزل عنه ولا ينزع منه. وحين حل عليه في العماد إنما لكي يحل علي، لأنه هو في داخله واحد معه. لما صار آدم الثاني قال لي ما تخافش، أنت خايف من جسدك، أنا أخذت الجسد بتاعك، والجسد بتاعك حيقبل روحي اللي لا ينفصل عني لأن واحد معايا. وقبل هذا الجسد أيضا الروح القدس، وتمجد هذا الجسد جسد آدم الثاني لكي نتمجد نحن أيضا فيه. أنا شاعر أحبائي أن لا يمكن للغة بشرية أنها تعبر عن هذا الحب الفائق وعن هذا العمل السري العجيب اللي أنا أصبحت الآن ابن آدم الثاني. لي حق بعد أن ولدت الميلاد الجديد، لي حق أن روح الله لا يفارقني، ولي حق لا أن أعود إلى جنة عدن بل أن أعود إلى الفردوس لكي أدخل إلى الملكوت الأبدي. أصبحت النهاردة مش لي حواء المعينة لي، ولكن صار لي كل البشرية، بقيت كلنا أعضاء في جسد واحد، وصرنا كلنا العروس المقدسة للعريس السماوي. إمكانيات جبارة أعطيت لينا من خلال هذا الابن الوحيد الذي صار آدم الثاني لكي نصير نحن بدلا من آدم أولاد آدم الأول المحرومين من الروح القدس، نصير أولاد آدم الثاني الذي يجد الروح المسرة أن يسكن وأن يحل فينا. أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. أنا هاخد لمسات صغيرة من الأصحاح 17

في إنجيل يوحنا وأسيبك تفكر فيه وتقراه كده في البيت على رواقة وتشوف الكنز اللي قدمه لينا السيد المسيح من خلال هذه الصلاة الربانية السوري الوداعية الفائقة. أول حاجة أحبائي إن وقف يصلي ليؤكد أنه صار إنسانا حقيقيا. لو لم يصر إنسانا حقيقيا لم يكن لي الحق أن أنا أتمتع بالطبيعة الجديدة وأكون زي ما قال معلمنا بطرس الرسول شركاء في الطبيعة الإلهية. حب فائق تصير إنسانا وتدخل يا ربي إلى هذا الوضع أنك تقف تصلي مش بس بدموع ولكن يتسبب العرق من جبينك كالدم وتحمل آثام البشرية كلها على كتفيك لكي تعطيني هذه الفرصة يا ربي أن أدخل إلى المصالحة مع الله وأدخل إلى ليس العودة إلى الحالة الأولى التي لآدم بل إلى ما هو أعظم مما كان عليه أبينا آدم. لما بيصلي يقول له إيه؟ يقول له أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، والآن مجدني أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قول كون العالم. برضو الأريوسيين مسكوا الآية دي قالوا إيه ده، كون يقول الآن مجدني أنت أيها الآب معناها أن بيزداد المجد بتاعه والله غير متغير، معناها مش ممكن يكون المجد بتاعه مجد إلهي. وبعدين لكن يكمل نرد عليهم نقول لهم شوف التكملة، بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. اللي هتدهوني مش حاجة خارج عني، ده المجد اللي أنا تنازلت عنه بمزاجي لأجل حبي للبشرية. لم يفارق لاهوتي هذا المجد ولكن ناسوتي ناسوت حقيقي أيضا يتمجد، لأن هذا الجسد اللي أخذته جسد ترابي ولكن غير قابل لا يفسد لأنه إيه؟ هو قابل للموت لكن لا يفسد لأنه لا ينفصل عنه لاهوت المسيح. فالناسوت بتاعه يتمجد لأن هذا الجسد اللي كان بياكل ويشرب ويتعب وينام ويعرق ويتسبب الدم العرق كالدم يبقى يقوم من الأموات جسدا روحانيا مجيدا يخترق الأبواب، لا يحتاج إلى أكل ولا يحتاج إلى شرب، يرتفع هذا الجسد بالصعود ويبقى عربون للكنيسة كلها حينما نأخذ أجسادنا على شبه جسد المسيح لكي نعيش كملائكة الله، لا أكل ولا شرب ولا لبس ولا نوم ولا راحة ولا نحتاج إلى شيء من كل هذا لأننا نحمل صورة آدم الثاني الجسد المجيد اللي ناخده في القيامة. إذن لما يقول مجدتك مجدته إزاي؟ هو الآب محتاج إلى مجد، قال أعلنت حبك أعلنت ذاتك، بدوني ما كانش ممكن لإنسان أن يدرك أسرارك الإلهية، فأنا أعلنت الحب الإلهي وتممت الدور بتاعي. إيه دورك يا رب؟ الدور بتاعي كشفت إمكانياتك وإمكانياتي. إمكانياتك يا رب، قال إمكانياتي إن أنا أقيم موتى وبكلمة صاحب سلطان على الطبيعة وأشفي مرضى وأنتهر الرياح، أنا صاحب سلطان أطرد الشياطين أطهر البرص. طب قول لنا يا ربي أيضا إيه المجد التاني؟ الحينما أتكلم يقول كان يتكلم كمن له إيه سلطان. نفس الكلام ممكن

يكلمه أي واحد لكن ليس له سلطان، لكن يقول الكلمة، يقول لبطرس تعال يجي فوق المية، المية مش ممكن تغرقه لأنه قال له تعال. له سلطان، له مجد الكلمة الإله. أيضا مجد المسيح ظهر في صلاته الوداعية، لأنه بهذه الصلاة أعلن الحب الفائق إزاي عايز يحمل كل البشرية لكي يتمجدوا فيه. إزاي نتمجد فيك؟ قال تتربطوا بي فأرسل لكم الروح القدس المعزي ولا يفارقكم. أي مجد أعظم من هذا؟ إن مسيحنا أعطانا هذا المجد، فده مجد يعتبره مجد ليه، لأن احنا جسده حينما نمجد وكأن الرأس أيضا يمجد. أيضا مجده أعلنه من خلال الصليب والقيامة من الأموات والصعود إلى السماوات. إذن يا أحبائي، احنا لما بنقف نقول أبانا الذي في السماوات، بطريق أو بآخر مع الفارق الكبير، مسيحنا بكونه رئيس الكهنة الأعظم السماوي كان يصلي من أجل البشرية ويطلب من أجل مجد البشرية. وأنا ربي على قد بالتبني وليس بالطبيعة مثل إلهي، أقف أيضا ولما أقول أبانا الذي في السماوات أطلب أيضا من أجل كل البشرية. ولما أقول اغفر لنا زي ما السيد المسيح قال من أجلهم أنا أقدس ذاتي لكي يكونوا أيضا هم مقدسين في الحق، أي في، لأن هو الحق. وأنا أقول يا ربي أنا نفسي أتقدس، بس ما أقدرش أقول الكلمة اللي قالها المسيح أنا أقدس ذاتي. قدسني، اغفر خطاياي، جدد باستمرار يا ربي كياني، أعطيني خبرات جديدة في الخليقة الجديدة اللي تمتعت فيها بها في مياه المعمودية، ليعمل روحك الناري اللي أنا سلمته في الميرون، لكي يلتهب قلبي باستمرار بالحب الإلهي أحمل الطبيعة الجديدة. مسيحنا أحبائي وقف يطلب من أجلنا كلنا، يقول العبارة الجميلة بتاعته، يقول لنا أيها الآب أنت فيا وأنا فيك، ليكونهم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني. أنا وإنت واحد بالطبيعة، لكن عايزك بالتبني بنعمة الله خليهم يبقوا واحد فينا، ولما يبقوا واحد فينا يبقوا شهود لكي أيضا يعلم العالم كله أنك أرسلتني، فيدوء العالم كله عمل الخلاص. هو والآب واحد بالطبيعة، وأحنا بالتبني وبغنى نعمة ربنا صرنا واحدا فيه. طب ما تدهنا أنت دايركت يا رب، قال ده عمل الثالوث القدوس. في عبارة جميلة يقولها دايما القديس كيرلس الكبير، يقول ان كل عطية هي من عند الآب بالمسيح يسوع في الروح القدس، عمل الثالوث القدوس. إذن أحبائي لما تصلي الصلاة الربانية وقلبك لا يشتهي خلاص العالم كله، ما تبقاش صلاة ربانية، بسط حتى ولو قلتها بكل حروفها. مسيحنا هو واقف يصلي كرئيس الكهنة الأعظم، شايل كل البشرية كده على كتافه، بقول له عايزهم كلهم يبقوا في حضنك، عايزهم كلهم يتمتعوا بالوحدة، عايزهم كلهم يدوقوا المجد اللي أنا أعددته ليهم. طب وأنا يا رب؟ قال شاركني في هذا الحب، بغض النظر انت كاهن او من الشعب،
بغض

النظر بصحة أو إنسان مريض، بغض النظر ليك قدرة على الحديث عن المسيح أو مالكش فرص للكلام، صلواتك، مطنياتك، حبك، اهتمامك، كل ما تستطيع أن تفعله لكي يذوق الكل محبة المسيح. صلاة ربانية من غير اهتمام بخلاص الآخرين تساوي ايه؟ تساوي فضيحة، تساوي انحراف عن الصلاة اللي قدمها لنا المسيح. هي مش مجرد بقى الذي كنا نكرهه وننتهي، ولا مجرد انا في ضيقة اروح اصلي صلاة ابانا الذي، ولا لاني قبل الامتحان بصلي ابانا الذي. انا لما بصلي ابانا الذي بدخل البستان مع مسيحي وبقول له انا نفسي اموت كل يوم من اجل ولادك، وانا اشتهي ان اموت والناس يحيوا، وانا اشتهي ان اتالم والاخرون يتمتعوا بالراحه. انا اشتهي يا ربي اشاركك هذا الحب لكي يكون العالم كله ابناء ادم الجديد. يا احبائي، اي انسان ولو كان راهب متوحد ولو كان سايح من السواح لم يرى وجه انسان لسنوات طويله، ان لم يحمل في قلبه محبه خلاص الاخرين فهو خارج دائرة المسيح. مش هندخل السماء إلا إذا حبينا أخواتنا، مش هندخل السماء إلا إذا حبينا أخواتنا. الباسبور اللي تعدي بيه وتبقى عندك الجرأة والدالة إنك تدخل لغاية العرش الإلهي، إنك تقول له أنا كنت بأن قلبي كان بيتوجع مع كل نفس بتضيع. كل ما بشوف إنسان بينحرف، كل ما بشوف إنسان ينحرف عن الإيمان أنا بأن، لأنه كلنا أعضاء لبعضنا البعض. يا ربي أعطينا كلنا أن نختبر مع كل صلاة ربانية أن ندخل معك في بستان جثيماني، وأن نشاركك حبك، وأن نشاركك يا ربي مجدك، وأن نتمتع بعمل روحك القدوس فينا لكي لا يفارقنا إلى الأبد. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. إن شاء الله يوم الجمعة الجاية، يوم الخميس اللي جاي والجمعة الجاية، أبونا داود يمكن كتير ما يعرفوش، لكن شبان طبعا عارفينه قد إيه إنسان حلو، خاصة في دراسة الكتاب المقدس. فبمناسبة عيد ماري جرجس هيجينا يوم الخميس والجمعة إن شاء الله، وبعد كده هناخد السبت والحد عشان الحد بالليل بعيد، ليلة عيد ماري جرجس. وكل سنة وانتم طيبين، ونتمنى كده عيد مبروك، وتصلوا لي باستمرار إن شاء الله. أنا يعني إذا ربنا سمح هتكون الرحلة بتاعتي يعني في حدود شهرين أو شهرين وشوية صغيرين، متحددة يعني، بس أرجو أنها تكون سبب بركة والخلاص نفوس كثيرة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. تفضلوا نصلي. آمين. الليل يا

0: اسمه
1: يا ربنا يسوع المسيح. يا من وقفت يا ربي في ليلة الصليب تشفع فينا أمام الآب وتطلب يا رب من أجلنا في شفاعة حقيقية أمامه، نتوسل إليك يا ربي وأنت في الأقداس العليا واقف قدام الآب إنك أنت يا رب تشفع فينا. أنت يا رب قلت لست أسأل من أجل العالم بل من أجل هؤلاء لأنهم لك. أنت يا رب وقفت قدام الآب تقول أريد أن هؤلاء الذي أنا أعطيتني يكونون معي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا لكي يروا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل كون العالم. نشكرك يا رب لأنك أنت يا رب رافع إيديك قدام الآب السماوي تطلب، إنك أنت يا رب تريد أن كل واحد فينا يا رب يكون معاك، أن كل واحد فينا يا رب يشوف المجد، أن كل واحد فينا يا رب يكون في شركة القديسين معاك في كل حين. نقف قدامك ونرفع إيدينا يا رب في الصلاة ونقول هذه الكلمة في المسيح يسوع ربنا. أسقيني يا رب أن كلماتنا الضعيفة اللي بنقولها يا ربي في ضعف وساعات في عدم تركيز وساعات في عدم إدراك معنى الصلاة، إن هذه الصلوات الضعيفة اللي ممكن تبقى كأنها ميتة إنها تكون يا ربي دخلة في الصلاة العظيمة بتاعتك اللي أنت يا رب قدمتها ليلة صليبك. نقول لك يا رب كل صلوة صغيرة اقبلها يا رب، اقبلها في من أجل خاطر اسمك القدوس الذي دعي علينا. يا رب يسوع المسيح نطلب إليك يا رب في هذه الليلة من أجل خلاص العالم كله أنك تشمل يا رب كل نعم كل نفس بنعمة، قدس العالم في حقك، قدس كل نفس. تعال يا ربي وكون في وسطنا، وإن كنا يا ربي في وسط أتون ولكن كما كنت مع الثلاث فتية تعال يا ربي واجعل يا رب هذا الأتون ندى بارد. بارك كنيستك، احفظها في حقك، بارك خدامك، بركة أمنا العذراء، بركة كل قديسيك بخريستوس بنوتي
0: آمين. أشوف
1: المسيح لنا يا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والبركة والعزة إلى الأبد أمين. يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي لد أعطينا اليوم، أغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والمجد إلى الأبد أمين. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا إلهنا وخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.
2: إن هذه الوصية التي أوصيك بها اليوم ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك، ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا، ولا هي في عبر البحر، بل الكلمة قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك لتعمل بها.
3: الإنجيل، رسالة لنا من فم الإله، رسالة نكتبها على ألواح قلوبنا وتعطينا نعمة حضوره الدائم في حياتنا. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي.

0: لأنك أنت بالحقيقة الطريق الحقيقي المؤدي إلى السماوات.
1: السلام لمريم التي شهد لها جميع الأنبياء.

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يوم 11 سبتمبر بالنسبة لنا عيد اسمه عيد النوروز، بنفتكر فيه الشهداء الذين لم يعرفوا الخوف اطلاقا وكانوا يتقدموا للموت بكل شجاعة. ويوم 11 سبتمبر هو يوم الكارثة التي حدثت لأمريكا في البرجين وأوجدت نوعا من الخوف، خوف جبار. والخوف بيجيب حرص وبيجيب شك، والشك بيجيب خوف، والدايرة تبقى لا تنتهي. ولو تشوفوا اللي بيحصل في المطارات والطيارات تلاقوا الرعب موجود. ده دلوقتي في الطيارة الباب بتاع اوضة الكابتن او اللي بيسوق الطيار، يعني بيسوق بيبقى بالحديد، ما كانش زمان كده. ولما يقدموا على المايدة يقدموا شوك وسكاكين من البلاستيك مش معدن، احسن يخافوا لأقل حد يعمل بها حاجة. وعوامل التفتيش خوفا من الناس فوق الوصف، خوف. ربنا يكمل اليوم ده بخير، ما عرفش الخوف ده يجرى فيه ايه. انا عايز بالمناسبة دي اكلمكم على الخوف. هو طبعا في مخافة مقدسة، رأس الحكمة مخافة الله، سيروا زمان غربتكم بخوف، كملوا خلاصكم بخوف ورعدة، قفوا بخوف من الله وانصتوا لسماع الانجيل المقدس. اما انا فبكثرة رحمتك ادخل الى بيتك واسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. هذه المخافة هي لون من المهابة وليست لونا من الرعب، نوع من المهابة. لكن الخوف له ألوان كثيرة. لعل أبرز شيء في الخوف هو الخوف من الموت. الناس يخافوا موت، من الموت يخافوا منه موت، بس مش كلهم. يخاف من الموت الشخص غير التائب وغير المستعد وغير المحب او المشتاق للحياة الابدية، لان الثلاثة دول ما يخافوش. اللي مستعد للموت ما يخافش، التائب ما يخافش، اللي يحب الحياة الابدية والملكوت ما بيخافش، بل قد يشتهي الموت. زي سمعان الشيخ لما قال الان يا رب تطلق عبدك بالسلام، وزي بولس الرسول لما يقول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا. ما فيش شك اللص اليمين لما المسيح قال له اليوم تكون معي من الفردوس ما كانش خايف من الموت، مش ممكن، لانه شاعر ان هو في نفس اليوم هيكون مع المسيح. والقديسة التي قتل اولادها على حجرها وهي تشجعهم على الاستشهاد
لم تكن هي تخاف من الموت ولا أولادها كانوا يخافوا الموت. فتقول لي حبيبي دي ايه دي؟ دي ضربة سيف كده ما تاخدش لحظة تبص تلاقي نفسك مع المسيح، ما تاخدش لحظة. الناس الذين يخافون من الموت يخافون ايضا من مسبباته، الحاجات اللي تسبب الموت يخافوا منها، يخافوا من الامراض الخطيرة، يخافوا من العمليات الجراحية الصعبة، يخافوا من الحوادث، يخافوا من الكوارث الطبيعية، من الفيضانات، من الزلزالات، الزلازل. بعضهم يخافوا من الطيران، وبعضهم يخافوا من البحار، وبعضهم يخافوا من السيول، ويخافوا من الفيضانات، ويخافوا من المرض وتطور المرض، وبعضهم يخاف من العدوى لانه بيخاف من الموت، بل بعضهم جايز يخاف يزور مريض.

يقول احسن ينبني من الهم جانب. واحد مرة كان عقله شوية كده كان بيقول هناك عدو يحيط بينا في كل مكان. قالوا له ايه الشيطان؟ قال لهم لا، امال ايه اللي؟ قال لهم الميكروبات. الميكروبات تحيط بينا حتى في الجو. اللي يخاف من الموت يخاف مما يؤدي الى الموت. لكن هناك اشخاص لا يخافون من الموت. ضربنا لكم بعض امثلة، ونضيف ايضا الثلاثة فتية لما القوهم في اتون النار ما كانوش خايفين. دانيال النبي لما رموه في جب الاسود ما كانش خايف. القديس إغناطيوس الأنطاكي لما كان ذاهب للاستشهاد وفعلا هيرموه للأسود ما كانش خايف، بل كان مرحب. النساك والعباد اللي عاشوا في البرية وفي الجبال ما كانوش يخافوا من الموت. اللي يخاف من الموت حاجة من حاجتين، اما يهرب من الموت لاما يستعد للموت، حاجة من اتنين. وطبعا لا يهرب لا يهرب، ايه ده بيضحك على روحه. او يهرب من اسبابه، او يهرب من سيرته. لو حد كلمه عن الموت عايز يهرب من السيرة، زي ما انا بكلم كل وقت عن الموت نلاقي بعضكم يقول يا ريتنا ما حضرنا المحاضرة. معلش مش كل موت يعني. في واحد يهرب من الموت وفي واحد يستعد للموت، وفي حد من الذي لا يؤمن بالأبدية يقول اتمتع شوية قبل ما اموت، اتمتع شوية قبل ما اموت. زي الأبيقوريين لما كانوا بيقولوا لنأكل ونشرب فإن غدا نموت. الشيطان يخش في الموضوع ده، إما إنه يبعد عن الإنسان سيرة الموت لكي لا يستعد له، واما لو لقى الموت قريب منه يشغل نفسه بالخوف حتى ان تفكيره في الخوف يزيد على تفكيره في التوبة، يبقى مرعوب. يخلي الخوف يشل تفكيره فلا يفكر في ابديته، او يلقي عليه افكارا تشككوا تتعبوا تشككوا في محبة الله، في رعايته، في قيمة الصلاة، في قيمة الصوم الى اخره.

فأكبر حاجة الناس يخافوا منها هي حكاية الموت. في نوع تاني من الخوف هو الخوف من الناس. الخوف من الناس، الناس الأشرار أو الناس اللي ممكن يعملوا شر، يخافوا من الناس ومن آذاهم ومن مؤامرتهم ومن حسدهم. في واحد يقول لك أخاف من فلان، ده عين دي تفلق الحجر، يبص بصة موت، يخافوا منه، فجايز يبعدوا عن الناس دول. أو يخافوا من الظالمين، من مبرئ المذنب ومن مذنب البريء، يخافوا من الظالمين. ويخافوا من الناس الأشداء والأقوياء اللي أقوى منهم، إما يبعدوا عنهم لإما يحاولوا أن يرادوهم ويتملقوهم. يقول لك أرضهم ما دمت في أرضهم وحيهم ما دمت في حيهم، ويحاولوا يتملقوهم.

تقول له ليه كده، او يتملقهم ويمدحهم، تقول له ليه بتعمل كده، يقول لك عم ده حياتي في ايديهم او مستقبلي في ايديهم. تقول له حياتك في ايد ربنا، مستقبلك في ايد ربنا، يبدو الكلام نظري او خيالي. وهكذا وجد من يخافون من الرؤساء في عملهم ويألهوهم. ده زمان كده في الديانات القديمة البدائية primitive religions، كانوا بيعبدوا النار لأنهم بيخافوا من النار. كان الملك يحط له حية فوق راسه كده في تيجان الفراعنة القدام، لأن كانوا بيعبدوا الحية بيخافوا منها، أو يعبدوا الشيطان يخافوا منه، يعبدوا الأرواح لأنهم بيخافوا منهم، برضو نوع من خوف الناس. أو واحد يخاف من الناس، يخاف من نقدهم، من أنهم ينتقدوه، فيحاول يراضيهم عشان ما ينتقدوكش. أو يخاف من الناس اللي ممكن يكشفوه ويفضحوه أو يسيئوا سمعته. ولذلك الإنسان اللي يرتكب خطأ ويحب أنه لا يفضح، يخاف من الشخص اللي يشوفه أثناء الخطأ. ساعات سارق يخش بيت وهدفه كله السرقة، ما عندوش أزيد من كده، فلو واحد شافه هو بيسرق جاي يقتل للواحد ده لأن خايف منه، لألا يفضحه، لألا يكشفه. الناس يخافوا ممن هم أقوى منهم، ويخافوا من الذين لا ضمير لهم وممكن يعملوا أي حاجة. الواحد يخاف من الموت، يخاف من الناس، في ناس يخافوا من الشيطان ويعتبر ان الشيطان ده له قدرات كبيرة فيخاف منه. وفي ناس يخافوا انهم يسكنوا في البرية الجوانية، يخاف للشياطين يتعبوه. القديس الانبا انطونيوس فعلا الشياطين كانوا بيتعبوه، لكن هو ما كانش بيخاف منهم. مرة اجتمعوا حواليه قال لهم ايها الاقوياء ماذا تريدون مني، انا ضعيف، انا اضعف من ان اقاتل اصغركم. فباتضاعه انتصر عليهم، ما كانش بيخاف منهم. ومرة مسكوه ضربوه فقال لهم يعني لو ان كنت اخذت السلطان علي من الله فمن انا حتى اقاوم الله، وان كنت ما اخذتوش سلطان من الله فلا يستطيع حد فيكم يخوفني. كان قوي جدا الانبا انطونيوس ده في سكناه في البريه. صحيح الشيطان قوي، لكن الكتاب بيقول قاوموه راسخين في الايمان، يعني متخافش من الشيطان، انت تقاومه. وخصوصا ان ربنا ادانا وعد ان تدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، بس مش تدوسوها بكبرياء، تدوسوها بالاتباع. كمان لا تخف من الشيطان، لان اول حاجة الشيطان لا يستطيع ان يؤذيك الا لو اخذ سماح من الله، زي قصة ايوب كان بياخد سماح، وبدون سماح ما كانش يقدر. ثانيا الله لا يجربك فوق ما

0: تستطيع فوق طاقتك. لا يعني ان كانت الشياطين بتظهر للانبا انطونيوس لان ربنا عارف انه قدرة الانبا انطونيوس تخليه يحتمل، لكن ما كانتش تعمل كده مع المبتدئين لان المبتدئين جايز يخافوا. فما فيش داعي ابدا الانسان يخاف من شياطين. كل ما تستطيعه هو الحرص، الحرص وليس الخوف، الحرص وليس الخوف. زي ما بيقول الرسول بولس القديس: نحن لا نجهل حيله، لا نجهل افكاره، فيبقى نحترس منه لكن لا نخاف. ايضا تستطيع ان تاخذ قوة من المزامير ومن الصلوات لانها ترعب الشياطين. والاتضاع ايضا يرعبهم. في خوف بلا سبب، خوف طفولي كالاطفال يخاف من الظلمة مثلا، يخاف من السبب مفيش. وفي احيانا تتكون عند الناس عقدة اسمها عقدة الخوف وتبقى مرض نفساني، يعني من ضمن الامراض النفسية الخوف. الخوف والواحد يروح عند الطبيب بيرتعش من الخوف، وجايز الطبيب يهديه يفتكر يخاف لألا يكون الطبيب بيخدعه، وفعلا في سبب للخوف بس التاني بيداري عليه. والخوف بلا سبب انسان يتخيل اسبابا، يتخيل اسبابا. زي النهارده في ناس فاكرين انها تحصل كوارث وتحصل تدبيرات وان الارهابيين هيعملوا جيد ما يكونش في حاجة، لكن هو خوف. ممكن الخوف الواحد يتخيل اسبابا غير موجودة الخوف. في انسان يقاوم الخوف بطريقة روحية ويقاوم الخوف بالايمان وبالاعتماد على ربنا وبالصلاة وبالمزامير وبعلامة الصليب. وفي ناس بطبيعة قلبهم لا يخافون، تلاقي قلبه زي الحديد، قلبه زي الحديد. حكول لي مرة عن حاجات زمان أثناء ما كنا أطفال، إن قالوا في الحتة المقطوعة الفلانية كان في بير وبيظهر فيه حاجات تخوف. فواحد من جرباتنا شال البندقية بتاعته وقال انا هروح على البيت، واذا طلع لي حد هناك افرخ فيه. راجل جامد صعيدي وقلبه جديد، وراح البير بالبندقية بتاعته ولا لقى عفريت ولا لقى جنية ولا لقى حاجة. الناس ساعات بتخلق اسباب للخوف وتخاف منها، لكن الانسان القوي في قلبه او القوي في ايمانه لا يخاف. من اجمل الاشياء قول داود النبي: ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي. وقوله ايضا: ان يحاربني جيش فلن يخاف قلبي، وان قام علي قتال ففي ذلك انا مطمئن. الانسان اللي عنده سلام قلبي لا يخاف اطلاقا. واذا كان السلام القلبي مبني على عمل روح الله فيه، يبقى بالشكل ده يكون عمره ما يخاف ولا حتى يخاف من الموت. يثق بقدرة الله ويثق بمعونته ويثق بوعود الله. نكتفي بكده، اتفضلوا.
1: كثيرا ما أسقط ثم أقوم، أسقط ثم أقوم، ولكنني
2: أردد هذا في قلبي. من أجل ذلك أرجو أنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك.

0: وها نحن في الحضرة الإلهية، فكيف نقف وليس لنا؟
1: الله الذي هو غني في الرحمة، من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا، أحيانا مع المسيح، لأنكم بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله.

0: شعبك تعادوا مرحم ورفاتش في منزع عنهم وعنا كل مرض. الذين أبطأوا مطروحين في الأمراض أقموا معزيهم وعذبهم أرواح النجس ساعتكم جميعا وارحامهم تحل المربوطين تقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين عداء سوير كل من الذين في العاصف كل الأنفس المضايق ومقبوض على رب رحمة يا خلاص ونعطي غفران خطايا وأثامها أمراض نفوسنا شيعة الأجساد نعافيها أيها الطبيب الحقيقي لذل أنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصك
1: يا رب
0: وارحمنا فلنسأل الآب دعوت الكل ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل من صلاحك يا محب البشر كن يا رب باين أخوتنا المسافرين الذين يضمنوا السفر في كل مكان سهل طرقهم أجمعين إن كان في البحار أو الأنهار بحيرات أو طرق مسلوكة سالكين بكل نوع كل أحد في كل موضع وردهم إلى منازلهم بالفرح فرحين وبالعافية معافين اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح نحن أيضا يا رب غربتنا في هذا العمر احفظها بلا ضرر ولا عاصف ولا قلق إلى الإنقاذ
1: يا رب ارحم فلنسبح مع الملائكة كل مجد الله في العالي والأرض السلام ونسى مصر ونسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من أجل عزم مجدك يا رب المعنى على السماوات الله الآب ضابط كل الرب الواحد الوحيد يسوع المسيح الروح القدس أيها الرب الإله حم الله ابن الآب رفعك للعالم ارحمنا يا حامل خطي العالم اقبل طلبتنا إليك أيها الجالس عن يمين أبي ارحمنا أنت وحدك القدوس أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح الروح القدس مجد الآب آمين وبارك كل يوم وسبح اسمك القدوس إلى الأبد آمين منذ الليل روحك تبكر إليك يا مركون النور على الأرض كنت أتلف في طرق جلست لي معينا باكر يا رب تسمع صوتي بغضبك ما تراني قدوس الله قدوس كل هذا المدلس ارحمنا قدوس الله قدوس كل هذا المدلس سبحان ارحمنا قدوس الله قدوس كل هذا المدلس قوم الأموات ساعة سامة ارحمنا المجد الآب الابن الروح القدس كل آمين أيها الثالوث قدوس ارحمنا أيها الثالوث قدوس ارحمنا أيها الثالوث قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا أسامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب توجه مرضى شعبك اشفيهم قدوس أبانا خطنا لذنا قدوس يا رب ينعم نفوسهم يا من هو بزخرف الأربعة عنا وقدوس لأنك عز وجل مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب أبانا الذي في السماء قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفانا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد السلام لك المسيح لنا عذراء قدسة اسأل الرب عنا لسنا رب عنا أنفسنا واغفر لنا خطايانا أيها العذراء مريم مولدة الله قديسة أشفع الأمين الجنس البشري أشفع فينا أمين المسيح الذي ودتي كل من خط خطايانا شيريني أوتي بارسينو سوري مين أليسيني شيري بشوشون تي بنجلو سريك برانين إمانوئين
2: إنتي هو ريبا مبتي بروتاتي سيتن أوت نارين بن شوشوز بخريستوس نبكاني نو فينا نيبول
1: تباكي أنت يا مريم الحكيمة العفيفة الكبة الثانية الكنز الروحي
3: نادت فردنا وأين عتلنا سمرات
1: الروح المعزي الذي حل على ابنك في مياه الأردن كميسان
3: كان تلك الحمامة هي بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر
1: وأنت أيضا يا رجائنا اليمامة العقلية أتيت بالرحمة وحملت في بطنك
3: يسوع المولود من الآب ولد لنا منك وحرر جنسنا
1: فلنأكل هذا من قلوبنا أولا وبعد ذلك بلسنا أيضا صريخين قائلين
3: يا ربنا يسوع المسيح اجعل لك فينا هيكلا لروحك القدوس يعطي قاتل
1: السلام لك أيها العذراء الملك الحقيقي الحقاني السلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئين
3: لك اذكرينا ايتها الشفيع المؤتمنة امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
1: نعظمك يا منور الحقيقة المجد العظيم والقديس والذي لم يخلص العالم اتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا المجد المسيح فخر رسولك للشهادات هذه الصديقين ثبتك الناس غفران خطايانا بشر بسبب نزغ الله المجد يا رب ارحم يا رب بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل دور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي لا فجور الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس مريم العذراء تنصلب عنه على عهد بلاطس البنطي تألم كبركم من بني أموات في اليوم السادس كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده الذي ليس ممكن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحرم بصف من الاب، نسجد له ونمجده مع الاب والابن ونطق في الانبياء وبكنيسه واحده مقدسه جميع الرسوليه، ونعترف بمعموديه واحده لمغفره الخطايا، وننتظر قيامه الاموات وحياه الدهر الاتي. امين.

0: Voice'in Aaron. Orin ben Montev ol Haron. Cem ben şeni kırbek oğa yok hani no vinani vol.
1: Amin kireley son kireley son kireley son.
0: Şliyel.
1: Ketub ne mati so.
0: اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فتوب على عيونكم لأنها توصل لأذانكم لأنها تسمع نستحق أن نسمع أن نعمل بناجيلك المقدسة بيت الباطي قديسيك
2: صلوا من أجلك مقدس
1: يا رب وارحم سورة
0: يا سيدنا كل الذين أمرونا أن نذكرهم في سؤالتنا وطلبات نرفعها إليك أيها السيد الرب لا هنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا

0: catalogo, cara, na minha Evangelho, tu ana nos
1: Ik zou zien kiri.
2: خوف بخوف امام الله ونسيتوا لسماع الانجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا ماري لو الانجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين مزامير تراتيل ابينا داود النبي المرتل بركاته على جميعنا امين اقسم الرب ولن يندم انك انت والكائن على تقس الى الابد على تقسيم الشيء صادق الرب عن يمينك لذلك يرفع راسا.
1: هللويا.
2: مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا مخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين ونزل مع موقف في موضع خلاء مع جمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم وساحل سور وصيدا الذين جاءوا ليسمعوا منه ويشفيهم من أمراضهم والمعذبون من الأرواح النجسة كان يشفيهم وكان كل الجمع يطلب أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال لهم توباكم أيها المساكين بالروح لأن لكم ملكوت الله توباكم أيها الجياع الآن لأنكم تشبعون توباكم أيها الباكون لأنكم ستضحكون توباكم إذا أبغضكم الناس وأفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا فهو ذا أجركم عظيم في السماء لأن آباءهم هكذا كانوا يفعلون بالأنبياء.
1: والمجد لله دائما أبانا الذي في السماوات قدس اسمه سيئة ملكوتا تكون مشيئتك. Christus Jesus ben chois ono bion so kirie ke to ne mati eso
3: أنت الآن أيضا يا سيدي أنعمت الذي يملا في كانوت كل مكان كل ثانية حل واربط كل خطايا الظلم نسأل ربنا نطلب من عبيدك آبائي إخوتي ضعفي هؤلاء المنحنين برؤوسهم أمام مجدك وارزقنا رب رحمتك اقطع قدر بطاطا كنا أخطأنا باركنا طهرنا حللنا قومنا يليق بك المجد كرامة الآن وكل أوان ولا دهر الدهور كلها أمين
1: أمين كريالايسون كريالايسون كريالايسون أمين لذلك سابتين كأيون كأجي أمني أماتي كنين كأيون كسوسيون أصنيون آمين تدوشي وولينغو أمجيو بن شوي سوس بيخلي اسمو مو إمي في عرو ماري بيتنا إنتي كريم

مخلص صوب النوتي ملك السلام، أعطينا سلامك وارنا سلامك وافرنا خطايانا كالملك والقوة والمجد أبانا الذي في السماوات.

شوية سلام شوية سلام تسبيحة الساعة الثالثة والستة نقدمها للمسيح نرجو أن يغفر لنا خطايانا. مزامير 30 معلمنا داود النبي الملك بركاته أرجو معنا أمين.

0: الإنجيل عن ماري يوحنا البشيرة تلميذ بركات الوان.
1: متى جاء المعز الروح القدس الذي سيرسل الآب باسمي فهو أعلم كل شيء وذكركم بكل ما قلت لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تخزع. سمعتم أن قلت لكم أن أمضي ثم أتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأني أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كانت تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آت وليس له فيه شيء، لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي وكما وصاني أبي هكذا أفعل. قوم وننطلق من هنا. أنا هو الكرم الحقيقي، أبي الكرم كل غصن وفي يأتي بالثمر يقطعه. كل ما يأتي بالثمر يقطعه تبثمر أكثر، وأنتم من قبل أنقياء. من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم.
0: تنعشون بها خريستوس بك يوتنا وعصوص لما يسوى يبجاك أكسطي أمنا إنان روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذ القديسين أرسلك المكرم في الساعة الثالثة هذا. لا تنزع منا أيها الصالح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا. اخلق في الله روحا مستقيما جدده في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، روحك القدوس لا تنزعه مني.

0: أيها الرب الذي أرسلت روحك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من أيها الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روح المستقيم ومحيين روح النبوة والعفة روح القداسة العدالة والسلطة. أيها القادر على كل شيء أنت هو ضياء نفوسنا يا من يدير كل إنسان آت إلى العالم ارحمنا. يا والد الإله أنت كرم الحياة الحياة ملء عنقود الحياة نسألك أياتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوم بيوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
1: أيها الملك السماوي المعزي الروح الحق الحاضر في كل مكان والمالي لكل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلما تفضل وحن فينا وطهرنا من كل دنس يا الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام اللهم أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا ولد لأنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة
2: قدوس الله قدوسك وقد هذا متلوز ما صار رحمنا قدوس الله قدوسك وقد هذا متلوز سبحان رحمنا قدوس الله قدوسك وقد هذا متلوز كم لا موت ساعات سموت رحمنا المجد الآب والابن الروح القدس الآن كل من رب العالمين أيها سلوس قدوس رحمنا أيها سلوس قدوس رحمنا أيها سلوس قدوس رحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا أسامنا يا رب اغفر لنا زلتنا يا رب اترك مرضى الشعب اشفي وصول أبائنا أخوتنا الذين نقلوا يا رب نحن نفوسهم يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا يا الذي بلا خطايا يا رب أعنا وقبل طلبتنا إليه لأنك المجد والعزة وتقدس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب العالمين. أبينا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفانا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد السلام لك نسألك ويقدس ممتلئ مجد عذراء كل حين وليت الله أم المسيح سيد صلواتنا لابن حبيبي يغفر لنا خطايانا السلام لك ولدنا نور حقيقة المسيح لنا عذراء يقدس إلى الرب معنا راسا معنا حسنا واغفر لنا خطايانا أيضا عذراء مريم وليت الله قدس الشفيع العالمين الجنس البشرية اشفع فينا من المسيح على زوجتك السلام لك يا ايها العذراء الملكه الحقيه حقانيه السلام الفخر جنسنا ولا تلنا عن منوئين نسالك اذكر ايها الشفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: صاص يوسف فصل مشاره الانجيل لو عندنا ماري متى البشيره تلميذ بركات الرحمن.
3: فلما ابصر الجموع صعد الانجيل عندما جلس تقدم الى تلاميذه ففتح فعلمهم قائلا طوبى للمسكين بر لان لهم ملكوت السماوات طوبى للحزان لانهم يتعزون طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض طوبى للجياع ولطاشر البر انهم يشبعون طوبى للرحماء لانهم يرحمون طوبى لانقياء القلب انهم يعنون الله طوبى لصانع السلام لانهم يدعون ابناء الله طوبى للمطلوبين من اجل البر لانهم ملكوت السماوات طوبى لكم ازدردوكم وعيركم وقالوا فيكم من اجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا ان اجراكم عظيم في السماوات لانهم كسروا الانبياء الذين كانوا قبلكم انتم ملح الارض فاذا فسد الملح بماذا يملح لا يصلح بعد شيء الا ان يطرح خارجا وتدوسه الناس أنتم نور العالم لا يمكن تخفى مدينة كان على جبل ولا يوقدون سراجا يضعون تحت مكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء كل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
0: تنوشنا بابا خريستوس مجيوتنا وصوص لما يسوى يفجاك يقصد يمنا ينانيا ما في يوم السادس وفي الساعة السادسة ثم ارتع على الصليب من أجل الخطيرة تجرى عليها أبونا آدم فردوس مزد ساق خطايانا أيها المسيح إلهنا وناجينا أنا صرخت إلى الله الرب وسمعنا لو ما استجب صلاتي لا ترفض باطل التفت إلي اسمعني عشاء وباكر وقت الظهر كلامي وأقول أسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة أتت الخطيئة بالخشبة حيث مات بموتك الذي والإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بآلامك الشافي المحية وبمسامير سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية اذكر أحكامك السماية كرافتك ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل قصرة خطايانا فنحن بك نتوسل الذي أريد منك يا ولد الله العذراء كثيرة هي شفاعتك الأوية مقبولة عند مخلصنا الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك رحيم وقادر على خلاصنا تألم من أجلنا لكي ينقذنا، فلتدركنا رافاتك سريعا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلص من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
4: إنك أيك سوس ونصون يونان آمين.
5: خلاص فاستر كل هذه المسيحية لنا عندما بسطت يديك تارتين على عود الصليب، لهذا كل انتصر كل المجد لك يا رب.
4: سبنتين كيون كاجي ابن ماتي
5: نسجد لشخص غير فاسد أسرع تربي مغفرة خطانا المسيح لنا، لأن بمشاهدك سرطان تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عودة العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك.
4: كينك آيك سوسيون سونيون نامي
5: أنت يا ممتلئ نعمة يا ولد الإله العذراء، نعظمك لأن من قبل صليب أمك هبط الجحيم بطل الموت. أمواتا كنا فناتنا واستحققنا الحياة الأبدية، وننا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير مات المسيح إلهنا.
4: تنشي سيمون عظمك يا خلص العالم طب خلص نفس المجد لك يا سيدة ملك المسيح فقر سكر الشهداء تليس تكين سبات الكنيس وفران قطان بشر بشر قدس الله وطحن القدر يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نوم بلين واحد الله لا يبضبط كل خالق سماء ورد ما يروم ما لا يرى نوم رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الاب قبل كل دور نور من نور الاحق من الاحق مولود غير مخلوق بسماء ولا فجور الذي به كان كل شيء هذا لازم لاجلنا نحن بشر من خلاص نزل السماء ودرس النور القدس مريم على زرع تانس وربعنا على بلد صبونتي تعلموا كم رقم كم وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الأنتي آمين.
0: يا حامل خطيئة العالم كله اسمعنا وارحمنا.

0: صعب. قدوس قدوس قدوس رب السماء. يا سيدي القدوس الحمد لله كن معنا لنا وليس ما يشتك ابن وصواب. حل واحفظ واصفح يا رب عن سيئاتنا. لسنا نعبر لا تنعبر لا تنعبر لا تدفعنا معرفة لا تدفعنا خفية والظاهرة. أبينا الذي في السماوات قدس اسمك يا رب.
1: تنا بغات رياسة بيوت مشير ابن ماي صابورين موقوت جونت ما باس صواب كاثوليك ابوستوليك كلاسيا انت ابنوت يا امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم. اعطيهم كلهم الاجر السمائي.
0: الليل

القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس، آمين. مبارك الرب الإله إلى الأبد. يا جميع الأمم باركوا الرب ولتباركوا كافة الشعوب، لأن رحمته قد سبطت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد، آمين.

0: choice of naughty peep on to crat or if you open been choice of open naughty open so tears bechares to snash kura kala kula hal min agli kula hal وفي كل حال انك رب استرتنا انتنا حفظتنا وقبلتنا اليك اشفقت علينا عضتنا اتيت بنا الى هذه الساعه
1: اطلبوه لكي يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسيه منهم بالصلاح عنا في كل حين ويجعلنا مستحقين ان ننال من بركه اسراره المقدسه المباركه لمغفره خطأ انا
2: يا رب ارحم.
0: من اجل هذا نسال ونطلب من صلاحك محب البشر امنحنا يا رب ان نكمل هذا اليوم مقدس كل ايام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد كل تجربه كل فعل الشيطان وامارات الناس الاشرار قيام الاعداء الخفيين والظاهرين انزح يا رب عنا عن سائر شعبك عن موضعك المقدس هذا اما الصالحات والنافعات ارزقنا اياها لانك انت الذي اعطتنا السلطان ندوس الحياه والعقارب على كل قوات العالم.

أسألك يا رب خدام هذا لهم أباء كانوا شمسك في وشعب ضعف يكونوا محالين فيما الثالوث الأقدس فما الكنيسة الواحد الوحيد المقدس الجامع نفوها الاثنى عشر رسولا بالنظر لملكوس الرسول الطاهر الشهيد بطريرك قديس ساويرس معلمنا ديسكوروس أثناس بطرس خاتم من شهداء زبي فما قديس كيرلس قديس فاسيلوس غريغوريوس من أفواه 318-150 بقسطنطينية المتين بأفسوس أبينا بطريرك البابا الأنبا طوى دروس فما حقارتي لأنه مملوء مجدا اسمك القدوس الآن كل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى تلميذه تيمساوس بركته علينا أمين. وأما أنت فقد اتبعت تعليمي ومثالي ورسمي الأول وإيماني وأدناتي ومحبتي وصبري الاضطهادات والآلام التي أصابتني في أنطاكية وأيقونية وليسترا. جميع الاضطهادات قد احتملتها ومن جميعها أنقذني الرب، وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، ولكن الناس الأشرار الخداعين سيتقدمون في الشر بالأكثر ضالين ومضلين. وأما أنت فاثبت على ما تعلمته وأيقنته عارفا ممن تعلمت، وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع، لأن جميع الكتب الموحى بها من الله نافعة للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأجيب الذي في البر، لكي يكون رجل الله مستعدا ثابتا في كل عمل صالح. وأنا أشهد أمام الله والرب يسوع المسيح الذي يجين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته، أكرز بالكلمة، أوقف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ عز، انتهر بكل أناة وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يقبلون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين ويسدون أذانهم فيصرفون مسمعهم عن الحق ويميلون إلى الخرافات. وأما أنت فاستيقظ في كل شيء واقبل الآلام واعمل عمل المبشر، تمم خدمتك، فإني أنا أيضا سوف أنتقل ووقت انحلالي قد حضر. قد جاهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الحاكم العادل، وليس لي وحدي فقط بل وجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. أسرع أن تأتي إلي عاجلا، لأن جيماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي، وكرسيكس إلى غلاطيا، وتيتوس إلى دلماطية، ولوقا وحده معه. خذ ماركوس وأحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. أما تخيكس فقد أرسلته إلى أفسس، والعباءة التي تركتها في ترواس عند قاربس أحضرها متى جئت، مع الكتب أيضا ولا سيما الركوك. إسكندر الحداد فعل بي شرورا كثيرة ليجازيه الرب حسب أعماله، فهذا احتفظ منه أنت أيضا، لأنه قاوم أقوالي جدا. في احتجاجي الأول لم يأتي إلي أحد، بل الجميع تركوني لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم، فأنقذت من فم الأسد، وسينجيني الرب من كل عمل رجيء ويخلصني لملكوته السماوي. هذا الذي له المجد إلى ظهر الدهور، أمين. سلم على بريسكيلا وأكيلا وبيت أنسيفوروس. أرسطوس بقى في كورنثوس، وأما تروفيموس فتركته في ميليتس مريضا. بادر أن تجيء قبل الشتاء. يقريق السلام. أفوبولوس وبوجيس ولينوس وأكلودية وجميع الإخوة. الرب يسوع المسيح مع روحك. النعمة معكم، أمين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخواتي، أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركته علينا أمين. أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أن الشيخ شريككم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن. ارعوا رعية الله التي بينكم وتعهدوها، لا بالقهر بل بالاختيار، كمثل الله، ولا ببخل بل بنشاط، ولا كمن يتسلط على المواريث، بل صائرين أمثلة للرعية. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون أكليل المجد الذي لا يتمحل، كذلك أنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، وكونوا جميعا متسربلين بالتواضع بعضكم لبعض، لأن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين، فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في زمان الافتقاد، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. كونوا متيقظين واسهروا، لأن إبليس عدوكم يجول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه، فقاوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجري على أخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعاكم إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يهيئكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم، له السلطان والمجد للأبد أمين. بيد سلوانس الأخ الأمين، كما أظن كتبتم إليكم بكلمات قليلة واعظا وشهيدا أن هذه هي نعمة الله بالحق التي فيها تقومون. تسلم عليكم الصديق المختار التي في بابل ومرقس ابني، سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة المقدسة. السلام لكم جميعا أيها الذين في المسيح يسوع. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشواته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت للأبد أمين.

البراكسيس فصل من أعمال أبانا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركته المقدسة فلتكن معنا أمين. ومن ميليتس أرسل إلى أفسس وأستدعي أحبار الكنيسة، فلما جاء إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم أتيت إلى آسيا كيف كنت معكم كل هذا الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع، والتجارب التي أتت علي بمكايد اليهود كيف لم أخفي شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم عنها وعلمتكم بها، شاهدا جهرا في كل بيت لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مأسورا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك فيها، غير أن الروح القدس يشهد لي في كل مدينة قائلا إن وثقا وشدائد تنتظرك.

ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي مكرمة عندي حتى أتمم سعيي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن هانا أعلم أنكم لا ترون وجهي بعد، أنتم جميعا الذين مررت بينهم كارزاً

0: ليجتذبوا التلاميذ وراءهم، لذلك اسهروا إذا متذكرين إني 3 سنين لم أفطر نهارا وليلا عن أن أعلم بدموع كل واحد منكم. والآن أستودعكم للرب ولكلمة نعمته القادرة أن تثبتكم وتمنحكم ميراثا مع جميع المقدسين، فضة أو ذهب أو ثوب أحد لم أشتهي. أنتم تعلمون أن احتياجاتي واحتياجات الذين معي خدمت هاتان اليدان في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أن نتعب ونعضد الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع لأنه قال الغبطة في العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جث على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على عنق بولس وقبلوه متوجعين، لا سيما من أجل الكلمة التي قالها أنهم لم يروا وجهه أيضا، ثم شيعوه إلى السفينة. لم تزم كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتزم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، قدس الآن واحد من اليوم الثالث من شهر بابا أحسن الله، استقبال مغفور خطايا من قبل مراحم الرب من الآن إلى أبد الآباد كلها، أمين.
2: في مثل هذا اليوم من سنة 547 للشهداء 831 ميلادية، تنايح البابا سيمون الثاني بطريرك الحادي والخمسون من بطارقة الكرازة المرقسية. ولد هذا الأب بمدينة الأسكندرية من أبوين مسيحيين من أكابر المدينة، فربياه على المبادئ القويمة وأدباب علوم الكنيسة، ولما كبر اختار لنفسه سيرة الرهبنة، فقصد برية شهيد وترهب في قلية سلفو البابا يعقوب البطريرك الخمسين، وتتلمذ على يديه عدة سنوات وأضنى فيها جسده بالنسك والعبادة. ولما صار الأنبا مرقس الثاني بطريركا طلب من أبيه يعقوب لما له من العلم والسيرة الصالحة والتدبير الحسن، فمكث عنده إلى أن تنيح. ولما صار أبوه الروحاني الأنبا يعقوب بطريركا جعله عنده وكان ينتفع به كثيرا. ولما تنيح الأنبا يعقوب أجمع الأساقفة والكهنة والأراخين على اختيار هذا الأب ليكون بطريركا، ولما رأوه فيه مدة إقامته عند سلفيه من التقوى والإيمان الصحيح، فرسموه بطريركا يوم 21 أمشير سنة 546 للشهداء 830 ميلاديا، فصار سيرة ملائكية مرضية لله، وشاء الرب أن يريحه من أتعاب هذا العالم، فلم يقم على الكرسي سوى 7 أشهر ونصف، وتنيح بسلام بركة صلواته، فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 19 للشهداء 303 ميلادية استشهد القديسان أوروسوس وبكتور من الفرقة الطيبية. ولد هذان القديسان بمدينة طيبة وانضم إلى الفرقة الطيبية التي سافرت لإخماد ثورات القبائل في غرب أوروبا بأمر من الإمبراطور دوكلوديانوس لمساعدة الإمبراطور ماكسيميانوس. وقد عسكرت كتيبة القديسين أوروسوس وبكتور قرب مدينة سولتورن بسويسرا، لقد رفض جميع أفراد الفرقة إطاعة أوامر الإمبراطور بتقديم الذبائح للآلهة، فأمر ماكسيميانوس بقتل 10 الأفراد الفرقة لإرهاب البقية. ولما وجد تمسك الجميع بالإيمان المسيحي أمر بتعذيب وقتل جميع أفراد الفرقة، وأحضر القديسان أوروسوس وبكتور أمام والي سولتورن الذي عذبهما عذابا شديدا لأنهما تمسكا بالإيمان. وقد أجرى الله كثير من المعجزات أثناء تعذيبهما، منها أن السلاسل الحديدية التي ربط بها انفكت، وعندما ألقوهما في النار أثناء تعذيبهما انطفأت ولم يحترقا. وقد آمن كثير من المشاهدين وأعلنوا إيمانهم أمام الوالي، فاغتاظ الوالي وأمر بقطع رأسيهما، فحمل كل منهما رأسه وصار بها مسافة ثم ركع وركض في الرب، وقد لمع جسداهما بنور وهاج، فآمن عدد كبير وأعلنوا مسيحيتهم. ودفن القديسان بإكرام عظيم في مكان استشهادهما، حيث أقيمت كنيسة باسم القديس بطرس الرسول في القرن العاشر أقيمت بمدينة سولتورن كنيسة كبيرة باسم القديس أوروسوس، وإليها نقل رفاته. وأما القديس بكتور فنقل في بداية القرن السادس إلى مدينة جنيف، حيث أقيمت كنيسة باسمه بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا استشهد القديس العظيم يوحنا الجندي الجوهري الأشروبي بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 263 للشهداء 547 ميلادية تنيحت القديسة سيؤدورا الملكة زوجة الإمبراطور يوستينيان، وكان أبوها يدعى أكاكيوس من رجال الإمبراطور يوستينيان، فرباها تربية حسنة وأدبها بالآداب المسيحية، ونظرا لجمالها الباهر فقد تزوجها الملك يوستينيان، فظهرت مواهبها الكثيرة فأحبها الشعب وأطاعها بسبب دورها الكبير في الإصلاحات الاجتماعية وبناء الكنائس والمستشفيات، وكانت متمسكة بأرثوذكسيتها رغم أن زوجها كان خلقدوني.

0: لذلك كانت توقر القديس ساويرس بطريرك أنطاكيا بسبب معتقده القويم، وقد ساعدته على الهروب إلى مصر حينما أراد زوجها أن يقتله، كما كانت تسند الكنيسة المصرية والسريانية هذا، وقد نمت الكنيسة في عهدها نموا عظيما، ولما أكملت سعيها الصالح تنيحت بسلام. بركة صلاتها فلتكن معنا وربنا المجد دائما أبدا أمين.
1: Agion sosion sagion sesheron sagion sasanaton so ekbar

Шлиэль. Ερνη φαγωσία. أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خطب تلميذ القديسين ورسل طريقائيل نبيا وبررا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى عيونكم لأنها تبصر لأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع النعمة.

أسردن يا سيدنا كن الذين أمرونا نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا نرفعها إليك أيها السيد رب لهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا

0: جبس نور راشا سنتيني قوم كيريا فلوغس ونفتوقا طيو أنن أغينيو إف أنجليو توانا غنوزما
1: سوسي كيريا
2: قفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصلا من بشارة معلمنا ماري يوحنا البشير بركاته علينا أمين أمسكت بيدي اليمنى وبمشورتك أهديتني وبالمجد قبلتني وأنا فخير لي الالتصاق بالله وأنا أجعل على الرب اتكالي لأخبر بكل تسابيحك في أبواب ابنة

قل آتي باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. الحق الحق أقول لكم إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق ولص، وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو الخراف بأسمائها ويخرجها. فإذا أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته، وأما الغريب فلا تتبعه.

هذا المثل قاله لهم يسوع، وأما هم فلم يعرفوا لأي شيء كان يكلمهم. ثم قال لهم يسوع أيضا: الحق الحق أقول لكم، إني أنا هو باب الخراف، جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو باب الخراف، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعان. وأما السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وأما الذي هو أجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له، فإذ رأى الذئب مقبلا يهرب ويترك الخراف، فيخطف الذئب الخراف ويبددها، لأنه أجرير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح، وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني، كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب أيضا. وأنا أضع نفسي عن خرافي، ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي لي أن آتي بهؤلاء الأخر أيضا، فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة،

بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب دام تكون خالق السماء والأرض ما يروا ما لا يرونهم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مقلوم بساء ولا فجأة ولا زبين كان كل شيء هذا لازم لك نحن نشمر أخلصنا نزم السماء وتجسد من روح القدس مريم العذراء أنت أن نصلي معنا على بولس بونت تألم وكبرا قام وكان ثاني من نبي وايضا في مجد الى دينا حلم ويتلجل السمكين قضاء نعم نؤمن بروح القدس الرب المحي المنبثق من الاب نسجد ونمجده مع الاب والابن كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا

عظيم الأبد الذي جبل الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور، المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي على الأرض السلام وفي الناس

0: ومن كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة كي ننال غير وقوعنا في دينونة من موهبة غير المائتة السمائية بالمسيح يا يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا. نون ست.

حياتي مستحق وعادل. أيها الكائن والسيد الرب إله الحق، الكائن قبل الظهور، المالك إلى الأبد، الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها،

قدوس بالحقيقة يا رب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيات بغوية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. فلم تتركنا قائدا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا جلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس

هذا الذي من فوق بواسطة الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم، بذل ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا ممسكين به.

من يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوبويتين.

قسمه وأعطاه لخواص تلاميذ القديسين ورسل أطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعنكم.

تلاميذ القديس ورسل الأطهار قائلا: خذوا اشربوا منه كلكم، لأن هذا هو دمي الأزر العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كاثرين يعطى لمغفرة الخطايا.

وقيمت من الأموات وصعودي إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب، ظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا. نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال، من أجل كل حال وفي كل حال.

0: وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له. وهذه الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له.
1: أيضا
0: يعطى الغفران الخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه.

0: مستحقين كلنا يا سيد نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحد نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين رضوك منذ الباسكور يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام جميع الأساقفة دوكسين عندنا فيها أذكر يا رب أبانا الطباو المكرم رئيس الأساقفة بطر الكن البابا الأنبا طبا دروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على كنيستك المقدسة ليرعوا قطيعك بسلام اذكر يا رب القمامس والقصوص الأرزوقسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: كل الخدام كل الذين في البتولية طهارة كل شعبك المؤمن اذكر يا رب

0: أنا ما تكفرح وقلار يروح أرصد طقس وأسمار وأعدل الزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليك. بارك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تتراجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسين. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذ يكون كفى في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.
2: صلوا من أجل القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا

سنشيري سنة جيفنتين يسوى بنت قريكا تاقسم بشويس انتك ارف مبي ان يسوى بتير ويتفرا ناك الجنب ان نيوتي اس او ني باتريارشيس ني بروفيتيس ني ابوستولوس ني ريفيوش ني ايفانجيلستيس مارتيروس ني مولوجيتيس ني مبن فاني فين ان اسميت اوف جوك ايفول خين فنا اهتي ان هو ذي سيس وابتون بارسين.

إله كل أحد يا رب، الذين ذكرنا أسمهم والذين لم نذكرهم، الذين فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. كر يا رب من مثلث الرحمات الآن بقراص أسقف المحلة وأبونا صموئيل الشايب وصربامون السكندري وسامي حكيم المنشاوي رفيق رمزي وفيكتوريا ميخائيل أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك إنما علينا بس

لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد يتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس.

ضابط القلب ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس هو أيضا، فلنسأله أن يجعلنا مستحقين شركة وصعود أسرار الإلهية غير

الرب إلهنا العظيم الأبد والمتعجب منه بالمجد، حافظ عهده ورحمته للذين يحبونه بكل قلبهم، الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد الجنس يسوع المسيح ربنا.

رابين الموضوع بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها. طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة، كل فكر لا يرضي صلاحك يا الله محب البشر فليبعد.

0: لكي بقلب طاهر نفس المستنيرة وجن غير مخزي وإيمان بلا رياء محبة كاملة ورجاء ثابت نقصر بدلب غير خوف أن نطلب لك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول جيبنيوت
1: بين الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض أعطينا اليوم وأغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا وأدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح صار ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد أمين.

0: ارني باسي
1: كنتم نبماتي صوم
0: قول يا رب اجتماعاتنا باركها
2: خلصت حقا مع روحك ننصت بخوف الله
1: امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم
0: القدسات للقديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوسنا الروح القدس امين
1: واحنا الاب القدوس واحنا الابن القدوس واحنا الروح القدس امين
0: ارني باسي
1: كيتم نبماتي صوم
0: جسد مقدس دم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن

0: واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي خلقه ابنك الوحيد ربنا إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا والدة القديسة الطاهرة مريم، جعله واحدا مع لاهوت ولا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس بونتيوس، سلمه عنا على خشبة الصليب مقدسة بإرادته وحده عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارقنا صوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا غفران الخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين
1: آمين آمين آمين. أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب
0: أخطيت يا بيخ، سامحوني.

امين الليلويا زوك سابتريك ايوك يا غيوم نيفموتي كينين كاين كيسوس يونا ستوني اونونا تنوشي بولين غوي موجيو بين شويس يسوس بيخري اسمو امو امي فيورو ماري بيتنا ينتي كيريني او استفتن بيكلا او ستيمونون اينان كريالا ايسوان كريالا

0: يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
1: مع جماعكم امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

0: مايك تشيك مايك
1: بعيد. انا كده بعيد بقى من انا كده بعيد اهو تشيك مايك
2: اما انا ما بعد الصوت كده اي ما حسيت بس جنب السماع صوت عالي لا اظن
1: فل شمع منور ما نقعد فوق ولا شمع منور يعني ما قلتش حاجه عيب يعني
2: ما تبقاش انا مش شمع منور خالص

0: ده شغال تحفة. بس
1: ده المايك اللي لسه متغير له.
2: تشيك مايك تشيك مايك تشيك مايك.

ده شغال.

0: بسم الله يا ابو الابن الروح القدس الاله الواحد امين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. مجد الله يا ابو الابن الروح القدس الان وكل وان والى ظهر الدور كلها امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر ابانا الذي في السماوات. يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا وحفظنا وقبلنا لي أشفق علينا وعضدنا واتبنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم مقدس كل أيام حياتنا كل سلام الضابط الكل الرب له. أيها السيد الرب الله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا لي أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا لهذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر إن احنا نكمل هذا اليوم مقدس كل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرة الناس للشر قيام الأعداء الخفيين والظاهرين. انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا نفعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب بكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة الرفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود تليق بك مع الروح القدس المحيي مساوي لك الآن وكل وان دهر الدور كلها أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومستكثر رأفاتك تمحي اسم تغسلني كثيرا من اسم الخطيئات تطهرني، لأني عارف باسمي خطيئتي أمامي في كل حين. لك عهدك أخطأت والشر قدامي وصنعت كي تتبرر في أقوال التغلب إذا حكمت، لأني هان الذئب لا سامح في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة تكمل الصراطه.
1: أبيض أكثر من السلب
0: تسمعني سرور فرحا تاي عظام تواضع اسرف وانا خطايا كل اسامي قلبا نقيا نخلق فيها الله وروح مسقيم جد في احشائي. لا تطرحني من قدامك روح قدوس لا تنزعه مني، امنحني باقة خلاصك روح رئاسة عضدني فعلم الاسترخ المنافقون اليك ارجعون. نجيني من الدماء يا الله اله خلاص بتاج لساني بعدلك يا رب افتح طيب فم تسبيحك، لانك لو اسر الذبيحه لكنت الان اعطي، لكنك لا تسر بمحرقات فالذبيحه لله روح منصح القلب منكسر متواضع لا يرزله الله. انعم يا رب بسرتك على سيون تبنى سوار وشرين حينئذ نسر بذبائح العدل قربان ومحرقات حينئذ يقربون

إذا تعطى ماذا تزاد بإزاء اللسان الغاش سام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية. ويل لي فإن غربتي قد طالت علي وسكنت في مساكن قيدار طويلا سكنت نفسي في الغربة مع مبغضي السلام كنت صاحب سلام وحين كنت أكلمهم كانوا

رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. لا يسلم رجلك للذلل فما ينعس حافظك، هو ذا لا ينعس ولا ينام حارس إسرائيل. الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرق الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك من الآن.

عندما قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا. إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل، أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له. مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل عصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر ونحن نجونا عننا باسم الرب الذي صنع السماء.

تاسيوس يوسيمون قدوس قدوس قدوس فصم شارت الإنجيل معلمنا ماري لو البشير تنيز طار بركات علينا مين. ثم قام مجمع دخل بيت سمعان وكانت حمات سمعان بحمى شديدة فسألوه من أجلها فوق فوق من أزغر الحمى فتركتها في الحال قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى منواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه. أما هو فكان يضع ضيعة على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تخرج من كثيرين وهي صارخة تقول أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ويضعهم تقول لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح والمجد الله.

0: إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أزرنا الخاطئ؟ ثقل النار حر لم احتمل ضعف بشريته، لكن أنت الله روح محسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشرة، لأني أنا ذاهب لا سامح قبل بي في الخطايا ولتني أمي، فما أكثر أن أنظر علو السماء لكني أتكل غنى رحمتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
1: نيزوك سباتريكي أيوكي أعجي وبنغماتي
0: أسرع لي يا مخلص فتى الأحضان لأبويا، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضوا مني النهار وفان، فلا نتكل غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقد لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب تخشع أخطأت يا بتاف السماء وقدامك، ولست مستحقا وضع لك ابنا بل اجعلني

0: آمين.
1: لكل إثم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بشو وقتها ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت، فهي لي أسباب التوبة يا السيدة العذراء، فإليك أتضرع، بك أستشفى، يا كدعاء سعدين لألا أخزى، عندما فرقت نفسي من جسدي أحضري عندي، ولمؤامرة الأعداء أهزمي، ولا أبواب الجحيم أغلقي، لألا يبتلى نفسي عروس بالعيب الخطأ الحقيقي. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الاموات صعد السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل وان ظهر الدهور كل امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا.

يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثمنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم نجل اسم قدوس ابانا واخواتنا الذين رقدوا، يا رب نيح نفوسهم، يا من هو بلا خطيه يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطيه يا رب عيننا وقبلت البطن اليه، لان لك المجد والعزه وتقديس المثلث، يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك، قد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك نسألك يا تقديس امتلأ مجدا عذراء كل حين، وارد لا أم مسيح، اسعدي صلاتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لها النور حقيقة المسيح إلهنا العذراء القديس، اسأل يا رب عنا ليصنع رحمة نفوسنا يغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والدة لا قديسة الشفيعة الأمين للجنس البشري، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي نعلينا غفران خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقية حقانية، السلام والفخر جنسنا، ولدتي لنا عمانوئيل، نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المتأمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام وتبينت بنا المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر للمساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من الحي المضاد وبتلسهر فيخم منصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة مقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لك تزايدا بسلام وعفاف من التسبيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسم قدوس وكل شيء ما لا غير مدرك والمبتدئ والروح القدس المحيي مساوي لك الآن وكل الآن دار الدور كل آمين.

Шейснен, Шейснен, Аллилуйя, Аллилуйя, Хнефрам, Вьют, Навширим, Пневмай, Суэп, Мот, Юнут, Амин. Тазбехет, Салат, Сеа, Тани, Ашра, Нукадам, Аль, Масих, Малик, Навля, Наргун, Яхфр, Лена, Хатаяна, Ментерати, Иль, Мазамир, Абина, Давуд, Нави, Амалик, Таир, Баракету, Алайна, Амин. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفسي الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح لينتظر إسرائيل الرب لأن الرحمة من عند الرب عظيم هو خلاصه أو يفتدي إسرائيل من كل

أعترف لك يا رب من كل قلبي لأنك استمعت كل كلمات فمي أمام ملئك ورتلك وأسجد قدامك لك المقدس وأعترف لإسمك على رحمتك وحقك لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعو فيه أجبني بسرعة تكثر التطلع على نفسي بقوة فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك وليسبحوا في طرق الرب لأن مجد الرب عظيم لأن الرب عال وعين متواضعات والكائنات.

يعرفها من بعد. إن سلكت في وسط الشدة فإنك تحييني على رجز الأعداء، مددت يدك وخلصتني يمينك. الرب كافئ عني يا رب، رحمتك دائم الأبد أعمالي.

يا رب إليك صرخت فاستمع لي، انصت إلى صوت تضرعي إذا ما صرخت إليك. لا تستخدم صلاتك البخور قدامك، ليكن رفع يديك ذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، ولا تمل قلبي إلى كلام الشر فيتعلل بعلل في الخطايا مع الناس فاعل الإثم ولا أتفق مع مختاريهم. فليؤدبني الصديق برحمة ويبخني زيت الخاطئ لا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا ممسرة قد ابتلعت أقوياهم عند الصخرة. يسمعون كلماتي لأنهم استلزوا مثل شحم الأرض، انشقوا على الأرض تبدد عظام عند الجحيم، لأن عيوننا إليك يا رب. يا رب عليك توكلت فلا تقتل نفسي، احفظني من الفخ الذي نصبوا لي ومن شكوك فاعل الإثم. يسقط في شبكته وأكون

0: بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمام توسلي أو الثلاثة ضيق عند فن روحي مني، وأنت علمت سبلي فالطريق التي أسلك أخفو لي، فخن تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من يعرفني، ضاع المهرب مني وليس من يسأل عن نفسي، فصرخت إليك يا رب قلت أنت هو رجائي وحظي في أرض الأحياء. ذللت جدا نجني من الذين يضطهدونني، لأنه
1: اخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك يا رب.
0: إياه ينتظر الصديقون حتى

سيوس سيوس يمون قدوس قدوس قدوس فصم شارت الإنجيل معلمنا ماري رو البشير تميز دار بركات علينا أمين. وهذا إنسان كان بورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بار تقي متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد عليه وحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب. فأقبل بالروح إلى الهيكل، لما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنع عنه كما يجب في الناموس، حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا: الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن أنا قد أبصرت خلاصك الذي عددت قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم، مجدا لشعبك إسرائيل.

أتينا نخف من الديان العادل مرعونا مرتعبا من كثرة ذنوبي، لأن العمر المقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل إن عظيم القادر كسد الرأي المخلص بالتوبة قائلة: اللهم ارحمني وخلص.

واضحة، لكن إذا انكشف أفعالك الرديئة وشرور قبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيب أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي أخضاع الجسد متهاونة. أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المهروب أفزع، ولمجل زينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي متدنس الراقد على فراشي متهاون في حياتي، لكن يتخذ صورة الأشرار قارئا صدري قارئا.

رز بلي زلك سريع المعونة على عبدك وبعد يا معاق الأفكار رضي عني وأن هذه نفسي مريضة للصلاة والسهر لأنها صرخت في سبات عمية فأنك أم قادرة رحيمة معينة وأليت ينبوع الحياة ملك وإله يسوع المسيح رجائي.

أقطار الأرض كلها. وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنا اللي بر. يا رب رحمتك دائما الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل لجيل. أنا طلبت إلى الرب قلت ارحمني وخلص نفسي، فإني أخطأت إليك يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعاي النور. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبع التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى أبد الأمين. جيد واعتراف للرب ترتيل لاسمك يا العلي، أن يخبر برحمتك في الغضايا تحقق في الليل. اللهم اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة. أمين.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ملؤتين مجدك كرم. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الرب لا القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين شدائدنا وضيقاتنا سواه حل واغفر واصفح الله عن سيئاتنا التي صنعناها برغبتنا والتي صنعناها بغير رغبتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من اسم القدوس الذي علينا

اللهم اجعلنا مساقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي لغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا، ادخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. يا رب جميع ما أخطأنا به ليك في هذا اليوم كان بالفعل أو بالقول أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصارح محب البشر، وأنعم علينا اللهم بليلة سلامه وهذا النوم طاهرة من كل قلق، وأرسل لنا ملاك السلام يحرسنا من كل شر، من كل ضربة، من كل تجربة العدو، بالنعم والرافات محبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليق بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى دار الدور كلها آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا أيام في كل وقت في كل ساعة في السماء والأرض، مسجود له ومجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة جزيل التحن الذي يحب الصدقين ويرحم القطاع الذين يولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع الداعي كل إلى الخلاص لكم من الخرات المنتظر. يا رب اقبل منا في هذه الساعة.

بساعة البطن، سائل حياتنا، شنا أنفسنا، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نق نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزرة دي وقلب، أحيتنا من القدسين كي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين، ناصر الاتحاد لمن معرفة مجد غير محسوس وغير محظوظ، فإنك مبارك إلى الأبد آمين.

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الهنا الصالح نشكرك يا رب لانك تعطينا يا ربي ان نقف امامك. نشكرك يا رب من اجل كنيستك اللي اسستها على الايمان بيك، اللي تاسست يا رب

ربي، على أساس دمك المسفوك على الصليب. نشكرك يا ربي من أجل أبواب بيتك المفتوحة لينا، ومن أجل أحضانك المفتوحة لينا في كل وقت. نشكرك يا ربي من أجل عطاياك الكثيرة جدا. نشكرك يا ربي من أجل أنك أنت مدينا جسدك ودمك كل يوم على المذبح. أدينا يا ربي أن احنا نكون أناس صلاة واقفين قدامك، نكلمك يا ربي بكلامك اللي انت اديته لنا بالروح القدس، نكلمك ونسبحك ونمجدك يا ربي بكلمات الصلاة اللي يا ربي اديتها لنا في كتابك المقدس وفي المزامير. ادينا يا ربي نفهم علشان نصلي افضل، عشان نعيش احسن، عشان نتقدس اكتر، عشان يا ربي روحك القدوس يقود أفكارنا ويقود حياتنا بشكل كامل. أدينا يا ربي الحياة المقدسة عشان نكون زي الشجرة المغروسة على مجاري المياه، مش كالهباء الذي تزريه الريح. أدينا يا ربي نتمم مشيئتك، ما نعصاش يا ربي وصاياك، لكن نكون طائعين، طائعين لكلمتك بكل القلب وبكل الفكر وكل الحواس. نحبك يا ربي كوصية أولى أنت علمتها لنا من كل القلب وكل الفكر وكل القدرة، ونحب يا ربي كل إنسان زي ما بنحب أنفسنا. ثبتنا فيك يا رب، كن في وسطنا في هذه الليلة، أعطينا يا ربي ما هو لمنفعتنا كلنا يا ربي، مش واحد بيتكلم وناس بتسمع، لكن يا ربي انت اللي بتتكلم للجميع، انت اللي بتقول للجميع، انت يا ربي بتدي احتياج كل واحد علشان يا ربي ياخد تعزية وسند ومعونة وثقة في وعودك وثقة يا ربي في أمانتك، لأنك تبقى أمينا وحتى وإن كنا غير أمناء. ثبتنا فيك يا ربي للنفس الأخير، بارك علينا بالبركة، كن معنا يا ربي في هذه الليلة، شفاعة أمنا العذراء الطاهرة مريم، وشفاعة الملاك ميخائيل وملاك رافائيل وملاك غبريال، وشفاعة القديس يوحنا معمدان، بركة صلاة طلبات ماري مرقس وماري جرجس وأبونا بشوي كامل وأبونا ميخائيل إبراهيم وكل مصاف القديسين والشهداء المعترفين. قبلنا إليك عندما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي لغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد يا رب.

بسم الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين. احنا المره اللي فاتت معلش المره اللي فاتت ما كنت يعني بعتذر اني ما قدرتش اكون موجود يعني، لكن خدنا المره اللي قبل اللي فاتت مقدمه طويله شويه، يمكن كانت تقيله شويه، في سفر المزامير.

وبنعمة ربنا من النهاردة نبتدي ندخل على السفر. يعني نعمة ربنا، ربنا يدينا نعمة وناخد المزمور الأول والمزمور الثاني. لو تفتكروا احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن عناوين المزامير، اتكلمنا عن عناوين المزامير وده خد مننا شوية وقت مش قليل، لكن المزمور الأول والثاني احنا قلنا فيه 34 مزمور من 150 في النص العبري ما فيهاش عناوين، من ضمنهم المزمور الأول والثاني. المزمور الأول والثاني ما لهمش عناوين، ويقولوا ان هم كأنهم هم الاثنين عنوان ومدخل لسفر المزامير، وحنشوف الكلام دوت واحنا بنتكلم. لكن المفسرين وسواء اباء الكنيسه او المفسرين المعاصرين الكل بيجمع انه دول المدخل، لانه المزمور الاول بيبتدي طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشوره الموافقين الى اخره زي ما انتم عارفين، كانه بيقول اللي عايز يقرا سفر المزامير، اللي عايز يصلي بيه، اللي عايز يسبح ربنا بيه، لازم يشرط انه يعيش في الايه، في القداسه. طبعا عشان كده برضو الكنيسه تحطه لنا في الصلاة باكر، ويكون أول مزمور بنصلي بيه في صلاة باكر الصبح. فيبقى هم بدون عناوين المزمور الأول والثاني، وهم يعتبروا هم الاثنين العنوان بتاع المزامير والمدخل لسفر المزامير. لما نيجي نتكلم عن تفسير تقسيم كل مزمور هنتكلم فيه، هنتكلم عن تقسيمته. يعني ايه تقسيمه؟ يعني ايه الافكار الاساسيه وبعدين يحصل تغيير او يحصل نقله، سواء في المشاعر اللي بيعكسها المزمور او في الفكره اللي بيتكلم فيها المزمور. لو نتكلم عن المزمور الاولاني تقسيمته، احنا معانا الكتاب النوته اللي اتوزعت، يا ريت تكون معانا، يعني احنا وزعناها المره اللي قبل اللي فاتت. هل في تصميم؟ لو في كتب يبقى كويس. كنا وزعنا المره اللي فاتت بحيث يبقى قدامنا المزمور ونفكر للحظه نقسمه ازاي. لو قدامنا المزمور نبص كده لحظه كده في المزمور ونفكر نقسمه ازاي. حد عنده؟ او لو فاتحين الاناجيل او فاتحين ماسكين التليفون، هو ببساطه نقدر نقسمه 3-2-1. هو 6 آيات المزمور الأول، 6 آيات نقسمه 3 آيات 2 آية. أول 3 آيات بيتكلم عن الرجل البار، طوبى للرجل، فبيتكلم عن الرجل البار وبيقول إيه؟ بيقول ما بيعملش لكن بيعمل وهو شبه كذا. دول 3 آيات. فيبقى بيقول ايه؟ ما بيعملش كذا وكذا وكذا لكن بيعمل كذا وكذا وشبه كذا. ماشي، ده اول 3 آيات. الآيتين التانيين الاشرار، لكن ليس كذلك الاشرار لانهم كالهباء الذي تزريه الريح. فيدي صورة، تشبيه معاكس مقابل لصورة الشجرة المغروسة على مجاري المياه. وبعدين يتكلم عن الأشرار أنهم مش هيقوموا في الدين وما لهمش مكان في جماعة الأبرار، ويدي الجزء الثالث خلاص طريق الأشرار تهلك، وطريق طريق الرب يعرف طريق الأبرار، أما طريق الأشرار فتهلك. دي تقسيمة دي التقسيمة بتاعة المزمور الأول. يبقى الرجل البار، الأشرار آيتين، والخلاصة. لو تلاحظوا ان احنا زي ما اتفقنا المرة اللي قبل اللي فاتت انه المزمور بنكتبه في صورة شطور، لانه هو شعر. وقلنا هنشوف الحتة ديت، قلنا ان الشعر العبري مختلف على اذا كان فيه وزن وقافية، دارسين بيختلفوا على ده، ولكن الارجح انه ما فيهوش وزن وقافية زي مثلا العربي او حتى الانجليزي، اللي هي فكرة القافية انه النهايات اللي شبه بعض اللي يسموها الرايمينج بالانجليزي. لكن في

سمة مهمة قوي، انه الشطور اللي احنا بنوريها بنوضحها دي او احنا حطينا على الشاشة، تلاقي كل شطر تقريبا احيان كتير اللي بعديه بالذات لو كانوا اتنين التاني بيعيد نفس المعنى بتاع الاولاني ولكن بكلمات ايه مختلفة، لكن علشان يأكد الايه المعنى ويأكد الايه ويأكد الفكرة، وطبعا مع استخدام الصور، انه الشعر بيتميز باستخدام كتير للصور، الصورة التشبيه، زي هنا ايه ايه في المزمور الاول الشجرة ما الشجرة وموسى وماريا هي تشبيه واحد، وايه تاني العصافة او الهباء العصافة القشرة بتاعة الايه الأمة. ندخل على المزمور. اول حاجة طوبة للرجل. نقف الاول عند كلمة طوبة للرجل. هو بداية مزمور طوبة للرجل الذي يمسك فيه مشورة المنافقين. قديس باسيليوس الكبير بيقول ايه، زي ما الاساسات مرتبطة بالمبنى، عشان المبنى العالي لازم يبقى له اساسات ايه عميقة، زي ما المبنى العالي جدا محتاج اساسات عميقة، الدخول للحياة مع ربنا محتاجة قداسة، محتاجة تقديس. وعشان كده يقول قديس باسيليوس انه المزمور بيبتدي بطوبة للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين، عشان يأكد من اول المزمور اللي عايز يقرا المزامير اللي عايز يصلي بيها لابد يكون ايه حياته فيها ايه فيها تقديس. كلمة طوبة زي ما قلنا برضو يمكن اشرت ليها المرة اللي فاتت لكن اعيد، انه كلمة طوبة في العبري معناها هي بيترجموها مثلا في الانجليزي blessed مبارك، بس يقولوا المعنى اكتر من كده، الشخص المبارك الشخص اللي في حياته بركة ربنا الناس تبص عليه وتقول يا بخته. فطوبة دي غالبا من منظور او من وجهة نظر الشخص اللي بيبص على ايه حد، فاقول طوبة للراجل ده، يا بخته الراجل ده، الراجل ده مبروك، الراجل ده مبارك، الراجل ده ربنا مبارك في حياته. فهي اكتر من مجرد ايه البركة، ده النظرة اللي تشوفها الناس في حياة انسان ربنا موجود في ايه في حياته، فيا بخته يا سعده يا هنا الانسان اللي مع ربنا. ده التعبير الايه العبري يعني. وعشان كده نفهم انه لما المسيح ابتدى يقول الموعظة على الجبل قال ايه، طوبى للمساكين بالروح لان لهم ايه ملك، وقال 9 تطويبات، ودي نلاقي هنا يعني بشكل او باخر في شبه او مقابله ما بين المزمور الاول وما بين الموعظة على الجبل. وحسب كده ونط شويه وهتلاقوا نهايه المزمور الثاني اللي هناخده النهارده برضو فيها كلمه ايه طوبه، طوبه للرجل الذي لم يمسك في مشوره المنافقين وطوبه لجميع المتوكلين ايه عليه. وهنشوف ازاي انه ده اسلوب بلاغي هنتكلم عنه لما نيجي ننهي المزمور الثاني. مين الرجل دوت؟ طبعا ده كل انسان يعيش في حياه مقدسه، لكن كمان الاباء قالوا ايه؟ قالوا الرجل ده هو المسيح، لانه مين نفذ الكلام ده بشكل كامل غير المسيح او زي المسيح؟ الله الظاهر في الجسد. دي نقطه مهمه جدا ان احنا وهنشوف ده اكتر في المزمور الثاني، لان المزمور الثاني يسموه مزمور مسياني. مسياني يعني ايه؟ يعني مزمور مرتبط بيتنبأ عن المسيا اللي هيجي. ليه احنا بنشوف المسيح في المزامير؟ هنتكلم في المزمور الاول هو المسيا، في المزمور الثاني هو الملك اللي هيملك على جبل صهيون. ليه بنقول كده؟ لانه المسيح هو مركز الكتاب المقدس، عهد قديم وعهد جديد، التفسير بتاع الاباء الكنيسه وحتى المفسرين اللي يعني المحافظين دايما يشوفوا المسيح في كل اسفار الكتاب المقدس. ومش بس كده، ده العهد الجديد نفسه استعان كتير بالعهد القديم، وهنشوف ده بالذات في المزمور الثاني التشابهات كتير والرجوع كتير جدا للمزمور الثاني في العهد الايه في العهد الجديد. فاذا اساس مهم جدا في تفسير الكتاب المقدس ان احنا نشوف المسيح اللي موجود في الايه

موجود اللي هو أساس الكتاب المقدس كله بعهده. فيبقى مين الرجل؟ الرجل ده هو ليه؟ هو المسيح اللي في التجسد أظهر نموذج كامل للحياة المقدسة اللي بيشجع عليها أو بيدعو ليها المزمور الأول. طبعا القديس باسيليوس الكبير برضو بيقول أنه لما قال للرجل ما كانش يقصد الرجل يعني كجنس، لكن بيتكلم عن أنه البشر رجال والنساء لأن ليهم كرامة واحدة من جهة خلقتهم على صورة إيه؟ على صورة الله. فاكرين مرة فاتت برضو قلت لكم أنه الشعر مقصود به أنه يلقى، وعشان كده لما شخص بيلقي الشعر بنحس به أكتر غير لما مجرد أقرأ أنا، غير لما يقولوا الشاعر نفسه الشاعر وبالذات اللي كتبه. يعني تسمعوا مثلا الأبنودي مثلا لما يقول الشعر هو مش مجرد بيقراه لكن بيلقيه بأسلوب معين، بيتأكى على حاجات، بيتأقل على حاجات علشان يسيب أثر في نفس اللي بيسمع. وممكن كمان تلاقي بسبب الأسلوب اللي مكتوب بيه ممكن نحفظ أجزاء من من الشعر. هنا حنلاقي بيقول ايه؟ طوبى للرجل الذي، وانا قلت لكم مرة فاتت، طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، ولكن في ناموس الرب إرادته، وفي ناموسه يلج نهارا وليلا. ما اعتقدش ان هو مش مقصود ان يحط كل الفيهات دي ورا بعض. تقولي ده العربي والعبري، العبري فيه كلمة ب الحرف اللي هو عليه الابيض ده ب، وهم مش مفصولين عن بعض. العبري زي العربي لما يبقى في حرف جر يلتصق بالكلمه ما يقعدش لوحده، فالواو والب كلهم ايه؟ كلهم كلمه واحده. لكن بس حبينا نحط قدامنا بس عشان ما حدش يظن ان احنا بيقول طب ده الكلام ده في العربي، لا وفي العبري. فكويس ان العربي عارف يترجم البهات دي كلها لفي علشان يحطهم تحت بعض. عشان يقول لي ايه؟ يقول لي الراجل دوت ما بيعملش ثلاث حاجات، لا بيسلك في مشورة الأشرار، ولا بيقف في طريق الخطاة، ولا بيجلس في مجلس المستهزئين، لكن بيعمل حاجة تانية مختلفة، انه في ناموس الرب فرحه، لذته، مسرته، فانبساطه، بينبسط بكلمة ايه؟ بينبسط بكلمة ربنا. وانه في الناموس دوت بيلهج نهارا يلهج نهارا وليلا. الثلاث افعال اللي احنا شفناهم يسلك يقف ويجلس، تلاقوا ان فيهم ايه؟ فيهم تدرج، فيهم تدرج، بمعنى انه الشخص يبقى ماشي يقف وبعدين يقعد. تخيلوا كده، يعني نسرح بخيالنا ان في اتنين ماشيين مع بعض وبعدين اتكلموا في موضوع مهم فوقفوا من كتر يعني أهمية الحديث، وقفوا يكملوا الحديث وبعدين لا ده موضوع كبير عايزين عايزين نقعد عشان لانه الموضوع ده ما يتخدش على على الواقف. ايه علاقة ده بالكلام؟ الخطية والشر الانسان يمشي مع الخطاة، بعد شوية يقف، بعد شوية يقعد، وعشان كده تلاقوا برضو في تدرج ما بين الأشرار والخطاة والمستهزئين. الأشرار يقول دول اللي ما بيلتزموش بالوصية، يعني الفرق بين الأشرار والخطاة مش واضح قوي، لكن المستهزئين واضح جدا الاختلاف. الأشرار مش ملتزمين بالوصية، الخطاة كلمة خطية بصفة عامة في القواميس معناها إخطاء الهدف، إنك تنشن بعيد عن الهدف، اخطاء الهدف، missing the mark، انك تخطئ الهدف. فالاشرار بيضربوا بالوصية عرض الحائط، الخطاة بيقصدوا يبعدوا عن ده بقصد، مش مجرد عدم التزام وخلاص، لا ده اكتر من كده، انه الهدف كده انا همشي كده، همشي عكس الوصية. المستهزئين دي بقى خطوة اوحش بكتير. ليه؟ دول بيستهزئوا باللي بينفذوا الوصية، دول اللي بيعثروا الآخرين عن قصد، دول اللي بيتريقوا على اللي ماشيين في سكة ربنا، دول اللي بيوقعوا اللي ماشي في سكة ربنا.
عشان كده يقول الرجل طوبى للرجل.

له الطوبة المطوب اللي مغبوط اللي الناس بتقول يا بخته، ما بيعملش حاجة من دول، لا بيمشي ولا بيقف ولا بيقعد في مجلس الأشرار أو الخطاة أو الإيه أو المستهزئين. برضو عايز أفكرنا نفكر نفسنا تاني بأنه ده المزمور اللي احنا بنصليه كل يوم الصبح، عشان نفكر احنا هنختار نقعد مع مين. مش دايما بنختار نقعد مع مين ونكون مع مين، ولو احنا مضطرين نقعد مع ناس من النوعيات ديت، ربنا هيدينا نعمة ويستر علينا ويحوط علينا عشان ما نتأثرش بيهم. لكن المشكلة لما نكون احنا مختارين ان تكون دي ايه، دي قعدتنا وده المجلس اللي احنا بنقعد فيه، او الناس اللي بنمشي معاهم يكونوا من هذا النوع، ساعتها نبقى ايه، مفيش مجال ان اقول يا رب استر عليا او حافظ عليا او ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصين لشفتي زي ما نقول في المزمور. فيبقى احنا مسؤولين عن دوت. فالرجل المطوب مين؟ اللي ما بيعملش حاجة من الثلاث حاجات دول، وما بيقعدش مع الأشرار والخطاة والمستهزئين. حتى دي تورينا برضو قديس جيروم بيقول انه التضرع، على حكاية التدرج، انه الانسان الحكاية بتبتدي انه يقبل افكار وحشة، وبعدين تتحول الافكار لافعال، وبعدين يبتدي هو يروج لليه، يروج لليه، للغلط، ويجيب ناس لليه، للغلط. اسف للتشبيه الوحش قوي يعني، بس عاملة بالظبط زي ليه الشخص اللي بيقع مثلا يقعد مع ناس بيشربوا مخدرات، وبعد يقول لا انا بقعد بس ما بشتركش، يقعد وفعلا وشويه بشويه يبتدي يشرب، بعد شويه يبتدي هو اللي ايه يروج لليه، لده بكل ايه، بكل صوره. والخطيه عايزين كده يعني، يعني احيانا يدوا للشخص، ولما يلاقي واحد جاي مع صاحبه يدوله ببلاش، بعد شويه يشتري، بعد شويه عشان يجيب هو يروح يبيع. صوره وحشه، لكن بقول انه ده منظر الخطيه في كل ايه، في كل وقت، وكل الخطايا بانواعها على هذا الايه، على هذا الشكل. كنا نتوقع انه يقول الطوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي مجلس، وفي طريق الخطاة لم يقف، في مجلس المستهزئين لم يجلس، لكنه يسلك مع الأبرار ويقف مع الصديقين ويجلس مع القديسين مثلا. مش كده؟ كان المفروض العكس يبقى كده. تبقالش كده. قال ايه؟ قال النوع الثاني ايه اللي بيخليه مختلف؟ كلمة ربنا، ناموس الرب. انتوا واخدين بالكم الفكرة؟ كان زي بقول منطقي، الرجل البار ما بيعملش ما بيعملش ما بيعملش، يبقى اللي ده بيعمل عكسه. هو بيعمل عكسه، بس هو ما قالهاش كده. قصد يقول ايه؟ انه ايه اللي خلاه كده؟ ايه اللي خلاه عكسه؟ انه بيحب ناموس الرب، انه بيحب كلمة ربنا. واللي يحب كلمة ربنا يقدر يكون ايه؟ مختلف. لأنه كلمة ربنا زي ما قال المسيح للتلاميذ أنتم أنقياء، وقال لنا كلام مش للتلاميذه، لينا كلنا في كل زمن، كل واحد يقرأ الإنجيل، أنتم أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. إيه اللي خلى الأبرار أبرار؟ إيه اللي خلاهم مختلفين عن الأشرار؟ إنهم بيحبوا إيه؟ ناموس إيه؟ ناموس الرب. عشان كده المفتاح هو كلمة ربنا، عشان كده إحنا بنصلي لربنا بالمزامير، لأنه ده كلامه، ده مش كلام غريب. لما حد يقول لي ليه نصلي بالمزامير كلام محفوظ، هو أنا هقول إيه؟ ما أنا هصلي كل يوم، ما أنا هكرر الكلام، هقول له أشكره، هقول له إحنا شفنا أنواع المزامير، السبع أنواع من المزامير، وقلنا إن حتى نفس المزمور أحيانا يبقى فيه أكتر من إيه، من فكرة، ممكن يبتدي بشكوى وينتهي بالتسبيح وفي النص يأكد على الثقة. طب ما دي نفس الكلمات اللي إحنا هنقولها. عشان كده أنا مش بقول إنه ما فيش صلاة ارتجالية أو مش المفروض نصلي صلاة ارتجالية، لكن أنا برد على أحيانا يقول بحس إن المزامير صلاة متكررة، طب ما صلاتي في الآخر بتتكرر برضو، لكن في نفس الوقت أنا بكلمه بكلامه، أنا بكلمه بكلامه. عشان كده هنا راح يكلمه يقول إيه؟ ناموس الرب. إنه ناموس الرب هو اللي يخلي الإيه؟ البار إنسان بار، هو اللي يخلي الإنسان إنسان إيه؟ مقدس، لأن كلمة ربنا تنقي القلب وتنقي الأفكار. قديس هيلاري أسقف بوتيه في فرنسا

كان ده يسموه أثناسيوس الغرب، ده من الناس اللي دفعوا عن الإيمان بتاع نيقيا بعد قديس أثناسيوس، وكان معاصر ليه لكن متأخر شوية عنه. فبيقول إنه حتة لكن في ناموس الرب مسرته إنه مش بيعمل كلمة ربنا بالغصب بس، ولو إن الغصب مش وحش كبداية مش غلط إن الإنسان يتغصب في أي شيء، لكن هو فاهم إنه إيه، إنه قدام نفسه إيه يتمتع ويحب. فبيقول إنه الشخص ده ناموس الرب مسرته، يعني بيعمل دوت بالإرادة مش بالخوف مش بالتغصب. تاني، مش لأن التغصب وحش لكن لأن التغصب بداية، لكن ما ينفعش يكون حياتي مع ربنا قايمة على الإيه؟ على التغصب فقط، قايمة على التغصب إيه؟ فقط. وبعدين بيقول في ناموس الرب إرادته وفي ناموسه يلهج. كلمة يلهج ديت بالعبري هاجا، الفعل العبري، ودي كلمة مهمة أوي. ديت الكلمة دي يقولوا لها معاني كتير. الأسد وهو بيلتهم الفريسة، الصوت اللي بيعمله وهو بيلتهم الفريسة، دي كلمة تبقى معنى للإيه؟ معنى للكلمة. وهي نفسها لو الواحد زي اللي بيتمتم، يعني عايز يقول إيه؟ إنه بيفكر في كلمة كلمة ربنا على طول. ده كلمة مقصود يلهج، يقولوا إنها معناها النطق والتأمل في إيه؟ في كلمة ربنا. واحد مشغول بكلمة ربنا. يعني أنا أعرف ناس كانوا مثلا يحفظوا أجزاء من الكتاب المقدس وهم رايحين مشوار وهم رايحين جايين يرددوها. كان زمان ما فيش بقى التليفونات والحاجات دي، فيحطوها في ورقة في جيبهم وبعدين يردد، نسي حتة يطلع يبص في الورقة ويدخلها. منساش منظر لحد هو تنيح وابنه موجود لازال بيجوا الكنيسة هنا، يمكن هو ما يعرفش المعلومة دي. مرة ركبت ترام، واحنا عارفين احنا متعودين ان احنا ممكن نلاقي حد فاتح كتاب وبيقرأ وغالبا يعني حد مش مسيحي. بس انا الشخص ده دخلت ترام، الكلام ده انا كنت في كلية يمكن، ودخلت ترام وفاكر كويس لقيته فاتح الكتاب، وحسيت الشخص ده مختلف قبل ما اشوف الكتاب ده ايه. وبعدين دققت طلع الأجبية. بس بأمانة منساش انطباعي ان انا حسيت ان الشخص ده مختلف، وطلع انه ايه فاتح الايه فاتح الأجبية. عايز اقول واحد مشغول بكلمة ربنا، واحد بيلهج في ناموسه ايه نهارا وايه نهارا وليلا. وديت كلمة يلهج دي نفسها اللي قالها ربنا ليشوع، قال له ايه المشكلة؟ موسى مات، مفيش مشكلة، انت هتقود الشعب وهتخش الارض اللي معرفش موسى يدخلها لكم، وزي ما كنت مع موسى هكون معك، بس بشرط تعمل ايه؟ تلهج، تنفذ كلام الشريعة وتعيشها وتلهج فيها. قال نفس الفعل اللي هو ايه؟ الفعل بتاع هاجا ده اللي هو ايه؟ اللي هو اللهج او النطق او التأمل، اللي زي ما تلاقوا الاسد بيلتهم الايه الفريسه بتاعته. فالعلامه اوريجانوس بيقول على حكايه نهارا وليلا دي انه عايش ده على طول، فحياه الانسان متوافقه مع الايه مع اللي بيؤمن بيه، مش مجرد بيجي. احيانا تلاقي هنا احنا نعرف نجاوب على اسئله، ابونا يسال سؤال، ولاد مدارس احد الخادم بتاعهم يسالهم فيعرفوا يجاوبوا الاسئله، واحيانا في اجابات جاهزه. يعني احيانا لما نكلم الاولاد صغيرين تقول لهم يا اولاد انا هسالكم سؤال يا اولاد، فتلاقي واحد رفع ايده لسه ما سالتش سؤال، فتقول له ايه يا حبيبي؟ يقول لك نصلي، اصله دي اجابه تنفع لاي ايه تنفع لاي سؤال. لكن الانسان اللي بيلهج في ناموسه نهارا وليلا مش حافظ وبس، لكن انسان ايه عايش، انسان عايش في الايه في اللي بيقول. الاعمال تتوافق مع الايه مع كلمه الله، حياته شبه الكلمه، زي ما يتقال عن ابونا بشوي انه انجيل معاش. فيكون كشجره مغروسه عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في اواني ورقها لا يذبل وكل ما يصنعه ينجح. من ضمن السمات بتاعت الشعر انه بايه بي بي يعني بيدي صور، بيدي تشبيهات، ويشغل ويخاطب الخيال، يخاطب المشاعر من خلال الكلمات بتاعت انه

حسيت بالضيق لكن وثقت في ربنا، اتكلت عليه مشاعر، ويعكس صور اني ان ربنا ده صخرة فدخلت جوه الصخرة، استندت عليه، الرب اللي راعي خدني من المراعي خضر. واخدين بالكم كل دي ايه؟ صور. كل دي بيشغل الايه؟ الخيال. فالصورة اللي بيقدمها هنا شجرة مغروسة على مجاري المياه. يعني ايه شجرة مغروسة على مجاري المياه؟ يعني شجرة متوفر لها المية والغذاء، وبالتالي الطبيعي انها تكون ترحم والرقة، لانها شجرة مش محرومة من الايه؟ مش محرومة من المية، وبالتالي بتدي الخير بتاعها. الشجرة مغروسة تعطي ثمرها وورقها لا يذبل. ده برضو فكرة التوازي، مش كده؟ الجزء الأخير ده من الأبيات أو الآيات اللي فيها أربع إيه؟ أربع شطور، ما تلاقوش كده كتير. وأربع شطور لأنه في ثلاثة شبه بعض، مغروسة على مجاري المياه تعطي ثمرها في حينه ورقها لا ينتصر، نفس المعاني بس بكلمات مختلفة. والأخيرة تكمل الصورة إيه؟ الشخص الرجل المطوب ده كل ما يصنعه إيه؟ ينجح فيه. طبعا كل ما يصنع ينجح فيه، على طول تفكرنا بمين؟ يوسف، مش كده؟ وكل ما امتدت اليه يده كان ايه؟ كان ينجح. داود نفس الايه؟ نفس الكلام اتقال عليه الكلام ده، وان كان بعد الخطيه للاسف حياته حصلت فيها لخبطه، لكن حياته كانت دايما ايه؟ ناجح في كل ما يصنع. فبرضه كمان الصوره بتاعه الشجره المغروسه على مجاري المياه تفكرنا بايه؟ بجنه عدن. جنه عدن اشجار، وفاكرين الاربع ايه؟ الاربع انهار اللي طالعين من الايه؟ من الجنه. الصوره بتاعه الايه؟ الخضره، الاثمار، البركه. الصوره دي صوره بتاعه الانسان. عشان كده حقيقي نشوف ناس تحس الانسان ده في حياته فيها ايه؟ فيها بركه. مره حد قال لي على شخص كان يعني من الناس القدام في الكنيسه هنا، نيح من اكتر 25 سنه، قال لي زي ما يكون ربنا قال ان البركه تكون في حياه الشخص ده واولاده واولاد اولاده. وفعلا الشخص ده في حياه في بركه في اولاده واولاد اولاده. فبقول انه فعلا الشخص اللي بيعيش بكلمه ربنا، الانسان اللي بيعيش بحياه القداسه، فعلا انسان زي الشجره المغروسه على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حينه. وطبعا نرجع تاني نقول طب والمسيح هو شجره الايه؟ الحياه، اللي ادانا جسد ودمه عشان نعيش بيهم، ادانا حياته. برضو حتة كل ما يصنعه ينجح، ينجح دي يعني ايه؟ هل ينجح دي يعني احنا للأسف نجاح عندنا يعني ايه؟ أول حاجة تيجي في طلبة، النجاح يعني ايه؟ درجات، امتحانات. أو نجاح يعني شغل كويس. شغل كويس يعني بقبض فلوس كتير، بقيت مدير بيشتغل نحسي تحتي ناس كتير، بقيت شخص مهم مديني امكانيات مهمه عشان انا شخص بقى ادير واقدر اعين وامشي واشيل واحط واتحكم واصرف فلوس واشتري بحاجات. ده بقت فكره الايه؟ النجاح، الانجازات. لكن النجاح الحقيقي بصفه عامه ازدهار في الحياه في كل حاجه في كل جانب. والناحيه تانية والاهم ان الانسان بيحقق مشيئه ايه؟ ربنا. الانسان ده سايب اثر. الشخص اللي ادار شركه انبسط وجاب فلوس وخلاص، لكن الشخص اللي قدم حب تلاقي دوت ايه؟ الناس تبقى يوم ما يغيب تلاقي الناس مش متحمله غيابه، لانه كان انسان ايه؟ كان له اثر في حياتهم. ربنا اوجدنا علشان نبقى لبعض، علشان نخدم بعض، مش عشان نعيش ايه؟ نعيش انانيين. الانسان بينضج لما يحب، عشان كده يقول الانسان ينضج لما يبقى عنده ايه؟ لما يبقى عنده اولاد وعنده مسؤوليات ويقوم بيها ويقوم بيها. احيانا في ناس تكبر في السن لكن ما تعرفش تنضج لانهم اتربوا على الايه؟ على الانانيه. فكل ما يصنع ينجح دي مقصود بيها ازاي الانسان يكون نافع ويعطي للايه؟ للاخرين. الصورة المقابلة لقيتين اللي جايين عن الأشرار، ليس كذلك الأشرار. الأشرار صورة تانية. إيه؟ العصافة. إيه العصافة؟ العصافة دي اللي هي القشرة بتاعة القمح. طبعا اتقالت الهباء،
والهباء اللي هو حاجة اللي ملهاش ايه، ملهاش قيمة، والقشرة

نشيم. فالعصافة دي اللي هي القشرة بتاعت القمح، ازاي بيفصلوهم عن بعض؟ يخبطوهم، فالقشرة تفصل عن القمح، القمح اتقل فتنزل، والقشرة ايه؟ الهواء ايه؟ يطيرها، ولو ما اللي ما يطيرش منه يجمعوه يحرقوه يبقى تبن. ده الصورة برضو اللي ايه؟ اللي قالها يوحنا المعمدان، الذي رفشه في يده ينقي بيضاره ويجمع الحنطة الى المخزن، واما التبن فايه؟ فيحرق بالنار. فالصورة بتاعت الانسان الشرير مع انه يبدو انه كويس. وهنا احب استعير مثل قاله المسيح بتاع الزوان والحنطة. فاكرين مثل الزوان والحنطة؟ انسان زرع زرع جيد، وبعدين جه انسان عدو وزرع زوان في وسط الايه؟ الحنطة. فراحوا قالوا له خلاص نقلع الزوان عشان نخلي الحنطة، بس قال لهم لا، دعوهما ينميان ايه؟ معا، لألا تقلعوا الحنطة مع الزوان. طب ليه لألا تقلعوا الحنطة مع الزوان؟ لأن الحنطة والزوان شكل بعض بالظبط، دي خلفية بتغيب عن ايه؟ عننا. لو شفتوا صورة، أنا كان المفروض أحط صورة في السلايدز، بس معلش ممكن أجيبها لكم مرة تانية. لو شفتوا الحنطة وشفتوا الزوان هما واحد في الشكل، وبالأخص وبالأخص وهما لسه ايه؟ بدري وصغيرين. ليه؟ لأنه الحنطة لسه السنابل ما القمح اللي جواها ما كبرش، لكن لما يكبرهم لما عند الحصاد تلاقي انه الحنطة منفوخة لان جواها حبات القمح، والتانية هي صفطانة لانها هي فاضية. فالابرار والاشرار عايشين مع بعض، والكنيسة فيها من ده ومن ده، حتى الكنيسة دعوهما ينميان معا، يعني حتى الكنيسة فيها ده وفيها ده. شايفين الناس يقولك ايه؟ يا خبر، ده الناس اللي في الكنيسة بيعملوا مش عارف ايه. انت مالك بالناس اللي في الكنيسة بيعملوا ايه؟ انا ليا نفسي، والكنيسة ما هي؟ ما الكنيسة مستشفى وفيها مرضى. انا مش بقول انه نيجي ونعمل احنا ونفضل بخطيتنا، لا ما بقولش ده، لكن بقول انه اولا مش بتخض لما الاقي ناس تعبانة، ما كلنا جايين بخطيتنا عايزين ربنا يقبلنا ويتوبنا، والكنيسة مستشفى زي بيقول ذهبي الفم. اتنين، انه انا ماليش دعوة ادين حد، انا عيني على المذبح، وانا عيني على المذبح ولا عيني على اللي جنبي ولا على الشماس ولا الكاهن اللي بيصلي، وانا مالي بيهم؟ هم لمولاهم، الكاهن ولا الشماس ولا الخادم ولا الجاري اللي واقف جنبي في الدكة اللي ورا، ماليش دعوة، لانه ربنا هو اللي يحاسب كل ايه؟ كل واحد، وكل واحد على قد ايه؟ على قد اعماله وعلى قد ظروفه اللي ربنا عارفها ايه كويس. والشيطان هدفه انه يشتت ايه؟ افكارنا. الكتاب اللي دايما احكي لكم عنه اللي مكتوب من وجهة نظر الشياطين، انه الشيطان كبير بيعلم الشيطان الصغير يتصرف ازاي، كان بيقول له لما الزبون بتاعك اللي هم البشر يعني يروح الكنيسة خليه يروح، ولما يروح خليه هو مركز قوي مع العدو اللي هو مع ربنا يعني، خليه يلاقي ايه؟ جاره اللي مضايقه يعدي جنبه، فيبص على جاره، يبص على الست اللي داخله بتخبط بكعب ايه الشوز بتاعها، هيتشتت ويسيبه من الايه. فعايز اقول انه احنا مش شغلتنا نفكر في الايه؟ في الاشرار، لانه زي اقول العالم فيه من ده ومن ده. لكن الاشرار ما لهمش نفع، ما لهمش ميزه، لانهم مش نافعين للاخرين، بالعكس ده وجود اشرار كتير كل واحد بيدور على نفسه خلانا النهارده نقول الدنيا بقت وحشه قوي، زماننا بقى زمن وحش قوي، كل واحد عايش لنفسه. بس احنا مفروض ان اولاد ربنا ما يكونوش عايشين ليه؟ لنفسهم. مش المفروض يكونوا عايشين لنفسهم؟ امتى هيبان ويتميز الابرار والاشرار؟ يوم الدين. فالاشرار من لا يقوموا في الدينونه، في الدين، الدين هنا مقصود بيه الدينونه، لذلك لا تقوم الاشرار في الدين، في الدين، في الدين، ولا الخطاه في جماعه الايه؟ الابرار. خلوا بالكم من حاجه، فاكرين في الايه الاولانيه اتقال ايه؟ انه الرجل البار دوت لا يجلس في مجلس الايه؟ ملوش في القعده بتاعه المستهزئين. والاشرار يوم الدينونه ما لهمش مكان في جماعه الابرار. ما هي كل حاجه ليها ايه؟

يعتمد. اللي اختار المستهزئين اصل قعدتهم حلوه وضحك وانبساط وفرفشه في اليوم الدينونه ملهمش مكان، ملهوش مكان معاهم. واللي قرر انه يتهم بانه كئيب ومش لطيف ومش ظريف اصله ملوش في النكت الوحشه والكلام الوحش البطال ولا الشرب اللي مش قد كده ولا الحاجات دي، هو اللي هيبقى له ايه في جماعه الابرار والاشرار؟ ملهمش ايه، ملهمش مكان. على حكايه الابرار والاشرار في كلمه لطيفه قوي مكتوبه في رساله ما نعرفش مين اللي كتبها وما نعرفش مين الموجهه ليه، لكن اسمه دايوجنيتوس. دي رسالة ترجع للقرن الثاني الميلادي. أحيانا يعتبروها وثيقة دفاعية عن المسيحية، وأحيانا يعتبروها إحدى كتابات الآباء الرسوليين اللي هم الجيل التالي بعد الرسل، اللي هم أول كتابات كتبت بعد كتابات العهد الجديد. فبيقول فيها إيه؟ بيقول حتة جميلة قوي، بيقول إن المسيحيين لا يختلفون عن باقي الناس، لا في الأرض اللي بيعيشوا فيها، ولا في اللغة، ولا في العادات، ولا يقتنون مدن خاصة بهم، ولا يستخدمون لهجمات تميزهم عن الآخرين. حياتهم اليومية لا يوجد بها ممارسات غريبة تميزهم عن الآخرين، يعني ناس عايشين زيهم زي بيتنا، بيلبسوا نفس اللبس، بيأكلوا نفس الأكل، بيشربوا نفس الشرب، بيعيشوا في نفس الأماكن، بيتكلموا نفس اللغة. لكن هم يعيشون في أوطانهم ولكن كغرباء، يعيشوا في الوطن بتاعهم والناس تعملهم كأنهم إيه؟ إنهم غرب. يحتملون كل عناء مثل الغرباء، يعني بيشيلوا مسؤوليات زيهم زي المواطنين، ويشاركون في القيام بكل الواجبات كمواطنين أصليين. كل أرض غريبة هي وطن لهم، وكل وطن هو أرض غريب. عشان كده المسيحي يعيش في مصر، يعيش في أمريكا، هو معاه ربنا، هو ده اللي بيشغله. عشان كده كل وطن أرض غريب، لأن الأرض كلها غربة بالنسبة له، وكل أرض غريبة هي إيه؟ هي وطن. ليه؟ لأنه بدام ربنا معايا ما تفرقش معايا أعيش فين، أكون إيه، المهم أن أكون مع ربنا. فهو بيقول كل أرض غريبة هي وطن لهم، وكل وطن هو لهم أرض غريبة. هم يتزوجون مثل الجميع وينجبون أطفالا، عايشين زي الناس، زي الناس بتتجوز، هم بيتجوزوا بيجيبوا أطفال، لكنهم لا يتخلون عن أبنائهم. طبعا اللي يقرأ الرسالة ديت ما يفهمش الخلفية دي، يعني لا يتخلون عن أبنائهم. في الدولة الرومانية الأطفال كانوا قنية. قنية يعني إيه؟ حاجة يمتلكها الشخص مش عايز أرميه. فكان ممكن زي برة كده، لو الناس اللي سافرت برة تعرف، مثلا الناس اللي عندهم كنبة مش عايزين، كرسي مش عايزين، يطلعوا يحطوه على باب البيت. في ناس تعدي كده الفجر قبل ما اسف يعني مع عربيه الزباله تعدي، لو يحتاجوه ياخدوه. كان ممكن شخص يرمي الطفل بتاعه، كان ده حاجه معروفه، كانوا يسموها التعريض بالاطفال، children exposure، كانت ممارسه مشهوره في الدوله الرومانيه، يتخلصوا منه ويموتوا من البرد او من الحيوانات المفترسة، أو المؤسف أكتر إنه حد ياخدهم يربيهم عشان يبقوا عبيد أو يستغلوهم في أغراض لا أخلاقية، من غير تفصيل يعني. ده اللي كان بيحصل. فقال المسيحيين بيتجوزوا ويخلفوا زيهم زي بقية الناس، لكن ما يتخلوش عن إيه؟ عن أبنائهم. هم يقدمون موائدهم للجميع، أكلهم والميدة بتاعتهم يأكلوا كل الناس، لكن ليس فراشهم، ما يرتكبوش الزنا. هنا الفراش مقصود به ممارسة الخطية يعني. لكن ليس فراشهم. هم يقدمون موائد للجميع لكن ليس فراشهم. هم يوجدون في الجسد لكنهم لا يعيشون حسب الجسد. هم يمكثون في الأرض لكن موطنهم في السماء. هم يطيعون القوانين الموضوعة ولكن حياتهم الخاصة تتفوق على القوانين. هم يحبون جميع الناس ولكن الجميع يطاردون. هم حياتهم أعلى من القانون، هم يلتزموا بالقانون لكن حياتهم أعلى من القانون. القانون بيطالب بأقل من اللي هم بيطالبوا نفسهم إيه بيه. القانون يقول لك ما تضايقش حد، ما تقتلش، المسيحي عنده ما يغضبش أصلا. القانون بيقول ما ترتكبش فعل وحش، المسيحي يقول من نظر لامرأة فقد زنى بها في قلبه، فأصلا يرفض أنه أصلا يبص إيه، بصة مش كويسة.

في حياة المسيحي. بقول ده ليه؟ ادي الابرار والاشرار، المسيحيين عايشين وسط الناس شبههم، لكن مش شبههم في الايه؟ مش شبههم في الخطية. الخلاصة ان الرب يعلم طريق الابرار، اما طريق الاشرار فايه؟ تهلك. الطريق ايه الطريق الابرار دوت؟ هو المسيح، هو الطريق والحق والحياة. العلامة أوريجانوس بيقول كده، انه ايه طريق البر؟ ايه هو طريق البر؟ الرب يعلم طريق الابرار. ايه مين طريق الابرار؟ هو المسيح، لان المسيح هو الطريق والحق والحياة. عشان كده هم ايه؟ الرب يعرف طريق الابرار، دول اللي هم بحسب ما بولس يقول في في في في كولوسي 3، لانكم متم وحياتكم مستتره مع المسيح في الله. انتم متم عن العالم، متم عن انك تبقوا زي بقيه الناس اللي بيعملوا الحاجات الوحشه، اللي احنا اللي بيتخلوا عن ابنائهم وبيعملوا الحاجات الغلط. انتم متم مع المسيح وحياتكم مستتره مع المسيح في الله، فانتم ماشيين في الايه؟ الطريق الصاعد الى الايه؟ السماء. قديس كرولوس كان بيتكلم على الصعود، بيقول المسيح افتتح الطريق الصاعد الى الايه؟ السماء. اما طريق الاشرار فايه؟ فتهلك. قديس جيروم بيقول حاجه لطيفه قوي، بيقول حكايه الطريق الاشرار تهلك دي يعني ايه؟ ممكن يبقى معناها انه طريقهم الشرير تهلك، عشان هم بيعملوا ايه؟ بيرجعوا لايه؟ لربنا. يعني بدل ما هم ماشيين في طريق الوحش اللي كانوا ماشيين فيه، تقف وتضيع ويسيبوها ويمشوا في طريق الايه؟ الابرار. ربنا هدفه انه طريق، ويقول انه ما قالش الاشرار هم اللي يهلكوا، قال طريقهم هي اللي ايه؟ هي اللي تهلك، لانهم هيسيبوها مهجوره ويمشوا في طريق مين؟ ويمشوا في طريق ربنا. المزمور الثاني. المزمور الاول اتكلم عن الشخص في ذاته. طوبى للرجل اللي ما بيعملش ما بيعملش ما بيعملش، لكن بيعمل بيعمل يعمل. هو عامل زي الشجره، مش زي الاشجار اللي هم عاملين زي العصافه اللي ما لهمش مكان في جماعه الابرار، لان الرب يعرف طريق الابرار اما طريق الاشجار فتهلك. المزمور الثاني بيتكلم بشكل ايه؟ بيتكلم بشكل جماعي، بيتكلم على المستوى العام. وهنا نفهم انه صلاتنا لنا صلاة خاصة، ولازم يكون لي علاقة شخصية بربنا، ولكن أيضا لي علاقة إيه؟ بربنا وسط الإيه؟ وسط الجماعة، وسط الكنيس، وسط جماعة المؤمنين. عشان كده صلواتنا لازم يبقى لي صلاتي الخاصة، ولكن كمان ما تغنيش عن إيه؟ عن صلاتي الجماعية اللي احنا نقول عليها الليتورجية، العمل الإيه؟ العمل الجماعي. فالمزمور الأول والثاني بما إنهم مدخل لكل المزامير، فيتكلموا عن الصلاة العامة ويتكلموا عن الصلاة الخاصة والصلاة العامة. المزمور الأول بيتكلم على المستوى الفردي، والمزمور الثاني بيتكلم على مستوى الجماعة، والاثنين بيكملوا بعض، والاثنين زي ما قلنا مدخل لسفر المزامير كله. عشان كده بقول الصلاة لها بعد خاص وفردي وبعد عام. نقسم المزمور ازاي؟ تقسيمته واضحة جدا. المزمور ده لو بصينا فيه في في في الكتب اللي معانا، تقسيمته واضحه جدا، 3 3 3 3، وتلاقي التغيير واضح، لانه بيحصل تغيير في المتكلم احيانا. تعالوا نشوف الايه المزمور ونقراه مع بعض باقسامه. اول قسم تمرد. لماذا ارتجت الامم وتفكر الشعوب في الباطل؟ السؤال هنا بادي بلماذا، ولكن بعض الترجمات تقول يعني تعجب، وهو السؤال هنا استنكاري. السؤال الاستنكاري، السؤال مش بيستنى إجابة، سؤال يعني بيرفض الوضع من غير ما يكون مستني إجابة. لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيح. خلوا بالكم برضو التوازي، ارتجت الأمم تفكر الشعوب في الباطل، قام ملوك الأرض تآمر ليه؟ قام تآمر الملوك الرؤساء الأرض ومعا. واخدين بالكم ده التوازي، فكرة التوازي اللي احنا قلنا انها سمة أساسية من سمات الشعر العبري، ودي مسته انه دي نقدر نشوفها في الترجمة، لكن القافية والوزن يضيع في الايه؟ في الترجمة. الشعر دايما في الترجمة الحاجات اللي زي القافية والوزن من لغة للغة طبعا يصعب الاحتفاظ بيها. يعني قام ملوك الأرض وتأمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيح قائلين لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. إيه اللي نقرأ؟

بيستهزئ بهم. عارفين لما ربنا قال بولس صعب عليك ان ترفس مناخس؟ هي بولس انت بتنخس المنخس؟ يعني انت بتخبط في الحاجة اللي بتخبط؟ صعب عليك ان ترفس مناخس. المنخس اللي هي الحديدة زي ما انتوا عارفين اللي هي في الشوز بتاع الفارس اللي بيخبط بيحصل، انت بتخبطها هي، هتقدر على ايه؟ هتقدر انك تواجه ربنا؟ قال انت واخد الناس بتوعه علشان تطيطهم وتقضي على المسيحية؟ انت مين؟ ما تقدرش. نفس الحكاية هنا، ايه؟ الساكن في السماوات ايه؟ يضحك بهم. الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم حينئذ يتكلم عليهم بغضبه، يرجفهم، يرعبهم، يعني يرجفهم بغيظه. وبعدين كأنه بيقول ايه؟ ربنا بيقول اما انا فقد مسحت ملكي على صيون جبل ايه؟ قدسي. ده الله الاب بيقول انا، لا الله الاب مسحت، مسح الابن. اما انا فقد مسحت ايه؟ فقد مسحت ملكي على صيون جبل ايه؟ قدسي. يبقى هنا ده المرتل بيتكلم، لكن بيتكلم على موقف ربنا، نقله. يبقى الكلام عن الارض، الكلام ربنا شايف ازاي، وبعدين يتكلم على لسان ربنا نفسه. اما انا فقد مسحت ملكي على ايه؟ على صيون جبل ايه؟ قدسي. زي ما قلنا نقله من الارض للايه؟ للسماء. ده الموقف الالهي. يبقى تمرد في الارض وموقف في ايه؟ مختلف في الايه؟ في السماء. وبعدين يجي بقى الجزء الاساسي في المزمور هنا، كان الابن هو بقى الايه؟ اللي بيتكلم. اني اخبر من جهه قضاء الرب قال لي. مين اللي بيتكلم؟ مش المرتل ده، لا هنا الابن. اني اخبر من جهه قضاء الرب، الرب قال لي انت ابني. طبعا هنا الابن، فالاب بيقول انا، اما انا فقد مسحت ملكي ايه؟ على صيون جبل قدس. والابن يرد يقول ايه؟ اني اخبر من جهه قضاء الرب، انا هقول لكم على قرار ربنا، فرمان، قرار بتاع ملك. يعني يقولوا بالانجليزي يسموها ديكري، يعني اللي هو الامر الملكي. يعني انا هقول لكم على خطه خلاصي للبشريه، انا هقول لكم على خطتي للخلاص. اني اخبر من جهه قضاء الرب قال لي انت ابني، انا اليوم ايه؟ انا اليوم ولدتك. اسالني فاعطيك الامم ايه؟ ميراثك. ده مين اللي بيقول؟ الابن بيقول ان هو قال كده، بيقول اسالني فاعطيك الامم ايه؟ ميراثك. واقاصي الارض ملكا لي. الابن بيقول ان الاب قال له اسالني فاعطيك الايه؟ الامم ايه؟ ميراثك. واقاصي الارض ملكا لك، تحطمهم بقضيب من حديد مثل اناء فخار تسحقهم. ايه اللي المفروض يبقى بعد كده؟ هنا كلام كله ده فوق مش كده، في السماء. يرجع تاني للايه؟ يقول لهم بقى بعد اللي شفتوه ده وسمعتوه تعملوا ايه؟ اعقلوا، اعقلوا. يبقى ده اعلان عظيم عن الخلاص، المفروض نتيجته تبقى ايه؟ تحذير وايه؟ ونصيحه. تعملوا ايه؟ فالان ايها الملوك تعقلوا، تأدبوا يا قضاة الأرض، اعبدوا الرب بخوف، اهتفوا برعدة، قبلوا الابن لئلا يغضب فتبيده من الطريق، لأنه عن قليل يتخذ غضبه. طوبى لجميع المتكلين عليه. وينتهي المزمور برضو بإيه؟ طوبى. وهنا أقف أقول طوبى، احنا اتكلمنا عنها. المزمور الأول ابتدى بإيه؟ طوبى للرجل. وينتهي المزمور الثاني بطوبى لجميع المتكلين عليه. يقول الأسلوب ده يسموه اسلوب تضمين. تضمين يعني ايه؟ تضمين بالانجليزي يسموه انكلوزيو، اسلوب بلاغي. ايه؟ انه نقول كلمه او جمله وبعدين اللي بعديها يشرح، وبعد ما اشرحها نقولها تاني او لا هي تاني، فيبقى اللي ما بينها متضمن ما بين الايه؟ نفس الكلمة أو نفس الجملة. هديكم مثال واضح قوي. إنجيل متى استخدم الحكاية دي كتير قوي. متى 4 يقول وكان يسوع يطوف في مجامعهم يعلم

ويشفي كل مرض وضعف في الشعب. ده متى ايه؟ 4. متى 5 و6 و7 ايه؟ موعظة على الجبل. دي ايه؟ يعلم. متى 8 و9 معجزات شفاء. وبعدين متى اخر متى 9 اعتقد 9 27 يقول وكان يسوع يطوف وجميعهم ويعلم ويشفي كل مرض وضعف في الشعب. واخدين بالكم؟ ده اسلوب ايه؟ تضمين. ترجع ما بين الحاجتين دول تلاقي كان يسوع يطوف يعلم ويشفي. كل اللي بعديها يعلم يشفي وبعدين كان يسوع يطوف مجامع ويعلم. ويقولوا انجيل متى كله في اسلوب تضمين من اخره. بدايته ايه؟ عمان ويل لذ تفسيره الله معنا. ونهايته متى 28 مش فاكر اخر ايه. لا فرتوا شاطرين. ها انا معكم والى انقضاء الدهر. فانجيل متى كله في اسلوب ايه؟ تضمين. يعني ايه؟ يعني بدايته انه عمان ويل تفسيره الله معنا. ونهايته ها انا معكم كل الايام. واللي في النص ان ربنا معانا بكل صوره وايه وصوره. وفي اكتر من مثل لده، في اكتر من مثل لده. فهنا برضو المزمور الاول والثاني فيهم الاسلوب ده. طوبى للرجل وطوبى لجميع الايه المتوكلين ايه توكلين عليه. كانه خلاصه واعاده. وان كل دوت ايه تاكيد انه يا بخته الانسان اللي عايش مع ربنا يا بختهم الايه المتوكلين ايه عليه. تعالوا ناخد كده بسرعه الايه المزمور الثاني. أولا طبعا لاحظنا التوازي. المزمور ده مزمور مسياني طبعا، حديث بين الآب والإيه والابن. طبعا ده زي المزمور. إيه المزمور اللي شبهه في حديث بين الآب والابن؟ قال الرب لربي مزمور 110 طبعا من المزامير اللي المسيح استخدمها. ولما جاب الفريسين وقال لهم هو داود كان بيكلم عن مين لما قال قال الرب لربي سكتوا ولم يعودوا إيه يجاوبوه بإيه بكلمة. لأنه فاهمين أنه داود بيقول إزاي داود يدعوه رب وهو ابنه. طبعا سر الايه سر التجسد. فالمزمور ده برضو مزمور ايه مسياني. حتة المقاومة طبعا مزمور يمشي على المسيح لأنه تآمر الرؤساء معا على الرب. المسيح قد ايه؟ هيرودس موت أطفال بيت لحم. هيرودس وبيلاطس وقف قدامه المسيح يتحاكم. وهيرودس كان مبسوط قوي لما قابله عشان اللي سمعوا عنه. وبعدين لما ما عملش معجزة قدامه ولا عمل له نمرة قدامه يقول لك احتقروا جدا. فالمسيح اتقاوم من الايه من الملوك وايه من ملوك الارض. حتة لماذا ارتجت الأمة تفكر دي هي نفسها في العبري هي نفسها للترجمة يلهج. هي هاجا كأنه إيه؟ الإنسان هيلهج. الإنسان هيهجاه. يا إما في ناموس الرب يا إما في إيه؟ في الباطل. فالإنسان هيلهج في شيء، هيفكر في شيء. إحنا دماغنا متوقفش. تصحى الصبح المكنة تدور لحد بالليل، وبالليل ننام مع السرير. واللي يعني الشاطر اللي ربنا مديله نعمه بيعرف ينام، اللي ما بيعرفش ينام يقعد يحاول يسكت في الايه في المكنه. بس المكنه بتلف في ايه؟ انا بديها ايه؟ بديها فكر مقدس ولا بديها حاجات وحشه؟ هو ده السؤال. فالانسان هيفكر هيلهك لكن في ايه؟ فتفكر هي نفسها الايه نفس الفعل الايه العبري بتاع في ناموسه يلهج نهارا ايه وليل. هناخد بقى المزمور ده ازاي العهد الجديد قراه. طبعا في تشابهات كتير بينه وبين العهد الجديد، بالذات سفر الرؤيا اللي فيه نهايه للشر وملوك الارض اللي هم بيتغلبوا وبابل اللي بتنتهي وبتسقط نتيجه انها سقط الكثيرين من خمر غضب زناه. لكن انا هتكلم على الحتة اللي الاباء الرسل وهم بيكرزوا استندوا ليها استشهدوا بيها من مزمور الايه من مزمور التاني. ونشوف ازاي كتاب العهد الجديد قروا المزمور ده بطريقة مسيانية متعلقة بالايه بالمسيح. اول حاجة

أعمال أربعة. بطرس شفى مقعد الجميل في أعمال ثلاثة، هو ويوحنا، ليس لي فضة ولا ذهب ولكن الذي لي فيقول باسم يسوع الناصري قم وامشي. وبعدين اليهود يقوموا والدنيا تقوم وتقعد ويقبضوا عليهم ويضربوهم ويقول لهم ما تجيبوش سيرة يسوع، وهم يقول لهم نحن لا نقدر إلا نتكلم إلا بما رأينا وسمعنا. وبعدين يلاقوا الجمع ضدهم مش عارفين، عايزين يموتوهم بس مش قادرين، وبعدين ينجوا من ايدين اليهود ويرجعوا لبقيه الايه، لبقيه الرسل والكنيسه كلها. فالكنيسه لما تسمع الحكايه، لما بطرس ويوحنا يقولوا شفتوا اللي حصل معانا، قومنا وقبضوا علينا وبعدين خرجونا، قلنا اقعدوا جيبوا سيره يسوع، قلنا لهم ما نقدرش نعمل كده. فلما سمعوا بقيه الرسل وبقيه الكنيسه رفعوا بنفس واحدة صوتا لله وقالوا أيها السيد أنت اللي هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، القائل بفم داود فتاك، لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على رب مسيحه. كأن المزمور ده نبوة عن المسيح ونبوة عن الكنيسة اللي حت إيه؟ اللي حتضطهد. ونيجي احنا كده بس نسأل سؤال بسيط كده، لما كانت في اضطهاد وفي تفجير للكنائس نقول هو ليه ربنا سايب كنيسته؟ هو فين ربنا؟ هو قال غير كده؟ يعني هو خدعنا؟ احنا ليه متفاجئين؟ يعني ايه سبب المفاجأة؟ انا زعلان من ربنا ماشي، لكن هو ما قاليش حاجة وقال لي هتبقى حياتك زي الفل، هتمشي معايا في الارض فلوس واكل وهيصة وامان وزي ما انت عايز. ما كانش حد غالب، ما كانش حد غالب، كان بقى رخيص قوي، وكان يبقى من ابو كام؟ انا عايز امان بقد كده، طب انا معايا كده اخد من ربنا بقد كده؟ لا، ربنا مش كده. فعشان كده قال لهم ايه؟ قال لهم افتكروا كلام اللي اتقال بدم بفم داود فتاك، لماذا ارتجت الامم وتفكرت الشعوب بالباطل، قامت ملوك الارض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. وانه المشكله في ايه؟ داود فتاك ابن داود، يعني لأنه بالحقيقة تم على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته الحرب بتاعت مين؟ الناس اللي بيضطهدوا ولاد ربنا بيضطهدوا عشان مين؟ عشان خاطر المسيح. الحرب أساسا مع مين؟ مع المسيح، ما بين الشيطان وإيه؟ وربنا. لأنه بالحقيقة تم على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته مسيح هيرودس وبيلاطس والبنطي مع أمم وشعوب إسرائيل يفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك أن يكون. الآن يا رب انظر إلى تهديداتهم، امنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة بمد يدك للشفاء، ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس إيه؟ يسوع. من هنا قلنا المزمور ده مزمور مسياني لأنه مرتبط بالإيه؟ بالمسيح. فرغم المقاومة إيه الكلمة اللي كانت تتكرر في سفر أعمال الرسل؟ وكانت كلمة الرب تنمو إيه؟ وتزيد، وكان عدد التلاميذ يتزايد، مش كده؟ كلمة تتكرر بمئة سورة، كل شوية يقول لنا سفر الأعمال يحكي لنا حكاية اضطهاد، يقول أما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حدث قام جالوا مبشرين بالكلمة، وكان كثيرون يقبلون الإيمان ويتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، وكان الجميع قلب واحد. وإحنا النهاردة نقول إيه؟ نفسنا نرجع لأيام الكنيسة الأولى. برضو حتة لنقطع قيودها ما ونطرح عنا نيراهما، دي إيه؟ تمرد، مش كده؟ أحياناً إحنا بنعمل كده، مش ملوك الارض وبس، احنا بنعمل كده. نير مش الوصيه تقيله، الوصيه صعبه، مش عايز اعيش، انا مش قادر اتنازل عن حاجه عشان خاطر ربنا، مش قادر اتنازل عن لذه، عن علاقه، عن عاده، عن اهتمام غلط، عن تضيع وقت، مش عارف اتنازل. احنا احيانا بنعمل ايه؟ لنقطع ايه قيودنا ونطر عن نيره، مع ان المسيح قال لي ايه؟ قال احملوا نيري عليكم لان نيري ايه؟ هين وحمل ايه؟ خفيف. لانه النير بتاعي صحيح نير لكن هين، نير العالم ايه؟ تقيل قوي، مع انه يبدو في الاول ايه ده ظريف قوي، لكن شوف الابن الضال لما راح الكوره البعيده انتهت نهايته كانت شكلها ايه؟ الموقف الالهي، التلت الساكن في السماوات يضحك الرب يستهزئ بهم حينئذ يتكلم عليهم بغضب ويرجفهم بغزو، اما انا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. اول حاجه بيقول لي انه موقف ربنا تجاه العصيان مفيش حد يقدر يقف قصاد ربنا. يعني تقول لي طب ما كان في اضطهاد. ايوه في اضطهاد، ولكن المسيح نفسه اضطهد، المسيح نفسه مات، المسيح نفسه اتصلب، لكن في قيامه بعد الايه؟ النهايه مش ان ربنا قال لهم طيب انا هنزل على الصليب واوريكم ان انا ابن الله، لا،
ورانا انه ابن الله ازاي، وهنشوفها دي.

بالقيامه، مش بالايه؟ بالنزول عن الايه؟ الصليب. حكايه يضحك ويستهزئ ويرجفهم كلها تعبيرات بشريه، الانجيل بيستخدم التعبيرات اللي احنا ايه؟ نفهمها عشان يقول انه قوه العالم وملوك الارض لا تساوي شيء جنب ايه؟ قصاد قوه ايه؟ قوه ربنا، فلازم يستخدم لغات نفهمها. لغه نفهمها احنا، دي اللغه بتاعتنا. دي اللغه بتاعتنا. كمان قديس اغسطينوس بيقول ان دي نبوه عن نصره الكنيسه في الزمن وفي التاريخ. يعني عبر الزمن ربنا هينتصر، وسفر الرؤيا مش فاهمين حاجات كتير فيه، لكن خلاصته انه ايه؟ الشر هينتهي وفي اورشليم ايه؟ سمائيه. وديت هي فيها ليه؟ لا حزن ولا وجع ولا صراخ، ودي فيها كل اللي كانوا امنا مع ربنا، حتى اللي ماتوا واتدفنوا تحت الايه؟ قتلوا ونفوسهم موجوده تحت الايه؟ تحت المذبح. برضه بتعبير الغضب الالهي دوت بيقول هو تاكيد لرفضه للايه؟ للخطيه. مش من ربنا غضب يعني ربنا زهق اتنرفز، ده الغضب ده بتاعنا، لكن الغضب الالهي مقصود بيه رفضه وموقفه الرافض للايه؟ الخطيه. برضه يقول انه صحيح ربنا بيغضب بالخطيه، لكن عنده استعداد يقبل الايه؟ الخطاه اذا ايه؟ اذا قدمه توبه. وبعدين تيجي الايه الاخيره اللي هي ايه؟ اما انا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل ايه؟ جبل قدسي. ان ربنا مسح، ايه العلاج؟ ان ربنا يبعت ابنه ملك الملوك. فاكرين مثل الكرم والكرمين؟ قال لهم ابعت ابني لعلهم يهابوه، فقالوا ايه؟ هذا هو الوارث، فلامه ايه؟ هلامه فايه؟ فنقتله. وقتلوه، لكن ده مش معناه انه خدوا الميراث، هم هلكوا والميراث راح لمين؟ للي حبوا ايه؟ للي حبوا ربنا. فالله مسح مسيحه عشان يتمم مشيئته ايه؟ بشكل ايه؟ كامل. ففي تمرد في الارض، الرب يضحك من السماء، والمسيح يملك عشان ايه؟ يفتح الارض على الايه؟ جبل صهيون ده بقى. انا مسحت، ربنا من فوق بيقول انا مسحت على الارض ملكي جبل ايه؟ صهيون. جبل صهيون ده مش مكان في الارض، بتاع ده بتاع العهد القديم لكن مقصود بيه ايه؟ بالنسبه لنا روحيا السماء، اللي الارض اتفتحت على السماء لما المسيح مات وادانا روح الروح القدس. السماء والارض بقوا ايه؟ اتفتحوا على بعض، ما بقيناش عايشين ايه؟ في الارض، وما بقيناش عايشين كارضيين، لكن زي ما شفنا في رساله ديوجنيتوس انه المسيحيين مش مختلفين في الشكل، لكن حياتهم مختلفه. ونيجي هنا بقى للايه المهمه قوي، اهم ايه في الايه؟ في المزمور، واللي رجع ليها كتير اللي العهد الجديد. ان يخبر من جهه قضاء الرب، ده مين اللي بيتكلم هنا بقى؟ الابن. بيقول انا هقول لكم على قضاء الله الاب. قال لي الاب، قال لي الابن اللي بيتكلم، وبيقول الاب قال لي انت ابني، انا اليوم ايه؟ ولدتك. ايه انت ابني انا اليوم ولدتك؟ ان الملك الممسوح دوت، الخبر الجميل، القضاء الرب، انه انا هبعت لكم ابني ياخد جسد زي جسدكم، يتجسد ويعمل ايه؟ ويملك، يغلب الخطيه، يغلب ملوك الارض، ويديكم انكم تكونوا ملوك وكهنه، كلكم ملوك على ايه؟ ملوك على حياتكم، ملوك على الخطيه. الخطيه ما تتغلبكمش، ما تذلكمش. من يفعل الخطيه عبد الخطيه. ان حرركم الابن في الحقيقه تصيرون ايه؟ احرارا. انتم مخلوقين دعيتم الى الحريه، غير انه لا تصير الحريه فرصه للايه؟ للجسد، فرصه بترجعكم للعبوديه. يعني تقول انا عايز ابقى حر، وننتهي منك ايه؟ عبد ذليل، عبد مهان. فاعلان خطه الله الايه؟ الخلاصيه، وان اللي هيتمسح ده هو ابن الله الايه؟ الازلي. انت ابني، انت ابني. وخلي بالكم قال ايه؟ انت ابني انا اليوم ولدتك. الطبيعي ايه؟ انا ولدتك فانت ابني، او اصبحت ابني. يعني انا بقيت اب امتى؟ لما بقيت عندي ولد. فيوم ما مسكت شلت ابني على ايه ولسه مولود، قلت ايه؟ انا النهارده بقيت اب. دي النقطه اللي رد بيها اثناسيوس على اريوس، قال له لو كان الاب بقى اب لما الابن وجد، والابن موجود في الزمن ومخلوق، يبقى الاب ما بقى كانش اب، يبقى صفه الاب دي اكتسبها مع الايه؟ في الزمن. وده مش ممكن.
لكن هنا بيقول له ايه؟

أنت ابني أنا اليوم إيه؟ والعكس كل الولادة اللي احنا نعرفها، احنا كلنا نولد الأب والأم يولدوا هو ابن، فهو بقى أب وهي بقت إيه؟ بقت أم. فأنت ابني أنا اليوم إيه؟ ولدتك. وده اللي الصوت اللي اتسمع فين؟ في المعمودية والتجلي. هذا هو ابني ليه؟ ليه؟ في المعمودية عشان يقول ده مين؟ ده الابن، ده ابني اللي أنا بعته، ده اللي بيحقق كلام الإيه؟ النبوات، من ضمنها المزمور الإيه؟ المزمور الثاني. بولس الرسول استشهد بالآية دي مرتين في عبرانيين. مرة في عبرانيين 1:5 قال لأنه لمن من الملائكة قال قد أنت ابني أنا اليوم ولدتك، بيقارن المسيح بالملائكة، المسيح أعظم من الملائكة. هو في حد من الملائكة سمع أنت ابني أنا اليوم ولدتك؟ لا طبعا، يبقى المسيح أعظم من الملائكة، لأن اليهود كانوا بيقولوا إحنا عندنا ناموس استلمناه مكتوب بإصبع ربنا، واللي سلموه بحسب التقليد اليهودي اللي خدوه من إيدين ربنا ادوه لموسى ملائكة. حاجة كبيرة قوي، فعلا حاجة كبيرة قوي. بس المسيح بتاعنا الملائكة تقف تسجد إيه؟ تسجد قدامه، والملائكة دي أرواح خادمة مرسلة لعتدين أن يرثوا الإيه؟ الخلاص. استخدمها تاني في عبرانيين، قال كذلك المسيح أيضا لم يوجد نفسه ليصير رئيس كهنة، بل الذي قال له أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وهو نفسه اللي قال له قال الرب ده ربي يجلس عن يميني، هو نفسه اللي قال له أقسم الرب ولن يندم أنت كاهني إلى أبد على رتبة إيه؟ بس هنا استشهد بمزمور اثنين. وليه؟ ليه المسيح فوق الملائكة؟ وليه كهنوت المسيح أعظم من كهنوت هارون؟ ليه؟ لأنه ابن الله الإيه؟ الأزلي. فعزة بولس الرسول في أنطاكية بسيدية، هنا عايزين نشوف بولس أرى المزمور ده إزاي. بولس قعد في مجمع اليهود، قعد يستعرض العمل بتاع إيه؟ بتاع أعمال ربنا الخلاصية، وقال للوعود اللي كان ربنا مديها لليهود، وبعدين قال الوعد ده تم في مين؟ تم في المسيح اللي تقال له أنت ابني أنا اليوم إيه؟ ولدتك. إن الله قد أكمل هذا الوعد، ده أعمال 13 آية 33، إن الله أكمل هذا الوعد لنا نحن أولادهم إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني أنت ابني أنا اليوم ولدتك. وكتب المزمور الثاني، كتبها كده بيشاور على المزمور الثاني، أنت ابني أنا اليوم إيه؟ أنا اليوم ولدتك. وقالها في السياق القيامة مش الميلاد حتى، قال إن المسيح لما قام وشفناه آية من بين الأموات قلنا ياه عرفناها، فهمنا خلاص، فهمنا ده ابن الله، ده ابن الله. بولس قالها برضه في روميا 1:4، قال تعين ابن الله بقوة بالقيامة من الايه الأموات. فقيامة الأموات عملت ايه؟ لما شفناه قلنا ايوه فعلا هو ده ابن الله. فاكرين تلميذي عمواس لما مشوا مع المسيح قالوا له انت غريب هنا، ده احنا كنا فاكرين ده المسيا ومات، مات. لما قام عرفوا انه ايه؟ هو ده، هو ده. فالقيامه، وعشان كده ده البولس ده المزمور ده هو مزمور عيد الميلاد، انت ابني انا اليوم ولدتك، ده المزمور بتاع انجيل قداس عيد الميلاد. والابراكسيس اعمال الرسل بتاع عيد الميلاد برضه هو ده، وان كان ما بيبتديش من ايه 33، يخلص عند ايه؟ هذا الوعد اللي ايه اللي كان اللي اعطي لابائنا، كمالتها انه قد الله اكمل هذا الوعد لنا نحن اولادهم اذ قام يسوع كما هو مكتوب ايضا في المزمور الثاني انت ابني انا اليوم ولدتك. اخر حاجه، اسالني فاعطيك الام ميراثك. طبعا اسالني دي مش مقصود بيها انه المسيح اقل من الاب، لكن المسيح في حاله الايه؟ في حالة التجسد. حكاية اسألني فأعطيك الأم ميراثا، ميراثا ليه؟ لأن المسيح هو الوارث لكل شيء زي ما تقال في عبرانيين 1:2. البشرية المسيح استعادها بعمله الخلاصي، مش كده؟ من ثمر تعبه يرى ويشبع، المسيح استعاد البشرية ليه، وفي نفس الوقت البشرية بقت ليها من خلاله لها الايه؟ الميراث الايه؟ الميراث السماوي. حكاية يحطمهم، تحطمهم بقضيب من حديد مثل اناء فخار تسحقهم، طبعا اللغه دي نلاقيها كتير قوي موجوده فين؟ سفر الرؤيا، مش كده؟ من يغلب ساعطيه ان ايه؟ انه يعني يحطم الاعداء الى

علشان علامة الخضوع لإيه؟ للملوك. فقبلوا الابن دي مقصود بيها علامة الخضوع. عشان كده كان لازم بعد ما شفنا المشهد دوت بتاع سلطان ربنا ان يقول لهم اعقلوا بقى، اعقلوا وارجعوا ليه لربنا. تهالي اقول لنفسي مش اعقل بقى، قدم توب. يعني تهالي كل واحد فينا ايه يسمع الكلمه دي يقول ايه ما نعقل احنا مستنيين ايه، لانه الحقيقه الحياه بعيد عن ربنا ايه، اسف التعبير، قله عقل، عدم حكمه، جهل، غباء، مش كده؟ ما هو ده التعبيرات اللي استخدمها لإيه؟ اللي استخدمها الإنجيل. قبلوا الابن دي سجد في الترجمة اليسوعية بالتأديب تمسكوا. طبعاً ليه الاختلاف ده؟ قصة. لكن الخلاصة إن هدفها إن إحنا نرجع لبالإيه؟ بالخضوع. حتى الترجمة الأرامي ماشي أكتر مع السبعينية، يقبلوا التعليم لألا يغضب هو وتهلكون أنتم في الإيه؟ في الطريق. آخر حاجة زي ما قلنا، طوبى لجميع المتكلين إيه؟ عليه. الاستنتاج الأخير وفي نفس الوقت أسلوب تضمين زي ما قلنا، طوبى للرجل والنهاية طوبى لجميع المتكلين عليه. لإلهنا كل مجد وكرامة دائما أبدين. أسئلة سريعة أو ملاحظات؟ طولت عليكم النهاردة كتير. أيوة ها؟ مثل أنا يتفخر تسحقهم مالها قريبا من حلم بتاع نبوخذ نصر إنه طبعا صح، حلو، فكرة جميل. فاكرين الحلم بتاع نبوخذ نصر اللي هو كان تمثال كبير وحقب مختلفة ووقع عليه حجر سحقه؟ لأنه ما فيش ملك وسلطان في الأرض هيفضل، ولكن السلطان الوحيد هو سلطان الإيه؟ السلطان الإلهي. أي ملاحظة أخيرة؟ اتفضلوا نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين لك، ادخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر، المسيح يسوع أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. حبة الله إلى بنعمة الابن الوحيد شركة موهبة عطية روح القدس تكون مع جميعكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

في مجموعات عمل يا ريتنا ان احنا نشترك في تطبيق على اللي احنا بناخده، ف يعني كده حاجه زي المحاضره والسكشن يعني. ففي في البيساجي في الدور الثاني ممكن اللي يحب يشترك في مجموعات العمل، وفي طبعا التسبيح العربي.

0: نجينا من شرير المسيح يسوع ربنا الآن لك الملك والكرم إلى الأبد آمين.
1: قوموا يا بني النور لنسبح رب القوة.
2: بك ينعم لنا بخلاص نفوسنا.
1: عندما نقف أمامك جسدياً.
3: انزعنا كلنا نوم الغفلة.
1: أعطينا يا ربي يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة.
3: ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايانا الكثيرة. المجد لك يا محب بالبشر.
1: هبارك الرب يا عبيد الرب المجد لك يا محب البشر.

0: شهر.
1: في الليالي ارفع ايديكم الى فوق ايها القديس بارك الرب المجد لك يا محب البشر.
0: يباركك الرب من صهيون الذي خلق السماء والارض المجد لك محب البشر.
1: فليدنو توسلي قدامك يا ربي كقولك فهمني المجد لك يا محب البشر.
0: ليدخل ابتهالي أمامك ككلماتك أحييني المجد لك يا محب البشر.
1: تفت شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك المجد لك يا محب البشر.
0: لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك هي حق المجد لك يا محب البشر.
1: لتكن يدك لتخلصني لأنني اشتهيت وصاياك المجد لك يا محب البشر.
0: اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي المجد لك يا محب البشر.
1: تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني المجد لك يا محب البشر.
0: ضللت مثل خروف الدار.

0: Denn ke ein Christus on astoni onun amin zog sasi filanes robi.
1: المجد للاب والابن والروح القدس منذ الان والى ابد الابدين كلها امين. المجد لك يا محب البشر.
0: المجد لك يا محب البشر الصالح. المجد لامك العذراء وجميع قديسيك. المجد لك يا محب البشر.
1: المجد لك ايها الابن الوحيد ايها الثالوث القدوس ارحمنا. المجد لك يا محب البشر.
0: ليقم الله ليتبدد جميع أعدائي وليهرب من قدام وجهي كل مبغدي اسمه القدوس. المجد لك يا محب البشر.
1: وأما شعبك فليكن بالبركة إلوف إلوف وربوات ربوات يا

0: حينئذ سبح موسى وبان إسرائيل بهذه التسبيحة للرب، وقالوا فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد.
1: الفارس وراكبه طرحهما في البحر،

0: رب مكسر الحروب، الرب اسمه مركبة فرعون وكل قوته، طرحهما في البحر
1: ركبانا منتخبين، دي ثلاث جنبات غرقهم في البحر الأرض.

0: حتى الذين يقاوموننا أرسلت غضبك فأكلهم مثل الهاشم.
1: وبروح غضبك وقف الماء وارتفعت المياه مثل السور،

0: أشبع نفسي وأقتل بسيفي ويدي تتسلط.
1: أرسلت روحك فغطاهم البحر وغطسوا إلى أسفل كالرصاص في مياه كثيرة.
0: من يشبهك في الآلهة يا رب؟ من يشبهك ممجدا في قديسك متعجبا منك بالمجد صانعا عجائب؟
1: مددت يمينك فابتلعتهم الأرض، هديت شعبك بالحق.

0: خوفي.
1: بكثرة سعيدك فليسيرك الحجر حتى يكتس شعبك يا رب، حتى يكتس شعبك هذا الذي اقتنيته.
0: أدخلهم وأغرسهم على جبل ميراثك وفي مسكنك الموعد هذا الذي صنعته يا رب.
1: موضعك المقدس يا رب الذي أعددته يدك، يا رب تملك منذ الأزل ولا

0: بإفرها جميع النسوة بالضفوف والتسابيع.
1: وبدت مريم في مقدمتهن تقول: فلنسبح الرب لأنه بالمجد.

0: خصوص يوس يوس يوم قدوس خدوس خدوس خصوم شارة الإنجيل المعلمنا ماري لغة البشير تميز الطاهر بركاته علينا من الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قوله لأن أنا يقضى بصراط خلاصك الله زادت قدام جميع الشعوب نورا تجلى لأمك دين شعبك إسرائيل المجد الله إذا من أبدين أمين
1: تنو اشتموك بخريستوس نمبك يوتن عواثوس نمبب نفمايثو ويبجي أكي أكسوتي أمنا ينون السلام.

0: رحمته
1: وجاز إسرائيل في وسطي هللويا لأن إلى الآن
0: وطرح فرعون وكل قوته في البحر الأحمر هللويا لأن إلى الأبد رحمته
1: الذي ضرب ملوكا
0: هللويا

0: يغفر لنا خطايانا
1: اشفى وفينا يا رؤساء الملائكة الأطهر صدقيال وصدقيال وأنانيال يغفر لنا خطايانا
0: اشفعي فينا أيتها الكراسي والأرباب والقوة الشيروبيم والسيرافي ليغفر لنا خطايانا
1: اشفعوا فينا أيها الأربعة المتغسلين القدام المنتابين نارا ليغفر لنا خطايانا
0: اشفعوا فينا يا كهنة الحق الأربعة والعشرين قسيسا ليغفر لنا خطايانا
1: اشفعوا فينا أيها العساكر الملائكية

0: موسى رئيس الأنبياء وأشعيا وأرميا ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا داود المرتل وحسقيا الودانية يغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يوقيم وحنا ويوسف الشيخ وصديق ايوب ويوسف ونيقوديموس يغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا ملشي صادق وارون وزكريا وسمعان يغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا صفوف الانبياء والابرار والصديقين يغفر لنا خطايانا.
1: اشفع فينا ايها السابق السابق القديس يوحنا الم

0: عميد ليغفر لنا خطينا.
1: اطلب من الرب عنا يا رئيس شمامسة المبارك استفانوس الشهيد الأول يغفر لنا خطينا.
0: اطلب من الرب عنا يا ناظر الإنجيلي ماري مرقوس الرسول يغفر لنا.

0: ثيودوروس وثيودوروس وديوس وبنيكاروس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا فيلوباتير مرقوريوس وأفا مينا وأفا بوتور ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا سيدي أوكلوديوس وثيودوروس وبس خير وأبا إسحاق ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا وسيليدس وسابيوس ومقاريوس وفيلوثاوس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا أنباب سورة وأباب شيوة أبيسي وتكلا أختول يغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا أيها الشهيدان المجاهدون يستس وأبليا وتوكليا يغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا أنبا يعقوب الفارسي والقدسين سرجيوس وواخوس يغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا أيها الشهداء المجاهدون دون قزمان واخواته وامهم ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا ابا كير ويوحنا اخو بربراوي وليانا ودميانا.

0: قريبهن وسراوت يغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا ينبس ربامون الاسقف وابصادي وغليني كوس يغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا ايها الشهداء المجاهد الاربعون قديسا بسباستيا يغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا ينبابي رواتهم ويوحنا وسمعان ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا ايها الشهيدان المجاهدون اضابي شوي وصديق بطرس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا ابا ايكلوج القس وابا بجل ويا ابا كوف ليغفر لنا

0: عنا سيزروس وبندليون صوفيا وإفومية ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا سيدي أبنوب وأبطالموس وأبراهيم وسوسنيوس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا رئيس الكهنة العظيم أنبا بطرس شهيد الطاهر ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا أيها الشهيدان الجديدان بسطاوروس وأرسنيوس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا ميخائيل القمص وميخائيل الراهب يغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا صفوف الشهداء الذي تألموا من اجل المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا سيدي الابوين محب اولادهم انبا انطونيوس وانبا بولا ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا ثلاث فقرات القديسون واولادهم لباس الصليب ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا سيدي الابوين القمص سينم بيوحنا وام بدنيا يغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا سيدي ابوي محب اولاده من بابي شوي وام بابولا ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا ابوين القديسين الروميين ماكسيموس ومديوس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا 49 شهيدا شيو شيهات ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يلقى القديس انبا موسى ويحنس كمال يغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا انبا بخوم اب الشركة وثيودوروس تلميذه يغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا انبا شنود رئيس المتوحدين ويا انبا ويسا تلميذه يغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا انبا نوفر وانبا كاروس وبنا بفنتيوس يغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا انبا صموئيل المعترف ويسوع بولو تلميذه ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا انبا بولو وانبا ابيب وبنا الانبا بجيميل يغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا انبا فكين وانبا اهرون وابا هر وابا فيس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا انبا برسومة وافريم ويوحنا وسمعان ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا بيفانيوس ومنيوس وارشليديس وارسانيوس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا سيدي ابوين الناس كان انبا براام وجورجي ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا اثناسيوس الرسولي ساويروس وديوسكوروس ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا باسيليوس وغوريوريوس وبين الانبا كيرلوس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا 318 فينيقيا من اجل الايمان يغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا 150 بالقسطنطينيه وال200 بافسوس ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلب من الرب عنا يا انبا حديد وانبا يوحنا وبن العظيم انبا برسوم وانبا رويس ليغفر لنا.

0: عنا مسفل عباس الصليب الذين كملوا في البراري ليغفر لنا خطايانا.
1: اطلب من الرب عنا يا سيدي الملك قسطنطين وهيلانا الملكة ليغفر لنا خطايانا.
0: اطلبنا من الرب عنا ايتها الفتيات العذارى الحكيمة عرايس المسيح ليغفر لنا.

0: لذلك نعظمك مع المرتل داود قائلين أنت هو الكاهن إلى الآباد على تقسيم الشي صدر.
1: اطلب من الرب عنا يا بان قديس البطريرك أنبت وادرس رئيس الكهنة ليغفر لنا خطايانا.
0: عظمتك يا مريم العذراء غير الدنيسة تشبه علو النخلة التي تكلم عنها

0: الحقاني يا سلام لفخر جنسينا ولتي لنا عمانويل.
1: نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: ميخائيل رئيس

0: القديس جيورجيوس وسبعين ملكا المنافقين يحكمون عليه كل يوم،
1: ولم يقدروا أن يميلوا أفكار الإيمان المستقيم ولا أيضا محبته في الملك المسيح،
0: وكان يرتل مع داود قائلا:

0: المسيح يفرح معك في أورشليم السمعية.
1: سلام لك أيها الشهيد، سلام لشجاع المجاهد، سلام للابس الجهاد.

0: المسيح الخالق لأنهما سفكا دمهما على اسمه المبارك.
1: السلام لسرجيوس وخوت الشجعان قويين مختارين للمسيح ملك المجد الإله الوحيد.
0: افرح يا سرجيوس وخوت الكوكبان الحقيقيين اللذين

0: بك سديهما طاهرين.
1: سلام لكما يا شهدي ربنا يسوع المسيح، سلام للشجعين القويين القديسين سرج

0: قلبت السميت فلسقت عقلك وقلبه بصليب المتحني.
1: يسوع المسيح ربنا ملأك بكل حكمة وعلم حتى صرت صيادا لكل إنسان.
0: تعودت سهر بحرص شديد لتخدم المسيح ربنا وتحضر كل أحد

0: الحق أبونا بشيح حبيب الصليب ليغفر لنا خطايانا.
1: كوني أنت ناظرة علينا في الماضي العليا الكينا فيها سدتنا كلنا والدة الإله العذراء كل حين.
0: اسألي الذي ولدتي مخلصنا الصالح.

0: اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات،
1: قدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك في السماء كما على الأرض، خبزنا النازل غدا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والملك.

فليفرح ويتهلل طالب الرب الملازمنا كل حين بتلاوة اسمه القدوس. هؤلاء هم الأشجار التي تكلم ليها

0: تسقط أبدا كقول الحكيم بولس الرسول. المحبة التي تكلم من أجلها الرسول القديس، أي اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح.
1: إذا محبة

0: يسوع المسيح الرب.
1: تعالوا يا جميع الشعوب لنغبطها لأنها صارت أمة.

0: صار آدم الثاني من أجل آدم الإنسان الأول.
1: سلام لمعمل الاتحاد غير المفترق الذي للطبائع التي أتت معا إلى موضع واحد،

0: لاهوت لم تحرق شيئا منها.
1: سلام للعبد والأم العذراء والسماء التي حملت جسديا

0: الروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم الرابع من شهر باب المبارك
1: نسجد للآب الصالح مع ابنه يسوع المسيح والروح المعزي الثالوث الأقدس المساوي. السلام لك يا العذراء الملكة الحقيقية الحقانية، السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل. استشهاد القديس وياخذ رفيق سرجيوس، قد أشرق لنا اليوم جهادك أيها الكوكب العظيم واخص الشهيد. لما كان الاضطهاد على الكنيسة من قبل ماكسيميانوس فإنهم أمسكوا كثيرا من المؤمنين فاعترفوا باسم المسيح، وكان منهم سرجيوس وواخص شخصان كاملان في العبادة، فأحضرهما الشرط إلى الملك فأمرهما أن يذبحا للأوثان. فتكلم مع الملك بهذه الكلمات: إن يسوع المسيح إلهنا هو الذي نحن نعبده. فغضب الملك بالأكثر وأمر أن يربط بسلاسل حديد. أما الشرط فإنهم فرقوهما من بعضهما بحنق عظيم، وأخذوا القديس واخص الشهيد وضربوه ضربا عظيما حتى جرى دمه من جنبه. ثم لما رأى أعضاؤه قد تقطعت شكر الله بعظم شوق وصرخ أمام كل أحد قائلا: يا ربي يسوع اقبل إليك روحي. وفي تلك الساعة أسلم الروح بيد المسيح الذي أحبه. بصلواته يا رب انعم لنا بغفران خطايانا. كل مجد وكل كرامة تليق بك بالحقيقة أيها المجاهد والمحارب القديس واخص الشهيد. من الناس القصاة القلوب الذي ينظر جهادك ولم يبكي بمرارة من أجل الألام التي قبلتها؟ السلام لك أيها القديس واخص شهيد المسيح المجاهد الحقيقي والمحارب جيدا، يا من احتقر كل مجد هذا العالم ومنزلته معه من جهة محبته للمسيح، يا من حمل صليبه وتبع المسيح حتى نال الإكليل الغير مضمحل الذي للشهادة، يا من كمل النبوة التي لداود المرتل إذ قال: مجدا وإكراما جعلهما إكلينا عليه. كل القتالات والحروب التي أقامها الشيطان بإزاء نفسك المحبة لإله خزقتها مثل نسيج العنكبوت عندما اعترفت أمام الملوك إنني أؤمن بربي يسوع المسيح ابن الله الحي. جميع أجيال الناس وإلى آخر الدهور لم يفتروا عن ذكر كرامتك ويفتخرون بك، لأن دمك الطاهر سفكوه وهو يصرخ أمام الرب مثل دم هابيل البار على هذا الجيل. من يقدر أن ينطق بكرامتك والمجد الذي نلته والإكليل الغير الفاسد الذي وضع على رأسك مثل الشهداء من أجل المسيح أيها القوي المجاهد واخص الشجاع الغالب؟ اطلب من الرب عنا ليغفر لنا خطايانا لحضور الآب البطريرك بالبيعة.
0: ربنا يسوع المسيح حامل خطيئة

0: بهذه التسبيحة اذكرنا قدام الرب ليغفر لنا خطايانا.
1: المرضى اشفيهم والذين رقدوا يا رب نيحهم واخواتنا الذين في كل شد رب عنا واياهم.
0: يباركنا الله ونبارك اسمه القدس في كل حين تسبحته دائما في افواهنا.
1: جيف اسمروت جيف يوت نم بشيرين ببن ما ثواب تتريا سجي كيفول تنوشتم مستنتيونس. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا.

0: سو
1: قدوس قدوس قدوس رب
0: السماوات السماء والارض ممتهن المجد وكرامتك. ارحمنا يا الله الاب ضابط الكل ايها الثالوث قدوس الحمد ايها الرب اله قواتكم معنا لانه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك.

0: اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك،
1: ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض،
2: سلنا ذنوبنا
0: اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن نغفر للمذنبين،
1: ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، دون المسيح يسوع لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.
0: تعيشوا وتصلوا، تفضلوا القربان. شباب في رحلة عملها لنا أبونا مينا مع أسرة دراسة الكتاب المقدس يوم الجمعة، مش اللي جاية اللي بعدها، الرحلة لكنائس العالمين أو أديرة العالمين، لدير الأنبا موسى وماري جرجس وكذا وكذا، مكان حلو يعني. فياريت اللي يقدر نسجل اسم، يسجل اسمه دلوقتي وناخد بركة كبيرة. اللي عايز يسجل اسامي مع تاسوني رانيا هنا.

والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه بأسمائها ويخرجها، فإذا أخرج

جميع الذين أتوا قبلهم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو باب الخراف، إن دخل بي أحد يخلص ويدخل ويخرج.

الصالح يبذل نفسه عن الخراف، وأما الذي هو أجير وليس راعيان الذي ليست الخراف له، فإذا رأى الذئب مقبلا يهرب ويترك الخراف، فيخطف الذئب الخراف.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إنجيل هذا الصباح بتسميه الكنيسة الراعي الصالح، إنجيل الراعي الصالح.

وفي طقس الكنيسة الإنجيل ده يتقرأ لما يبقى فيه نياحة أحد الأساقفة أو البطارك. النهاردة طبعاً ما فيش نياحة أسقف أو بطرك، لكن فيه المعجزة الشهيرة اللي حصلت للقديس الأنبا أثناسيوس الرسولي. الشيء الجميل في هذا الإنجيل أن المسيح شبه نفسه بالراعي، بس مش أي راعي. قال على نفسه أنا هو الراعي الصالح، ويقول كده، يقول لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيضع خرافه بأسمائها ويخرجها. أنا عايز أقف بس عند كلمة يضع خرافه بأسمائها ويخرجها، ويقول الخراف تتبعه لأنها تعرف صوته. هو ده السؤال للواحد يوجهه لنفسه. احنا عارفين صوت ربنا فعلا؟ يعني انت تقدر تسمع صوت ربنا؟ في واحد ما بيسمعش حاجة خالص، يعني ودانه ما تسمعش، لا تسمع صوت ربنا ولا تسمع حاجة تانية خالص. وفي واحد يسمع لكن ما يقدرش يسمع صوت ربنا، وفي آخر يسمع ولا يميز، يقول لك أنا سامع بس مش قادر أميز صوت ربنا. وفي واحد يسمع صوت ربنا ولكن الصوت لا يدخل إلى قلبه، سمعه بس كده وشايفه لكن ما دخلش جوه قلبه. تقول له ربنا دخل جوه قلبك؟ يقول لك لا. وهناك واحد يسمع ولا يطيع، يسمع كويس لكن ما يحاولش يطيع كلام ربنا. وهناك آخر يسمع صوت الله ويميزه. تقول له بتسمع صوت ربنا؟ يقول لك أقدر أميز صوت ربنا من ضمن آلافات الأصوات. ده إيه ده؟ قال ده بقى الإنسان اللي عايش مع ربنا بجد. يعني الشخص اللي عايش مع ربنا بجد هو ده اللي يقدر يسمع صوت الله. عشان كده في المزمور كان في كلمة جميلة قوي، يقول إيه؟ يقول له أمسكت بيدي اليمنى وبمشورتك هديتني، وأنا خير لي الالتصاق بالله. مين ده بقى؟ قال ده الشخص اللي سامع صوت ربنا وملتصق بيه. ده في واحد يبقى موجود جوه الكنيسة 24 ساعة، 24 ساعة جوه الكنيسة لكن الحقيقة مش قادر يسمع صوت ربنا. تقول له ازاي موجود جوه الكنيسة ومش قادر تسمع؟ يقول لك وداني مشوشة عطبانة. عشان كده لو حبيت تسمع صوت ربنا كويس لازم تفضي ودانك من اي اصوات تانية. النهاردة انت عايش وحواليك آلاف الأصوات، آلاف الأصوات، وأكتر صوت ممكن يعطلك عنك تسمع صوت ربنا ويبقى شاغل ودانك هو صوت الناس. لاحظ كده، لاحظ أن الـ 24 ساعة يكاد يكون مثلا بتاع 23 ساعة منهم صوت الناس في ودانك ما انتش قادر تتخلص منه. كلام كلام كلام ومال الودان وكلام داخل الذهن وكلام إدانة وكلام نميمة وكلام ذم. ده أيوب لما قعد مع أصدقائه وقعدوا يواسوه، قال يعني بيواسوه
في محنته، فاتكلموا كتير قوي. فيقول لهم العبارة دي، يقول لهم أما هو كلام، هو كلام وخلاص، طب انتوا عايزين ايه؟ فالنهاردة انت لازم تميز صوت ربنا. صوت ربنا واصل لكل واحد فينا، يعني ما يجيش واحد فيكم يقول ربنا مش بيبعت لي صوت. ابدا، صدقني بيبعت لك صوته كل يوم وكل ساعة، بس انت اللي مش قادر تميز. لذلك هذا الراعي الصالح يبحث عن خرافه بكل قوة. شوف بقى ازاي يدور عليها ويناديها بأسمائها. شوف انت بقى لما ربنا يناديك باسمك وعارف أسمائنا، يقول عارف كل حاجة موجودة فينا. انتوا ساعات تزعلوا لما تيجوا مثلا لأبونا بيمن وتقول له أنت عارفني، يقولك عارفك بس مش عارف اسمك، تبقى تزعل، في مش عارف اسمي يا أبونا، يبقى ما تعرفنيش. لكن هذا الراعي الصالح يعرف كل واحد فينا باسمه. حتة الاسم دي فيها خاصية شوية، يعني اختصاص لكل واحد، وينادي كل واحد باسمه، تعال يا فلان عايزك، أنت تبعي، أنت بتاعي، ملكي. والخراف تسمع صوته، حتى تسمع صوته دي مش بس السماعة، ما انت بتسمع كتير، ما انت بتيجي الكنيسة وتسمع، تسمع الإنجيل وتسمع الوعظة وتسمع كلام كتير، بس تخرج من الكنيسة زي ما دخلت. أقول لك النهاردة عرفت إيه؟ استفدت إيه؟ سمعت صوت ربنا في ايه؟ يقولي ما خدتش بالي، صوت الناس كان شاغل عقلي، مشغول باللي حواليا، كنت كسلان فقاعد نايم ما سمعتش. فخلي بالك، احذر ان الصوت يجيلك وانت تبقى مش قادر تميزه. الصوت يجيلك وانت قاعد غفلان. تعرفين العروس في نشيد الأنشاد لما خبط عليها الباب عريسها، فيعني كسلت، مش وقته بقى، احنا دلوقتي مستريحين ونايمين وبنتفسح وبنتمتع بالدنيا، مش وقته بقى يا رب، روح وقت تاني. فتقول حبيبي عبر، مشي. وبعدين لما ابتدت تفوق ابتدت تدور عليه، طب ما كان قدامك. صدقني احنا بنعمل نفس الحكايه، يجي المسيح يخبط على الباب، اكم من كل واحد فينا ربنا خبط على باب، وكم مره ما تعدش، كم مره قلنا له مش وقته بقى يا رب، احنا يعني مشغولين دلوقتي، كم مرة سدينا ودنا كتير قوي، كم مرة قلنا له متى حصل لنا وقت نستدعيك، روح دلوقتي وبعدين نبقى ندهلك. فدي فرص كبيرة جدا للخراف ان الراعي مهتم بيها. تقولي طب تسمع صوته، اش معنى هو يعني، اش معنى هو اللي تمشي وراه؟ أقولك عشان الراعي الصالح ده فيه ميزة مش موجودة في حد تاني، مش موجودة في أي راعي. إيه؟ يبذل نفسه عن الخراف. كان في من يومين كده حد بعت لي زي فيديو كده مسجل، يعني واحد جه للمسيح، يعني ما كانش مسيحي وبقى مسيحي، فبيحكي القصة بتاعته. فأكتر حاجة شدته إيه؟ إن المسيح ده قدم نفسه لكل واحد، فبيقول المسيح ده قدم نفسه لأجلي، إزاي ما حبوش؟ أما واحد بيقول أنا قدم

0: قدمت نفسي لأجلك من غير ما ياخد مقابل. صحيح، ايه المقابل اللي انت اديته ليسوع؟
1: ولا حاجة.
0: اديت ايه يعني؟ اوعى تفتكر انك شوية فلوس تحطها في العشور وشوية وقت تديهم لربنا يبقى انت اعطيت. ابدا، ده مش وحش، لكن هو انت تقدر تدي ايه اكتر من كده؟ لكن المسيح اعطى نفسه. شو بقى هذا الراعي يبذل نفسه عن الخراف؟ فإيه اللي يحبب الخراف؟ هذا الراعي اللي يبذل نفسه، اللي يعطي نفسه لكل واحد. فالنهاردة أنت بتدور على مين؟ بتدور على أنه راعي في حياتك، اللي يديك حاجة ويمشي، اللي يحسن إليك بحاجة وخلاص وانتهينا، ولا اللي يقولك أنا مستعد أقدم نفسي عنك؟ هو ده الراعي الصالح. وبعدين تحذير هذا الراعي من الصراخ واللصوص. ايه يقول الصراخ واللصوص دول؟ السارق يأتي ليذبح ويأكل ويهلك. دول اللي دخلوا الكنيسة على مر العصور، ده الشيطان عدو الخير اللي بيحاول يسرق ولاد ربنا. يقدر يسرقهم طول ما هم في حراسة الراعي، ما يقدرش يمد ايده عليهم. هو ما ايه اللي بيحصل؟ بيحصل خروف كده يتسلل من ورا الراعي، يعرض نفسه للخطف وللسرقة والذبح. النهارده سراق ولصوص كتير بيحاولوا يخش الكنيسة. افتح بقى ودنك وحاول تميز بين الراعي وبين السارق واللص. أكم من ناس بيتكلموا باسم ربنا. افتح كده النت وشوف اللي بيتكلم عن ربنا، تلاقي كتير. لكن دول بتوع الراعي الصالح ولا دول سراق ولصوص؟ لازم تميز، لأن السارق لما يخش هيذبح ويهلك. فالنهاردة أحبائي، الراعي الصالح موجود قدامك، والصوت موجود، الصوت موجود واصل لكل واحد فيكم. بس في واحد نايم، واحد غفلان، واحد كسلان، واحد مش عايز يسمع. النهاردة نظف ودنك كويس وقول له يا رب تكلم يا رب، لأن عبدك سامع. أنا سامع صوتك يا رب بجد، أنا شايفك قدامي. فالنهاردة إن سمعتم صوته فلا إيه؟ فلا تقسوا قلوبكم. هو ده اللي عايزه المسيح. صوت الراعي صوت قوي جميل، يوصل لكل نفس مستعدة تسمع صوت حبيبها. فالنهاردة افتح قلبك وافتح ودانك وقدس حواسك كلها لهذا الراعي الصالح المستعد أن يبذل نفسه عن الخراف لربنا المجد الدائم إلى الأبد.

باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. اريد ان اقرأ لكم بضعة ايات من الاصحاح السابع من الرسالة الى رملة. بيقول ايه؟ لست اعرف ما انا افعله، إذ لست أفعل ما أريد بل ما أبغضه فإياه أفعل. فالآن لست بعد أفعل ذلك بل الخطيئة الساكنة في، فإني أعلم أنه ليس ساكن في أي في جسد شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، أما أن أفعل الحسنى فلست أجد، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده إياه أفعل. إلى آخر. بولس ما بيتكلمش عن نفسه، لكن بيتكلم عن حالة معينة من ضعف الإرادة، إن الخير اللي عايز يعمله مش قادر يعمله، والشر اللي بيرفضه بيقع فيه نتيجة ضعف الإرادة. فعايزين نتكلم النهاردة عن الإرادة البشرية، وإزاي الإرادة دي أحيانا تقوى وأحيانا تضعف. طبعا عندما خلقنا الله كانت إرادتنا نقية وقوية، ولم يكن فينا اي ضعف لانه خلقنا على صورته ومثاله. اذا الضعف اللي جالنا في ارادتنا هو ضعف دخيل علينا وليس في صميم طبيعتنا، ضعف دخيل علينا وليس في صميم طبيعتنا. وعشان كده ممكن نشوف الخطية الأصلية كيف تمت. حواء كانت بسيطة جدا، نقية جدا، إرادتها غير منحرفة، لكن لما قعدت مع الحية والحية قالت لها لن تموت بل الله عارف أنكم يوم تأكلان من الشجرة تصيران مثل الله عارفين الخير والشر، ابتدت افكار جديدة تخش جواها وشهوة تخش جواها، شهوة العظمة والألوهة. فنظرت الى الشجرة فاذا بها جيدة للأكل وشهوة للعيون. الله، الارادة انحرفت وسقطت ومدت ايدها فاكل. اذا اول حاجة بتضعف الارادة هي الشهوة. منين ما الشهوة تدخل قلب انسان ارادته تضعف اذا لم يقاومه. وطبعا الشهوة جت من المعاشرات الرضية مع الحية والكلام اللي سمعته. والشهوة دي حاجتين، حاجة جوه القلب من جوه، وحاجة بتيجي بمحاربة من الخارج بالقرب من مادة الخطية. وأسباب على رأي واحد من القديسين قال الإنسان البعيد عن الخطية تحاربه حرب واحدة من داخله، أما الإنسان القريب من الخطية فتحاربه حربان، حرب من جوه وحرب من بره، فتضعف إرادته.
ممكن ان الانسان يبتعد عن مصادر الخطيه فلا يفعل. زي واحد مثلا متضايق من انسان، ما بتقولوش افكار كراهية ولا افكار اذان، لكن اول ما حد يفكروا بيه تبتدي ارادته بقى تتغير وترجع للكراهية وترجع للاذان، او لما يشوفه يبقى كده، فاحسن له يبعد. ابعد عن الاسباب، ابعد عن الاسباب التي تسوقك الى الخطية والتي تضعف ارادتك، والتي ايه تضعف ارادتك. زي واحد بيشرب سجاير وجيبه ما فيش فيه حاجة، خلاص اهو ماشي كويس، وبعدين يقعد مع جماعة اصحابه بيدخنه، واحد فيهم ينفخ في السيجارة تلاقيه يدور في جيبه على العلبة، ايه جرى لك؟ ايه ارادتك ضعفت ليك؟ قرب من مادة الخطية، قرب من مادة الخطية. فيبقى اول حاجة بيضعف الارادة الشهوة والقرب من مادة الخطية. وبعدين تاني حاجة طول المدة في الجو الخاطئ، يعني جايز الواحد يتعرض لاسباب ويمررها وخلص، لكن طول ما هو قاعد في الجو تضعف ارادته تضعف ارادته تضعف ارادته. عشان كده الكتاب بيقول طوبى للانسان الذي لم يسلك في مشورة الاشرار وفي طريق الخطاه لم يخف.

زي انسان جهاز المقاومة اللي عنده ضعيف، يتعرض لما كان في الميكروبات تبص تلاقيه هيبتدي يمر يبعد لغاية لما يعالج جهاز المناعة اللي عنده وما يبقاش في نفس الضعف. واحد من القديسين قال لما تنزع عشبة من الارض ده امر سهل، لكن تستنى لما العشبة دي يبقى لها جذور، جذور ماشية في الارض وساق عشان تخلعها مش سهل. طول المدة بيضعف الارادة، ولذلك الهروب بيكون افضل. يوسف الصديق هرب من الخطية، ولو اتمزعت هدومه ولو اترمى في السجن ما يهمش، لكن لو قعد ياخد ويدي مين عارف كان هيجرى له ايه. لما يجي لك فكر غلط ارادتك تبقى قوية في الاول تطرده، لكن لو استمريت مع الفكر الغلط شوية تلاقي ارادتك تضعف، تحاول تطرده بعد كده جايز ما تعرفش. عشان كده في المزمور بيقول يا بنت بابل الشقية، يقصد على الخطية، بابل دي ارض السبت، طوبى لمن يمسك اطفالك ويدفنهم عند الصخرة. يعني يمسك الفكر الخاطئ في اوله في طفولته ويدفنه عند الصخرة، والصخرة كانت المسيح. لكن لو استمر يتعب. عشان كده بيقول خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة للقرون. ما تخليش الحرب تستمر معاك مدة لألا تضعف إرادتك، ابتعد. واحد يقابلك ويقول لك كلام ينرفز، لو انت قلت له كتر خيرك وعن اذنك وخدت بعضك ومشيت خلصت الحكايه. لو استنيت شويه وهو قاعد يكلم نفس الكلام تبص تلاقيك سخنت، لو استمرت شويه في السخونه تلاقيك انفجرت ورديت عليه بالمثل والحكايه بقت حكايه. ابعد انت، ما تطولش المده والا ارادتك تضعف، ارادتك تضعف لطول المده. يعني شوفوا لوط كان قاعد مع ابراهيم في العشرة الطيبة وفي مسبح ابراهيم وماشي كويس، راح سدوم دخل في مجال الخطية، طول شوية يحكي عنه بطرس الرسول في رسالته فيقول كان البار يعذب نفسه يوما بعد يوم بمناظر الناس الاشرار. ما هو قاعد في الجو واسمه رجل قديس من الابرار، وبيقول الكتاب الرجل البار، لكن طول ما هو قاعد في هذا الجو كان يعذب نفسه يوما فيوما بمناظر الناس الاشرار، لغاية لما جه وقت عليه لخبط وراخة، لغاية لما جه وقت عليه لخبط. وبعدين قال له الملاك وقال له اهرب لحياتك وسيب الحتة دي، ولما تباطأ زقوه زق كده، دفعوه دفع، قالوا له امشي، لان لو صبر شوية كان يهلك. اذا عايز ارادتك تبقى قوية ما تخشش في المجال الخطأ وما تستمرش فيه مدة طويلة، ولما يجي لك فكر تطرده من اوله وبسرعة. اضرب لك مثل في العشور ودفع العشور. انسان عنده مبادئ وقيم انه لازم يدفع العشور، اول ما يجي له مرتبه بسرعة يروح مطلع العشور وحطه في الصندوق بتاع ربنا لغاية لما يصرفه. لو تباطأ شوية وما طلعش جزء من مرتبه هيجيله فكر، طب هو انا مرتب الشهر ده يكفي؟

يكفي اسعى منه عشور ولا ما يكفيش؟ ما جايز ما يكفيش. طب ما ممكن العشور دي ندفعها بعدين، طب ممكن نقسطها. تبص تلاقي الافكار ابتدت لو استمر مدة ما هواش دافع، ارادته هتضعف من كثرة وجوده في مجادلة الفكر. الفكر الخاطئ ده بتطرده على طول بسرعة وما تستناش عليه ابدا، وإلا هتدفع. شوفوا قايين تعب من اخوه وفكر فكر خاطئ من جهل، فربنا كلمه. شوف قال له ايه؟ قال له عند الباب خطية رابضة واليك اشتياقها وانت تسود عليه. يعني فكر جاي لك وانت تسود عليه، ارادتك قوية وتقدر تطرده. فلو هما لما ما طردش الفكر، الفكر اللي بقى هو يسود عليه لغاية لما نفذ الخطية وقع. فعلى طول الواحد عشان يخلي ارادته قوية لا يستمر مدة مع الشر، مع الافكار الشريرة ايا كان نوعها، يقاومها على طول ويطردها، يقعد ياخد ويدي، ارادته تضعف. في الاول ارادتك قوية، تاخد وتدي مع الفكر الشرير تضعف امامه. كمان الخطية قد لا تحاربك دفعة واحدة وإلا تبقى مكشوفة. ربما الخطوة الأولى للخطية ما تكونش خطية، مش باين. كل ما تستمر الشيطان بيجس نبضك كده، يشوفك سهل ولا مش سهل، ترضى ولا ما ترضاش، تستمر معاه ولا ما تستمرش. فأنت لما ترفض من الأول ما يجرى لكش حاجة. يعني احترس من التدرج اللي يقود للخطيه. يعني اجيب لكم مثل بسيط. واحد في وادي النطرون عندنا في مجلة القديرة، هل بيحس وهو رايح اسكندريه ان الارض بتنزل بيها امطار امطار، ربما عشرات الامطار، لغايه لما يصل الى الملاحه تحت سطح البحر؟ ما ياخدش باله، مسافه طويله وتدريج طويل ما يحسش بيه. وهكذا هو نازل للقاهره ما يحسش باله هو نازل. فالتدريج الطويل ينزل للواحد بدون ما يحس. فخلي بالك وابعد عن الخطيه من اولها، واحترس من الخطوه الاولى. دي اسباب. لكن ازاي تقوى ارادتك؟ تقول انا فعلا ارادتي ضعيفه، كيف تقوى؟ اول حاجه لتقويه ارادتك انك تتمسك بوسائط النعمه، بالصلاه، بالقراءه الروحيه، بالمزامير، بالتسبيح، بالترتيل، بالكنيسه، بالاعتراف، بالتناول. طول ما انت ماشي في الجو ده تلاقي ارادتك قوية. تبعد عن الجو ده يبقى زي ما لوط بعد عن ابراهيم، طبعا يجي الشيطان يخبطك خبطة، لا تلاقي حولك انجيل ولا مزمور ولا ترديلة ولا حاجة، فتروح في الظلام اللي احبه الناس اكثر من النور. تقول طب ما انا بصلي وبصوم وبرضه ارادتي ضعيفه. جايز بتصلي بطريقه ضعيفه بتخلي ارادتك ضعيفه. جايز اسلوب صلاتك اسلوب قراءاتك ما بيقويش ارادتك. لكن اللي يصلي بروح وبفهم وبعاطفه وبحراره وبايمان وبحب لله، قطعا الحاجات دي كلها تخش جوه ارادته وتقويه. بتقرا في الكتاب، جاي قراءة روتينية لا تقوي الروح.

سيئات في قلبك، لكن لما تكون بتقرا بطريقه روحيه وتامليه وتطبق على نفسك وتستفيد وتمسك ايه وتتامل فيها وترددها طول النهار، قطعا هتبقى قوي. هو الواحد في حياته بين كفتي ميزان، كفه العالم باغراءاته وكفه ربنا بالعواطف الطيبه اللي فيه. تزود كفة العالم تهبط إرادتك لتحت، تزود الكفة بتاعت ربنا إرادتك ترتفع. فأنت اهتم بالوسائط الروحية، واهتم بالجو الروحي اللي تعيش فيه. بطرس الرسول وهو عايش في الجو الروحي مع السيد المسيح والتلاميذ كانت إرادته قوية، قال للرب ولو ادى الامر ان انا اموت معاك لا انكرك، ولو انكرك الجميع انا لا انكرك، ولو ادى الامر اروح السجن اتسجن معاك. قوي. غير الوسط ده وهو قاعد مع الجواري بتوع رئيس الكهنة، قاعد يسب ويلعن ويقول لي اعرف الرب، جرى لك ايه يا بطرس؟ ربط ضعفك في الجو الصعب اللي انتقل اليه. طول ما هو موجود في وسائط النعمة في الجو الروحي ماشي كويس، يغير الجو يستهل يتعب يجرى له حاجة. هكذا ايضا لوط وهو موجود مع ابراهيم كان ماشي عدل تمام، اتغير الجو لقى نفسه ضعف وقربته ضعف. ايضا عشان تقوي ارادتك لابد ان تسلك في اسلوب التغصب، يعني تغصب نفسك. شوف الرسول بيقول ايه في عبرانيين 12:4، لم تقاوموا بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطيه. لازم تغصب نفسك، امشي في تدريب ضغط النفس، اغصب نفسك على العمل الطيب حتى لو كنت ما بتحبوش، هي الوقت تحب. واغصب نفسك على طرد الخطية حتى لو كنت بتحبها. افتكر زمان يكون عيل صغير هيودوه المدرسة، يودوه المدرسة تبقى خناقة في البيت والوقت عياط وهيص، ليه؟ هيسيب حضن ابوه وامه وهيسيب الجو بتاع العيله والقرايب والحاجات دي ويبقى رايح كانه رايح السجن. وبعدين يقولوا له لازم تروح ويمشوه، يخش المدرسه في ربط الاطفال ويجد فيه لعب ويجد فيه زملاء ويجد الجو كويس، مع انه دخل متغصب يبتدي يحب الجو الجديد. وشويه بشويه يجي الصبح يقول لها يلا يا ماما لبسيني عشان اروح المدرسه. طب ما انت كنت بتروح متغصب في الاول، تبتدي كده الواحد يبتدي ولو متغصب، دي نقطه تبدا يجي وقت عليه يحب الروحيات وارادته تقوى ويبقى كويس. على الاقل لما بيغصب نفسه بيثبت انه كاره للخطأ، وبيثبت انه مشتاق لعالم الروح. وايضا لما يغصب نفسه النعمة تفتخره لانه جاد في الروحيات. وايضا هو بيغصب نفسه صلوات القديسين تدركه في الطريق وتؤيده وتشجعه، بس في الاول يغصب نفسه. لكن تقول ارادتي ضعيفة ومش عايز تغصب نفسك، مش مظبوط. لازم تغصب نفسك، تغصب نفسك على الخير لكي تفعله، وتغصب نفسك من جهة الشر لكي تتركه. لازم، من غير كده ما تنفعش الحكاية. ايضا علشان الانسان
تقوى إرادته لابد أن يضع مخافة الله أمام عينيه، لأن الكتاب بيقول بدء الحكمة مخافة الله. في ناس يقول لك لا، انت محبة ربنا تبتدي بالحب. طب ما الحب بيقول من يحبني يحفظ وصاياي، تبتدي بخوف ربنا. قيل على قاد الظلم انه كان لا يخاف الله ولا يهاب انسانه. تقول لي الكتاب بيقول المحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج، اقول لك وهل انت وصلت الى هذه المحبة الكاملة التي تطرح الخوف الى خارج؟ ده انت لسه بالطب وتقب ولسه مش عارفين لك حل، ما وصلتش للمحبة لغاية دلوقتي. لازم تكون امامك مخافة الله وتشعر بان ربنا شايفك، وربنا بيقول لك انا عارف اعمالك، وربنا يحسب عليك كل فكر وكل كلمة وكل حواس. فمخافة الله لما تدخل قلبك تقوي ارادتك. مخافة الله لما تدخل قلبك تقوي ارادتك. وبعدين تصل الى المحبة، واذا وصلت المحبة تبقى ارادتك خلاص بقت تمام. كمان علشان تقوي ارادتك لازم تكون ليك قيم معينة تتمسك بها ولا تتركها ابدا. قيم معينة، يعني في انسان يحط امام نفسه قيم مهما لو اتشل الدنيا وتهبت منه. يعني واحد مثلا من ضمن قيم الامام انه مستحيل يكذب، ولو كذب يحتقر نفسه، مش ممكن. فتلاقي مهما حصل مش ممكن يكذب. واحد يحط امامه قيم انه مش ممكن يغش، مش ممكن يخدع الاخرين مهما قامت الدنيا وقعدت، ارادته تبقى قوية لان عنده قيم متمسك بيها. المهم انت ما هي القيم اللي انت متمسك بيها، كتيرة ولا قليلة؟ ما في واحد يتمسك ببعض القيم والباقي ما يهموش. علشان كده الناس اللي عندهم قيم متمسكين بيها قيل عنهم في رسالة يوحنا الأولى إن المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمسه، لأن زرعه ثابت فيه. زرعه ثابت فيه اللي هي القيم الروحية اللي هي ثابتة فيه. إنسان بدون قيم إرادته زي المرجحة، يوم في العالي ويوم في الواطي. لكن لما يكون عنده قيم ثابتة مش ممكن، زي يوسف الصديق كانت عنده قيمة الأكل، كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ مستحيل. هاي يهيجوا عليك يتهموك تهمة باطلة يرموك في السجن ما يهمنيش، كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ حكاية أخطئ إلى الله بقيمة أخرى، يعني لما تشعر ان خطيتك موجهة الى الله نفسه. ما في انسان اللي بيخلي ارادته تضعف انه بيشعر ان الخطية دي موجهة ضد الناس او ضد نفسه مش ضد الله، لكن لو ضد الله يخاف. شوفوا داود النبي قال ايه لربنا، قال له اليك وحدك اخطأ والشر قدامك صنع. طب ده انت غلط في امرأة أورية الحس وفي أورية الحس، بقى اليك وحدك اخطأ والشر قدامك صنع. يوسف الصديق يقول له كيف اخطئ الى الله، خطية الى الله لانها كسر الوصيات لوصيات، ولانها بعد عن روحه القدوس الى اخر.

0: تخلي عندك قيم في حياتك. القيم دي تخليك تقوي ارادتك. لو حطيت امامك قيمة معينة ان لا يمكن ابدا انام قبل ما اصلي مهما حصل، حتى لو دايخ، لو منعنس، لو تعبان، هقف اصلي، ولو اقول كلمتين لكن اصلي يعني اصلي. تلاقي قيمة معينة انت متمسك بيها مش ممكن هتسيبها. لو وضعت امامك قيمة اخرى، ليكن الله هو اول واحد اكلمه في يومي، اول ما تقوم من النوم اول واحد تكلمه هو ربنا. تيجي والدتك تصحيك وتقول لك قوم يا حبيبي، قبل ما تقول لها حاضر في سرك تقول كلمتين: اشكرك يا رب انك مررت الليلة علي دي بخير، واتيت بي لمبدأ النهار، اجعلني اسلك في هذا اليوم ببر وطهارة وتدبير حسن. وهي تزغط فيك وتقوم وانت قاعد تصلي في السر ولا هم. وفي واحد يقوم من النوم من غير ما حد يزغطه، لكن يروح يفكر، يقرا جورنان، يتكلم مع حد، لا، وضع امامه قيمه معينه، مبدا معين، ان ربنا هو اول واحد اكلمه في يومي. ما هو الانسان تضبطه قيم، لكن واحد ماشي بدون قيم يبقى زي الريشة في مهب الريح، ما فيش حاجة بتظبطه. الإرادة بتاعته تقوى تضعف، أمر ما يهمش. زي واحد يضع أمامه قيمة إنه يحترم القانون، مهما حصل يظل يحترم القانون. واحد تاني مش حاطط القيمة دي، يقول لك يعني أنا ما هو القانون ده مش مظبوط، وما عملوه كده مش صح، وانا لازم يعني ادفع اللي يقولوه بتوع الجمارك ولا بتوع الضرائب، ما هم غلطانين، ما انا لو اديتهم قرشين جايز يغيروه. الله، الحكاية بقى الارادة دخلت في لخبطة. لكن لو وضع امامه القانون هو القانون، خلاص القانون هو القانون. انا قلتها لكم مرة، كنت في لوس انجلوس وبعالج سناني، والدكتور عايز يخلص شغله بسرعة، فاخد معايا مدة طويلة. خرجت من حوالي واحدة بالليل وراجع، وصلنا الى حتة مفترق الطرق، لا في عربية رايحة ولا عربية جاية ولا يمين ولا شمال، لكن فيه النور الاحمر. فضلنا واقفين لان في قيمة معينة. طبعا ما فيش عربية لا رايحة ولا جاي، واحنا الوحيدين، مش ممكن. فضلنا لغاية لما ادونا النور الاخضر، خدنا بعضنا ومشينا. دي قيمة معينة الناس بيحفظوها، لكن ما يهموش القيم. اي واحد يقول يعني ما تدققش او ما تبقاش فريسي ازيد من اللزوم ولا حنبلي، يخليك كده مظبوط. لازم الانسان يكون عنده قيم معينة يحتفظ بيها. احنا مثلا في الكنيسة القبطية عشان عندنا قيمة معينة مش ممكن نخش الهيكل بالجزم بتاعت، لازم نخلع الجزم. في كنايس كتيرة في الغرب يخش ما عندهمش هذه القيمة، ارادتهم ما بتقفش قصاد ولا حاجة. مفروض الانسان يكون عنده قيم معينة، وايضا يمشي في الجدية ولا يتراخى. اتفضل انصر.
1: كده صل من ده ضيف تسميان تسورو من دير من بارك ده ضيف تسميان يا بو صورس شيزا في عري بون كنيسا ويا رسم بن يود الطايو تنار شيرف بابا فانشينو تين من يود نيفس كولوس نيت كيني مر من يود نتيت بي بتقرو جنو سرو نصر مشنو من وانسيو نيريني كون دفزبي ونو قاني تيرو സാധിച്ചിരുന്ന ഓച്ചനകയും കോനെയും ദ്വരനുസരിയെ കൊണ്ട് കൈനോവിനും
0: ليترأف الله علينا ويباركنا وليسر وقع علينا ورحمنا وليبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله الطاهر القديس مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة كل حين وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة القديس ماري مرقس والقديس الأمبرويس وجميع قديسي هذه المنطقة وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا بركاتهم مقدسة وهباتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا امين بخريستوس بنوت
1: امين السيسوري
0: ابورو انت تهيرينا مويلانا انت كريني سننانا انت كريني شكنوفينا نقول جيسو اختاتكم ننبؤونا بزمونا بأماهي شيني امين اللهم جعلنا مستعقين نقول بشكر يا ابانا الذي ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بالسلام سلام الرب يكون معكم
1: ومع روحك ايضا
2: طب انا خطايا ورا ظهري بتجرجر واروح حاكم اخويا لما نضف القلب الاول من وسخته اروح حاكم غيري

البشر، إذ أنت مهتم بكل خليقتك، لا تحرم واحد من جبلة يديك عن فيض حبك. أنت تهتم بخطواتي وطرقي، تسهر لرعايتي، تلاحظ كل سبلي، تحتضن وجودي على الدوام كأنك لا تتطلع إلى آخر سواي، تسهر علي وكأنك نسيت الخليقة كلها. إن حبك يا إلهي يحتضن العالم كله، فهو حب الأب الأكيد.

0: كيف يا نفسي ارتضيت أن تنكري إلهك أمام الجارية؟ فحين رفضتك يا ربي رأيتك تنظر إلي بحزن، فما أعمق نظراتك فهي تنفذ إلى أعماقي.
1: وأنا قد سمعت همساتك الحانية حين قلت لي اذهبي ولا تخطئي، فما أحن همساتك يا مسيح الغفران.
2: قد لمستني يا رب بيديك فصار لي الشفاء، إذال برسي عني فما أقوى لمساتك فهي لمسات شفاء.
1: ونحن كيف ابتعدنا عنك؟ كنت تطلب أن نأتي إليك ونحن بجهلنا تركناك، وفي كل هذا كنت واقفا فاتحا لنا الأحضان الأبوية.

رسالة يوحنا الرسول الثانية. الشيخ إلى كرية المختارة وإلى أولادها الذين أنا أحبهم بالحق، ولست أنا فقط بل أيضا جميع الذين قد عرفوا الحق، من أجل الحق الذي يثبت فينا وسيكون معنا إلى الأبد، تكون معكم نعمة ورحمة وسلام من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة. فرحت جدا لأني وجدت من أولادك بعضا سالكين في الحق كما أخذنا وصية من الآب. والآن أطلب منك يا كيرية، لا كأني أكتب إليك وصية جديدة بل التي كانت عندنا من البدء، أن يحب بعضنا بعضا. وهذه هي المحبة، أن نسلك بحسب وصاياه. هذه هي الوصية، كما سمعتم من البدء أن تسلكوا فيها، لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد. هذا هو المضل والضد للمسيح. انظروا إلى أنفسكم لئلا نضيع ما عملناه بل ننال أجرا تاما. كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح فليس له الله، ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا له الآب والابن جميعا. إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة. إذ كان لي كثير لأكتب إليكم لم أرد أن يكون بورق وحبر، لأني أرجو أن آتي إليكم وأتكلم فما لفم لكي يكون فرحنا كاملا. يسلم عليك أولاد أختك المختارة. آمين. رسالة يوحنا الرسول الثالثة. الشيخ إلى غايوس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق. أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة، لأني فرحت جدا إذ حضر إخوة وشهدوا بالحق الذي فيك كما أنك تسلك بالحق. ليس لي فرح أعظم من هذا، أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. أيها الحبيب، أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة وإلى الغرباء الذين شهدوا بمحبتك أمام الكنيسة، الذين تفعل حسنا إذا شيعتهم كما يحق لله، لأنهم من أجل اسمه خرجوا وهم لا يأخذون شيئا من الأمة، فنحن ينبغي لنا أن نقبل أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق. كتبت إلى الكنيسة، ولكن ديوتريفس الذي يحب أن يكون الأول بينهم لا يقبلنا. من أجل ذلك إذا جئت فسأذكره بأعماله التي يعملها، هاذرا علينا بأقوال خبيثة. وإذ هو غير مكتف بهذه لا يقبل الإخوة، ويمنع أيضا الذين يريدون ويطردهم من الكنيسة. أيها الحبيب، لا تتمثل بالشر بل بالخير، لأن من يصنع الخير هو من الله، ومن يصنع الشر فلم يبصر الله. ديمتريوس مشهود له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد، وأنتم تعلمون أن شهادتنا هي صادقة. وكان لي كثير لأكتبه، لكنني
لست أريد أن أكتب إليك بحبر وقلم، ولكنني أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم فما لفم. سلام لك، يسلم عليك الأحباء. سلم على الأحباء بأسمائهم.

وانا خطايا ورا ظهري بتجرجر، واروح حاكم اخويا لما نضف القلب الاول من وشاخته، واروح حاكم غيري.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار والبهنسة، وتحت إشراف ومراجعة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السرياني العامر. تتشرف في لومارك ساون أن تقدم السيرة العطرة لحياة ومعجزات شهيد أشروب العظيم يوحنا الجوهري الجندي الأشروبي في الدراما الإذاعية الجوهر الكريم، صياغة درامية وإخراج مينا أثناسيوس.

0: أنا مش عارف إحنا ليه غيرنا المكان اللي إحنا متعودين نرعى فيه.
1: عمك صمويل يا سيدي الصبح الصبح وتلعت في دماغه إن من غير المرعى بتاع كل يوم.
2: أيوة هنا المكان ده مناسب للرعي.
0: إيه وماله بس المرعى بتاع كل يوم؟
2: يوه ما تبرطمش كتير يا واد يا صحاب، ونصب لنا الخيمة في المكان ده، وانت يا يوسف نزل الغنم هناك وخلي عينك عليها.
0: يا بوي كل حاجة على دماغي حتى نصب الخيمة، دويني يا رب.
3: السلام لك يا سلام.
0: بس الصليب انت طلعت منين وعرفت اسمه ازاي؟
3: ما تسألش دلوقتي، بكرة تعرف كل حاجة.
0: باين عليك امير يا مولاي، مع اني عمري ما شفت الامر بسمع عنهم بس، لكن لبسك وشكلك بيقولوا انك امير. ايوة لازم تكون امير. تسمح لي يا مولاي الامير تنزل عندي النهاردة عشان افوز بخدمتك، وهتبح لك اتخن خروف عندينا وناكل بقى لقمة اغابي مع بعض. أرجوك يا مولاي ما ترفضش، هروح بقى أتبح لك أدخن خروف.
3: قولي يا اسحاق، أنت تناولت النهاردة؟
0: يا مولاي احنا شوية رعاة من قرية إدسة تبع البهنسة، ورا الغنم من أرض الأرض، وما بنتناولش غير أيام السبت والحد بس.
3: مدام ما تناولتش النهاردة يبقى ما ينفعش ناكل لقمة أغابي مع بعض.
0: يا سلام بقى اسموك يا مولاي الامير بتتكلم عن التناول وانت في المرتبة العظيمة دي. انا اسمع ان الامراء ما لهمش غير في الحرب وجمع الاموال.
3: يا اسحاق حياتنا كلنا هي جسد الرب يسوع المسيح ودمه الاقدسان، ولا انت نسيت كلام الرب يسوع المسيح لما قال من لا يأكل جسدي ويشرب دمي فليست له حياة؟
0: يا سلام كلامك حلو زي شكلك يا سمو الأمين، بس أنا لسه معرفتش أي حاجة عنه. انت مين يا مولاي ومن أي بالك؟ تكونش من بلدنا البهنسة؟
3: أنا عشت زمان في البهنسة لكني اتنقلت مدينة تانية أعظم بكتير.
0: فين يا مولاي؟
3: قلتلك ما تسألش دلوقتي، كل اللي عاوزك تعمله إنك تحفظ المكان اللي نصبت في الخيمة، علشان أنا ليا وديعة هنا من زمان، كان في ناس دفنوها هنا وانا محافظ على الوديعة دي لحد النهاردة. فأرجوك يا اسحاق روح هات رجال أتقياء أمناء زيك وخد الوديعة دي من هنا، لأن ده أوان الكشف عنها، وربنا هيكافئكم أجر عظيم وحياة هادئة بسبب الوديعة دي. سلام الرب يسوع يكون معاك.
0: باسم الصليب الأمير طرق وفرسه واختفى في السماء. ده جديس عظيم. ايوه شكله جديس، مع اني ما شفتش حد من الجديسين قبل كده. ازاي ما عرفش اسمه؟ ايه وايه موضوع الوديعة اللي مدفونة هنا؟ انا لازم احفر لحد ما الاقيها. جويني يا رب. الله ايه ريحة البخور الجميلة دي، اكيد من الوديعة اللي مدفونة هنا. ايوه اكيد من الوديعة، امال هيكون منين يعني؟ انا احفر اكتر. ايدي خبطت في حاجة ناشف. ايوه ده صندوق خزف، وايدي كمان لوحة.

0: الفضة مكتوب عليها كلام كتير، يا ريتني كنت بعرف أقرأ. أنا لازم أرجع بلدنا وأتعلم القراية عشان أقرأ اللوح، بس ده هياخد وقت طويل. طب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أيوه، أنا هرجع بلدنا وأبشرهم بكل اللي حصل، واللي يعرف يقرأ يجي يقرأ اللوحة براحته.
1: واد يا أصحاب، أنت واله هو بيجري كده ليه؟ يا واله يكون شلدعك حنش، ارجع يا أصحاب، يا واد يا أصحاب.
0: من هنا يا شبه بسرعة،
2: قلبي حاسس انه جسد شهيد عظيم.
1: يا ريت يطلع جسد الشهيد بطرس اللي من بلادنا.
3: حقا لو طلع هو لعمل احتفال كبير تحضروا البهنسة كلها.
2: معك حق يا جرجس، احنا بقالنا زمان يا ما بندور على جسد الشهيد بطرس وما لقيناهوش.
0: وقف ايه؟ الصندوق اه.
3: ايوه،
0: واللوحة الفضية كمان يا جرجس.
3: ايوه ايوه ايوه،
0: ما تقرلنا اللي مكتوب عليها، ما انت متعلم ومتنور مش جاهل زي حالتنا.
2: اسكت شوية يا واد يا اسحاق. ها يا جرجس طمنا.
1: ها طلع جسد الشهيد بطرس اللي من بلادنا.
3: لا يا اخوانا، اسمعوا الكلام المكتوب اللي على اللوحة. انا هو ديوجانيوس عبد القديس يوليوس الاقفاصي.
0: يوليوس الاقفاصي، عارفه عارفه، ده كاتب سير الشهداء. السلام لحاله.
1: ما تسكت بقى يا واد يا اسحاق، كمل يا جرجس.
3: وقد كتبت سيرة الشجاع المجاهد البطل القوي المحارب القديس يوحنا المقدم على دلمينة البهنسة والمعروف بالجهري، وهو من أهل ببيج أشروبة.
1: ببيج أشروبة؟ دي فين دي يا دي جيرجس؟
3: دي بلد صغيرة تبع الأشروبة على اليمة الشرقية. ولا
2: بقى يا ربي نلاقي جسد قديس بلد تانية، مش عارفين نعترف في جسد شهيد بلدني.
1: حقه، دي البلد كلتها كانت عشمانة نرجع نقول لهم اننا لقينا جسد الشهيد بطرس.
2: يا خسارة.
3: ولا خسارة ولا حاجة يا سمعان، احنا لقينا جسد الشهيد بطرس.
0: بجد؟ هلا يا جرجس، وسكت من الصبح ولقيته فين؟
3: هنا يا ولا.
0: هنا فين يا ولا؟
3: مفيش حد غيرنا اللي يعرف ان الجسد ده مش جسد الشهيد بطرس، صح؟
4: صح.
3: يعني لو غيرنا الاسم المكتوب في اللوحة الفضة اللي لقيناها وكتبنا انه جسد الشهيد بطرس.
0: تزويري يعني؟
2: اكتم خشمك يا ولا، تزويري ايه؟ دي نصاحة من عمك جرجس.
1: تسلم دماغك يا جرجس، دي فكرة جميلة قوي وهتفرح اقصى كلاتها.
2: ايوه صحيح،
1: بينا ناخد الجسد، واوعاك حد ينطق ان الجسد ده مش جسد الشهيد بطرس، فاهم يا واد اسحاق؟
3: ودينا قربنا من بلدنا زي ما فهمتكم.
1: الجسد ده بتاع الشهيد بطرس.
3: ايوه، حد يقع بلسانه.
1: ودلوقتي نقول يا كز مرغود وندخل البلد واحنا بنزف الجسد ومسكين بايدينا السعف. يلا يا رجاله قولوا ورايا كز مرغود.
5: سلام لكم ايها الشعب المسيحي المحب المسيح والمحب الشهيد. قولوا لي يا ترى واخدين جسد الشهيد ده ورايحين على فين؟
0: انكشفنا، عوجب نفسه انكشفنا.
3: اكتم يا ولا، احنا يا مولاي رايحين بلدنا اتصا.
1: ايوه، عشان عندنا شهيد اسمه بطرس. وبعد
5: بس الجسد ده مش جسد الشهيد بطرس، ده جسد يوحنا المقدم على دلمينة البهنسة، وهو من ببيج أشروبة. بص بقى، سيبوا الجسد هنا لان اهل بلده جايين عشان ياخدوه، لان الجسد ده عندهم افضل من الجوهر الكريم.
3: هم عرفوا منين؟ ده احنا اللي لقيناه ومحدش عرفهم مكانه.
5: زمانهم على وصول، لان ربنا بسمح منه كشف لهم مكان الجسد.
3: خلاص، اذا كانت دي ارادة ربنا وشهيده لازم تكون.
5: اما انتوا فاوعوا تحزنوا، لان ربنا مش هينسى ابدا تعبكم، لكنه هيعوضكم ويجازيكم كل خير.

0: سلام الرب يسوع المسيح يكون معك.
1: لا، احنا اللي هناخد جسد الشاهد يوحنا.
2: الجسد عندنا،
3: ده احنا اللي بلده ببيس اشلوبه ولازم نحتفظ بيه.
4: لا، جسده مش هيخرج من اشلوبه، احنا البلد الكبير.
2: خد الجسد،
4: وجوده عندنا هيدي فرصة لكل الناس تاخد بركته.
5: ده مش كلام، ده يا اخوانا ده بيدفع حق بالبركة.
4: خلاص، احنا نروح لسيدنا الاسقف وهو اللي يفصل ما بين.
6: عندك حق يا ابراهيم، مفيش غير سيدنا الاسقف هو اللي هيحل لنا المشكله دي.
2: بينا سيدنا على الاسقف، يلا بينا على المطرانيه.
7: يا سيدنا قلت ايه؟
8: نعمل جرعه ونكتب في ورقه اسم اشروبي والتانيه اسم ببيج اشروبي، ونجيب طفل يسحب ورقة واحدة، والله يختار مين ياخد جسد الشهيد.
7: أنا قلت محدش هيحلها غير نيافتك.
6: وأنا موافق، يبقى نعمل جرعة.
8: يبقى نصلي الأول عشان ربنا يكشف لنا عن إرادته.

0: تعالى حبيبي. اسمك ايه يا
1: ابني؟ اسمي بولس يا سيدنا.
0: شايف الورقتين دول يا بولس؟
1: ايوه يا سيدنا.
0: طب يا حبيبي، عاوزك تغمض لي عينيك وتختار ورقة واحدة بس، وربنا يرشد ايدك للورقة اللي متوافقة مع ارادته وارادة شهيده. يلا يا حبيبي.
1: حاضر يا سيدنا.
0: غمض عينك.
1: اهو غمضت عيني.
2: بولس،
1: انت مين؟
2: انا الشهيد يوحنا. عايزك تفتح عينيك.
1: بس سيدنا قال لي غمضها.
2: فتحها يا بولس، وكلم الناس بالكلام اللي هقوله لك دلوقتي.
1: يا أهل أشروبة، يا أهل ببيج أشروبة، لا تتخاصموا ولا تتحاربوا، بل إن حلول جسد الشهيد بينكم هو حلول السلام بينكم إلى الأبد. وقد قال لكم الطوباوي يوحنا، الذي هو مكرم أكثر من ملوك الأرضيين وهو الآن مضيء في ملكوت سيده، أن جسده لابد أن يكون عند أجساد أبائه في المكان الذي عاش وتربى فيه، وهذا المكان هو الأحق أن يكون الفرح فيه.
3: معناته إيه الكلام ده يا سيدنا؟
0: يعني جسد الشهيد هيروح بلده ببيج أشروبه.
3: والجرعة؟
0: الشهيد اختار مكانه من غير جرعة.

لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. تفضل استريحوا، عاوز أتكلم معاكم شوية. إحنا بقالنا 7 أيام بنعمل ولايم وفرحانين بحلول الشهيد يوحنا الجهري في بلده ببيج أشروبه، وحب وإحنا وسط كنيسة القديس توادروس اللي بناها والد الشهيد يوحنا الجهري. إن أحكي لكم عن قصة الشهيد العظيم يوحنا زي ما لقيناها مكتوبة على لوحة فضة، واللي كتب سيرة شهيدنا اسمه ديوجانيوس عبد القديس يوليوس الأقفاصي الملقب بكاتب سير الشهداء. والقديس يوليوس اتولد في مدينة أقفاص في القرن الثالث، وكان غني ومقتدر، وكان عنده 300 عبد منهم ديوجانيوس اللي كتب سيرة شهيدنا يوحنا الجهري. وفي يوم

0: ادخل وما تطولش معاه.
1: طب خد دول علشانك.
0: طب خلاص طول زي ما انت عاوز.
1: ممكن اقعد معاك شوية؟
2: اتفضل.
1: انا اسمي يوليوس من اقفاص وعايش هنا في اسكندرية.
2: يوليوس الاقفاصي كاتب سير الشهداء؟ اهلا اهلا، انا سمعت عنك كتير وكان نفسي اشوفك من زمان.
1: وديني جيت لك لحد عندك.
2: دي بركة انا ما استهلهاش يا سيدي.
1: البركة ليا انا يا يوحنا. دلوقتي بقى لو ما عندكش مانع ممكن تحكي لي قصة حياتك من يوم ما اتولدت علشان ادونها؟
2: انا ما استاهلش ان كاتب سير الشهداء يدون قصة حياتي. اجي ايه انا بس جنب القديسين العظماء اللي اتقابلت معاهم وكتبت عنهم؟
1: علشان خاطر المسيح تحكي لي.
2: حاضر يا سيدي. انا اسمي يوحنا الملقب بالجهري. اتولدت في قرية صغيرة اسمها بيبيج أشروبة بالبهنسة. أبويا كان اسمه توادروس وأمي كان اسمها صوفية. كانوا أغنياء وكانوا محبين للفقراء والمساكين، وعشان كده ربنا بارك في أموالهم وفضلوا كتير بعد الجواز بدون أولاد.
1: وأكيد كان عدم الإنجاب سبب حزنهم،
2: بس كان سبب فرح قرايبهم.
1: إزاي؟
3: ما تكمل لقمتك يا لقمة يا أخوي.
4: لا لا لا لا لا، مش قادر، لقمة زيادة وبطني هتفرقع. ولا هي رفقة؟
5: دايما عامر بيك يا توادروس انت وصوفيا وعيالكوا بإذن الله.
6: مش باين لها عيال يا ست رفقة.
5: قادر على كل شيء يا أخويا، ربنا يرزقكم.
3: احنا صلينا كتير لكن الظاهر ان ربنا مش سامح يكون لنا عيال.
4: طب نستأذن احنا بقى عشان ورايا مصالح لازم اقضيها.
3: ما تقعدوا شوية، ده انتم انسنا.
4: معلش وقت تاني. يلا يا رفقة.
6: طب استنوا لما اجهز لكم الكاريتا عشان توصلكم.
4: ملوش لزوم يا توادروس، مشوارنا قريب. يلا يا رفقة.
3: مع السلامة.
6: كان لازم يعني يفكرونا، الله يسامحهم.
3: وبعدين معاك يا توادروس، انت مش هتنسى بقى الموضوع ده؟
6: انسى ايه بس يا صوفيا؟ انسى ايه؟ انسى ان يعود ناشف ميت ملوش ثمر؟
3: لكن الإنجيل معلمناش إن الثمر يعني خلفة وبس. السيد المسيح قال في إنجيل يوحنا: أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت فيا وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا.
6: غلبتيني بكلام الإنجيل يا صوفيا.
3: علمون دي مش أول مرة، أنا طول عمري بغلبك. اضحك اضحك اضحك وسلم حياتك لربنا. قلت كل ما شئته. قم بنا نصلي.
4: وانت بقى بسلامتك عماله تدعي له ان ربنا يرزقهم بالعيال.
5: ايوه يا اخويا، ربنا يديهم حته عيل يفرحهم.
4: يفرحهم ويتعسنا، مش كده يا ام مخ تخين؟
5: يتعسنا ليه بس؟ هو فرحه ابن عمك تعاسى ليك.
4: ايوه طبعا، لانه لما يخلف الواد هيورث ثروته كلها، لكن طول ما هما من غير عيال هينولنا من ورث جانب.
5: هو احنا محتاجين يا اخويا ما الخير كتير.
4: مفيش اكتر من غبائك، ده احنا شحاتين دم اللي عندهم.
5: مفيش فايدة فيك، هتعيش وتموت طماع.
4: طب قدام يا قنوع، قال ربنا يرزقهم. قال ربنا لا يسمع منك. قولي امين.

0: ايه الهيكل الجميل ده؟ يا ترى يا ترى انا في كنيستي، انا عمري ما شفت هيكل بالجمال ده. وابونا، ابونا ماله منور بنور عجيب كانه ملاك كده.
1: يا تودروس يا تودروس،
0: قدسك بتكلمني يا ابونا؟
1: قرب، تعال اتنام، خد من الحجر الكريم الجوهري الذي هو جسد الرب ودمه، فانه لا بد ان يخرج منك جوهر.
0: يخرج مني انا جوهر؟

0: أنا ودي كانت سبب تسميتك بالجوهري؟
1: أيوة.
0: وأكيد سموك يوحنا لأن ولادتك كانت بوعد زي يوحنا المعمدان.
1: مش بس كده، ده والدي من فرحته بنى كنيسة على اسم الشهيد العظيم طوادروس الشطبي.
0: وبعدين
2: بس يا حبيبي، بس يا يوحنا.
0: في ايه اصلا؟ ماله يا يوحنا؟ ده انا جاي جري، صوته جاي باخر الشارع. في ايه؟ قليل،
2: ما انت سامع.
0: هو النهارده ايه؟
3: النهارده عيد الالهه العظيمه، عايزكم تفرحوا وتنبسطوا وتقدموا البخور لتماثيل الالهه المقدسه. يلا افرحوا وارقصوا وهيصوا.
0: أنا مش قادر أستحمل. خلاص يا صفي، أنا مش قادر أستحمل. أنا رايح الكنيسة. يا رب يا يسوع، إمتى بقى هتخلصنا من عبادة الأوثان واحتفالاتهم الوثنية النجسة؟ نفسي يا ربي نار تنزل من السماء تحرق بيت جاري الوثني، هو وكل الوثنيين اللي بيحتفلوا معاه الليلة دي.
4: يا تودروس، يا تودروس،
0: انت مين يا سيدي؟ ومالك حزين كده ليه؟ وليه ملابسك مقطعة كده؟
4: انا هو ملاك الكنائس، وانا احزن وانوح لان خراب الكنائس وهدمها قريب.
0: خراب الكنائس وهدمها؟
4: دقلديانوس سيأمر بعبادة الأوثان، فإذا كنت أنت يا تودروس ما احتملتش عيد الوثنيين وخدمتهم القليلة للشياطين في السر، فكيف يكون الحزن عندما يصير بكاء وأحزان وضيق للمؤمنين؟ لأن عبادة الأوثان ستصير علانية، وكثيرون يتركون الإله الحقيقي بسبب هذه الشدائد

0: وبعد ما اختفى الملاك فضل والدي طول النهار لا ياكل ولا يشرب بسبب الكلام المحزن اللي سمعه من الملاك.
1: وحصل الاضطهاد.
0: قبل ما يحصل الاضطهاد حصل معايا ومع والدي موقف غريب.
1: موقف ايه؟
0: لما كبرت وبقى عمري 18 سنة كنت متعود أصلي المزامير بالليل، لأن والدي كان دايما يقول لي إن حفظ المزامير تحفظ الشباب من الشهوات وتنجيه من العثرات، وأنا بصلي المزامير من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي.
2: وبعدين في الولد ده اللي اسمه يوحنا بن توادروس كل ليلة كده يعكر الجو بالصلاة.
0: إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة.
2: مش قادر أسمع كلامه، كأنه نار بتحرق دماغي.
0: من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك.
2: لا لا لا، مش قادر أصبر أكتر من كده، لازم أعمل حاجة، لازم أخرس صوت الولد ده.
0: انتظرت نفس الرب من محرس الصبح إلى الليل، من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب وعظيم هو خلاصه، هو يفتدي إسرائيل من كل أثامه. هللويا.

0: Tá o dros?
1: Fie, صوفيا.
0: شوف مين اللي بيخبط بالشكل ده. وفوقت زي ده.
2: ايوه اللي بتخبط.
3: انت اللي كنت بتتكلم بصوت عالي يا ولد.
2: انا
3: انت كنت... هتقف تحكي

0: يعني كويس يا سيد تاودروس، لو ابنك ما بطلش سهر مع أصحابه اللي بيقولوا في نصاص الليالي مش هيحصل كويس.
1: أنا كنت لوحدي.
0: كذاب، أنا شايف عندك ناس كتير بيتكلموا معاك، ومش الليلة دي بس، دي كل ليلة، وبالأمارة بيبقوا لابسين أبيض. مش عارف المسيحيين كلهم بيحبوا إيه في اللون الغريب ده.
2: اللون الأبيض لون غريب.
0: أنا مش جاي أتكلم في الألوان، أنا حذرته وبس.
1: غريب أوي الراجل ده،
2: ربنا يتصرف معاه. اطلع أوضتك وكمل صلاتك.
1: أنا يا والدي.
2: اطلع يا ابني، اطلع قبل اللي لابسين أبيض ما يمشوا. اطلع يا ابني وبأذكرني أنا ووالدتك في صلاتك يا حبيبي.
1: يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي، لم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني. أما إن كنت لم أتضع، لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمي، كذلك المجازاة على نفسي. ليتكل إسرائيل على الرب من الآن وإلى الأبد. هللويا.
3: إحنا مش هنخلص بقى من هيراكل ده.
2: أنا لازم أوقفه عند حده.
4: انت طوادروس؟
2: ايوه انا.
4: وفين ابنك الجهري؟
2: وعاوزين من ابني ايه؟
4: ما تكترش كتير في كلام، ابنك فين؟
3: في ايه يا طوادروس؟
4: ابنك فين بدل ما ندخل البيت ونفتشه؟
3: عاوزين ابني ليه؟
1: في ايه؟
4: انت الجهري؟
1: ايوه انا.
4: يا حراس، ابوض على الولد ده وابوه.
3: طوادروس، يوحنا.
1: ما تخافيش يا امي، اكيد في سوء تفاهم.
4: امشي معانا من غير كلام.
2: اقفل الباب عليك يا صوفيا، واوعي تفتح لحد. اما نشوف فيه ايه.
5: اكيد الموضوع ده وراه هرقل.
1: فعلا هو اللي راح اشتكاني انا ووالدي عند الوالي.
5: واشتكاكوا بتهمة ايه؟
1: اقتناء الجواهر.
5: جواهر؟
1: هرقل قال للوالي قلقيانوس والي البهنسة ان والدي وجد حجر كريم وكنز عظيم كان مخفي من زمان بعيد، وحصل ده يوم ولادتي، عشان كده بقى لقبوني بالجهري.
5: يا سلام.
1: مش بس كده، لا، ده قالوا اننا هجمنا عليه ونهبنا امواله وبهايمه واخدنا منه 3 قناطير ذهب من بيته.
5: وش معنى 3؟ ما كان يزودها شوية؟
1: اصله كان يقصد 3 أصنام اللي في بيته. كان محتفظ ب3 تماثيل للآلهة، واحد خشب والتاني خزف والتالت حجر. وطبعا ما كانش قادر يذكر موضوع التماثيل لأن الوالي في الوقت ده كان مسيحي.
5: فهمت. وطبعا الوالي صدقه
1: لغاية ما والدي حكاله القصة الحقيقية، إنه سماني الجهري بسبب الرؤية اللي شافها، وحكاله عن 3 أصنام اللي في بيت هرقل. فتعجب الوالي من حكمة والدي، ولما شافني وجدت نعمة في عينه فأصر على ضمي للجندية.
5: وانت كان شعورك ايه لما اختارك الوالي للجندية؟
6: الزيارة انتهت يا حضرت.
5: انت ابني مش قلتلي طول زي ما انت عاوز؟
6: ما انت طولت، ولا تحب تبيت في السجن؟
5: طب شوية بس.
6: ما ينفعش.
5: طب خد دول.
6: ينفع.
1: وانت مع كل شهيد بتكتب سيرته، بتعمل كده ربنا يبارك تعب محبتك.
5: تعبي ما يجيش حاجة جنب العذاب اللي بيتحمله الشهداء على اسم المسيح. ما تغيرش الموضوع، احنا كنا وقفنا لحد فين؟ لحد ما اختاروك للجندية. ها، ايه اللي حصل ساعتها؟
7: ها يا يوحنا، قلت ايه في المركز الرفيع اللي بعرضه عليك؟ هخليك مقدم وهديلك 100 فارس تكون قائد عليهم. أظن ده عرض مغري لأي شاب في سنك.
8: أنا جاي أشتكي منهم يا مولاي الوالي، وأنت بتكافئهم؟
7: اسكت أنت، أنت حسابك معايا بعدين.
8: الرحمة يا مولاي، الرحمة.
7: ها، ساكت ليه يا يوحنا؟
1: اوعى تفتكر يا مولاي إنك زودت من كرامتي، بالعكس أنت كده نقصتها، لأن عندي 150 جندي

0: أنعم بيهم علي ملكي، وعندي كمان 4 شجعان بيحرسوني في كل وقت.
1: تقصد إيه بكلامك ده يا يوحنا؟ ومين ملكك اللي أنعم عليك ب150 جندي؟
0: ربي وإلهي يسوع المسيح اللي أنا متجند له من صغري، وال150 جندي اللي ادهم لي هما ال150 مزمور، وال4 شجعان اللي بيحرسوني كل الوقت هما الأناجيل الأربعة اللي بينوروا عقلي باستقامة. علشان كده أنا عمري ما اشتهيت جندية العالم.
2: يا سيد تودروس، يا سيد يوحنا، استنوني استنوني.
3: عاوز ايه بعد اللي عملته يا هرقل؟
4: عاوز ابوس رجلك يا سيد تودروس، وابوس رجل ابنك يوحنا. اهو انا هسكت قدامك.
3: قوم وقف على رجليك، قوم.
4: مش هقف غير لما تسامحني وتغفر لي يا سيدي، ومن النهاردة أنا هبقى نصراني زيك، وكل أموالي تحت أمرك وتحت حكم ابنك يوحنا، اتصرفوا فيها زي ما انتوا عاوزين، بس سامحوني.
0: كل ده عشان الوالي أنعم عليا بالسلطة الأرضية وخلاني جندي من جنوده؟
3: ما تخافش من السلطة الأرضية يا هرقل، ما تخافش، وما تنكرش عبادتك الوثنية بمكر، وتبقى مسيحي عشان نعفو عنك.
4: مين قال كده؟ انا مسيح. اهو مش هم بيقولوا في الكنيسة ايه كريالايسونا كريالايسونا؟
3: بس بس ما تستخفش بعقلنا وتقنعنا انك امنت بالسيد المسيح. اسكت. وقت الاضطهاد ترجع تاني لعبادتك كأنك كلب رجع مرة تانية لقيئه.
0: الكتاب المقدس بيقول خير لهم لو لم يعرفوا الحق من أن يعرفوه ثم ينصرفوا إلى خلافه.
5: ثم ذهب يوحنا مع خاله بيفامون إلى مواضع الحراسة المكلفين بها في دلمينة البهنسة. ومنذ البداية جعل الله اسم يوحنا مشهورا جدا لأنه منحه شجاعة عظيمة كأنه بطل محارب، حتى أن البربر خافوا وارتعبوا منه وهربوا وتركوا الجبال.

0: بل كان البربر يرسلون الهدايا ليوحنا وجنوده ليسترضوا وجهه حتى يسمح لهم فقط بالعبور في الطريق. وأصبحت التجارة كثيرة في تلك المنطقة القائم بحراستها يوحنا الجوهري، لأن الناس شعروا بالأمان.
1: بتعمل إيه يا أخويا؟
0: باسم الصليب، أخرستينا، خضتيني.
1: أنا أسفة يا يونس، ما كانش قصدي أخدها، أنا كنت جاية أشوفك بتعمل إيه.
0: زي ما أنت شايفة بكتب سيرة قديس جديد.
1: مين ده؟ وشفته فين؟ وليه ما خدتنيش معاك؟ و...
0: واحدة واحدة هقولك كل حاجة، تعالي عودي.
1: مش هقعد قبل ما تحكيلي كل حاجة عنه.
0: أمرك يا أختي. اسمه يا ستي يوحنا الجوهري، وكنت بزوره النهاردة في السجن وحكالي عن سيرة حياته لحد النهاردة، وديكي شايفاني بدونها اهو. ها، في حاجة تاني عاوزة تعرفيها؟
1: هو انت لسه قلت حاجة؟ يلا احكيلي كل حاجة عنه.
0: حاضر يا ستي. اتولد يوحنا في قرية

0: اسمها بيبيج أشربة. و
1: السلام لمولاي الوالي فلقيانوس.
2: أهلا بالمقدم الشجاع يوحنا الجهلي. تعال تعال أقعد هنا يوحنا. أخبار بطولاتك مالية البلد كلها.
1: كله بمعونة ربي يسوع المسيح يا مولاي.
2: يا راجل بلاش تواضع، دي أخبارك وصلت لحد الملك دقلديانوس، ده حتى أمر إنك تروح له أنطاكيا.
1: أنطاكيا؟
2: أيوة يا يوحنا، وإنت عارف إن أمر الملك لازم يتم في أسرع وقت، وأنا هبعت معاك رسالة همتدح فيها شجاعتك. ودلوقتي جهز نفسك للسفر في أقرب وقت تقدر تنصرف.

0: بس يا صوفيا، بس
1: حبيبي يا ابني، عاوزين يغربوك اكتر ما انت متغرب عني.
2: يا امي يا امي، ارجوك كفايه بكا بقى، ارجوك كفايه كده، بكائك ده بيقطع قلبي.
0: بس بس يا صوفيا، بس خلاص. يوحنا يا ابني، خلي بالك من نفسك يا يوحنا، وتمسك بربنا اكتر في الغربه، وربنا قادر انه يحفظك من الاخطار.
2: وانت كمان يا والدي بتبكي، ارجوكم بقى كفايه كده. اسمعوني كويس، انا عاوزكم في فتره سفري تصلوا من اجلي.
0: حاضر.
2: وتكتروا من عمل الرحمه مع الارامل والايتام والغرباء والمحتاجين، عشان تسبقني الاعمال دي قدام الملك. ودلوقتي لازم امشي
1: بسرعه كده يا ابني، انا لسه مش بعتش منك.
0: مع السلامه يا يوحنا. مع السلامه يا ابني.
1: يوحنا.
0: مع السلامه
1: يوحنا.
0: مع السلامه
1: يا ابني.
3: وسافر لأنطاكيا وقابل دقلجانوس؟
0: لا، ما قابلهوش.
3: ليه؟ مرضيش يقابله؟
0: لا، الملك كان في حرب من 5 أشهر.
3: طب ويوحنا اتصرف ازاي؟
0: اتقابل مع رومانوس اللي كان بيدير المملكة في غياب دقلديانوس.
3: رومانوس أبو بؤتر؟
0: بالظبط.
3: وبعدين؟
0: استضافه بؤتر في بيته لمدة 3 شهور، وقال له إذا كان عايز أي ولاية في مصر، لكن يوحنا رفض وقال إن كل اللي بيتمناه إنه يرجع أرضه ومكان حراسته. وفعلا رجع يوحنا بعد ما منحوا الأمير بؤتر 100 جندي من جنود المملكة يكونوا تحت إرادته.
4: أنا ما عملتش حاجة، أنا لمم لساني جوه بقي وساكت من آخر مرة. قابضين عليا ليه بقى؟ عايزين إيه تاني؟
5: اخرس وانحني باحترام قدام الوالي.
6: سيبوه.
4: في إيه تاني يا مولاي؟
6: إزايك يا هرق؟
4: زي الكلب الأخرس، حتى الهوهوة مش قادر عليه.
6: وإيه اللي خارس لسانه؟
4: أنت يا مولاي، بقاجة اشتكيلك من الواد وابوه، فيقوموا يضحكوا عليك بمسكنتهم، فتكافئهم وتخلي الواد مقدم وتحت تصرفه 100 جندي.
6: وياريتها جاد على قد كده، ده أنا بعدته أنطاكيا رجع لي 100 جندي من الجنود الملكيين.
4: تستاهل يا مولاي.
5: أنت اتجننت يا هرق،
4: أنت اللي جبت ده كله لنفسك، أنت اللي غلطان.
6: ولازم أصلح الغلطة فورا، وأنت اللي هتساعدني.
4: رقبتي.
6: أنا بعت رسالة للملك وشكيت يوحنا، وكتبت إن يوحنا كان في البداية حكيم، ولكنه لقى كنز فسافر لأنطاكيا في غياب الملك وقدم رشوة لبؤتر، عشان كده عينه على جميع خزائن مصر عشان ياخد اللي هو عايزه من أموال الضرائب.
4: طيب هو أنا إيه دوري بقى في الموضوع ده؟
6: تسافر أنطاكيا وتقدم شكوى ضد يوحنا عند الملك، وتقول إنه سرق أموال كده، اضمن ان الملك يبعت لي مرسوم ملكي عشان اقطع راس يوحنا.
7: هنقف هنا شويه. ها يا موسى، انصب الخيام للقافله، شرب الجمال من البير اللي هناك دوت.
8: هو لسه كتير على انطاكيا.
7: احنا فين وانطاكيا فين؟ لسه بدري
8: لسه بدري.
7: طيب
8: حسنا.

0: مهر النزول. لما اروح استحمى ميه جميله ميه غطس بقى.
1: الحقوا في سمكه كبيره جايه ناحيه الراجل اللي بيستحمى ده. الحقوا السمكه
0: مالها؟ ملوم على الشط كده ليه؟ ما يكونش فيه غريق؟
1: اخرج السمكة بتطلع منك.
0: مالكم يا جماعة في ايه؟ أول مرة تشوفوا حد بيستحمى؟ ما تيجوا المية حلوة أوي. مجانين دول ولا إيه؟ يخرج إيه؟ بيقولوا إيه دول؟ أنا عليهم مجانين. أبص على إيه مجانين أنتوا؟
2: يستاهل، خد جزاؤه.
3: أما يوحنا فرجع لموضع حراسته وكان مواظب على الصوم والصلاة والمزامير والتسابيح طول الليل، وكان بيقضي ليله في كنيسة بجوار الجبل، وكان الأباء السواح بيجوله في الكنيسة، ويوحنا كان بيتبارك منهم وبيقدم لهم كل

0: حاول يتصيد له أي فرصة عشان يقتله.
1: أعطني يا رب ينابيع دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، وجعلني مستحقا أن أبل قدميك وأقدم لك طيبا فائقا، وأقتني لك عمرا نقيا بالتوبة، لكي أسمع أنا ذلك الصوت الممتلئ فرح يقول لي إن إيمانك خلصك.
2: يوحنا، أخيرا لقيتك.
1: خلي بفمون، اتفضل.
2: قلبت عليك المعسكر كله، في الآخر واحد من الجنود قال لي إنك ممكن تكون موجود في الكنيسة.
1: خير يا خالي؟ في هجوم من البربر ولا إيه؟
2: لا لا لا يا حبيبي.
1: مال مال لون وشك مخطوف كده ليه؟
2: والدك.
1: والدي؟ ماله يا خالي؟ اتكلم.
3: يوحنا يا ابني، اتمسك بالرب، لأن الأيام اللي جاية صعبة، وقريب جدا هتظهر عبادة الأصنام اللي ربنا ورهالي في رؤيا. و
1: يا والدي، يا والدي أرجوك استريح، الكلام بيتعبك. لا لا استريح. أيوة أيوة، فين الطبيب يا أمي؟
4: أنا بعت له من فترة، مش عارفة إيه اللي أخره كده.
3: ملوش لزوم يا صوفيا، أنا حاسس إن أيام غربتي انتهت وشمعة عمري بتنطفي. اسمعني كويس يا يوحنا، امسك في إيد ربنا يا حبيبي وتسند على ذراعه، لأنه ملعون كل من يتكل على ذراع البشر. ما تخافش وانت بتشوف الملك بيؤمر بهدم الكنايس ويحولها لاسطبلات خيول. كتير يا ابني هيسيبوا المسيح وينكروا صليبه، أما الأولاء في الوقت ده هيرووا أنفسهم من دم القديسين. أما أنت يا حبيبي فلا تحب العالم وما تحبش الفخر والجاه الزائل، لأن اللي يشتهي متع العالم هيشبع نفسه من زفرات الجحيم. وعدني يا يوحنا يا حبيبي.
1: أوعدك يا ولدي،
3: أنا واثق فيك وفي إيمانك. اوعى تخاف يا ابن نار الإضهاد وتهديد الولاة، وأنا حذكرك دايما أمام عرش النعمة. خلي بالك من والدتك يا يوحنا.
4: ما بلاش الكلام ده.
3: خلاص خلاص يا صوفيا، الكلام خلص. وجه وقت السكوت، السكوت الطويل. يا رب نجني من زفرات الموت وما قبل الموت. يا رب يا يسوع، في يديك

0: لك يا سيدي يوحنا،
1: الملك عايزنا نعبد الاصنام.
2: ايوه، واللي مش هيطيعه هيكون مصيره العذاب والقتل.
3: شور علينا نعمل ايه انت قائدنا؟
4: اهدوا بس، اهدوا يا اخواتي. دلوقتي اللي نعلن فيه للعالم قوة ايماننا وتمسكنا بالهنا. جه الوقت اللي تبان فيه قوتنا، مش القوة الجسدية اللي هزمت البربر طول السنين اللي فاتت، لا، القوة الروحية اللي هتخرج الشيطان بقوة المسيح. هنا يا اخواتي مكان الاستشهاد، مكان الالم على اسم المسيح. ومن النهاردة انا مش قائدكم ولا مقدم عليكم، لكني جندي في خدمة ملكي وإلهي يسوع المسيح. يا إخوتي، ما تنسوش كلام الإنجيل اللي بيقول إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم، فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر، ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل، بل يمجد الله من هذا القبيل.
5: وبعدين؟
6: خلاص.
5: خلاص ايه؟ فين الباقي؟
6: طبعا اتحاكم قدام الوالي قلقيانوس والي البهنسة اللي ارتد عن ايمانه واعلن ولاءه للاوسان، وكمان انتهز الفرصة عشان ينتقم من يوحنا الجهري، وحاول انه يرجعه عن ايمانه لكنه فشل، فبعته لهنا في اسكندرية عشان يتحاكم من ارمانيوس الوالي. ولما سمعت عنه رحت زرته في السجن زي ما قلتلك.
5: وهتعمل ايه؟
6: هبعت واحد من العبيد علشان يلازمه في الفترة اللي جاية ويسجل كل اللي هيمر بيه من عذاب واضطهاد، ولما يستشهد على اسم المسيح يكفنه بإكرام.
5: طب اخترت واحد من العبيد؟
6: انا شايف ان العبد ديوجانيوس هو اقدر واحد للمهمة دي.
7: ها، قلت ايه يا يوحنا؟
4: قلت مش هبخر للآلهة الوثنية، ومهما عذبتني هيكون اسم إلهي ومخلصي يسوع المسيح في فمي.
7: اوعى تفتكر اني هقطع رقبتك بسرعة وريحك. لا، ده بعدك. انا هتلزز بعذابك، هتفنن في آلامك عشان تبقى عبرة قدام جنودك وقدام كل المسيحيين.
4: يا سلام يا مولاي، انا مش عارف اشكرك ازاي.
7: تشكرني على ايه يا غبي؟ ده انا بقولك هتفنن في عذابك.
4: انا بشكرك لانك هتنجيني من الفضيحة.
7: فضيحة ايه؟
4: فضحتي وسط الشهداء في السماء. لو قطعت راسي من غير ما اتعذب زي ما هم اتعذبوا، وقتها مش هقدر اشاركهم مساكنهم العلوية وامجدهم. انما دلوقتي اعمل في جسد اللي يحللك، لاني بقوة يسوع المسيح مش خايف من العذاب.
7: كده هنشوف. يا حراس، علقوه في الهمبازين وعصروه، نيموه على سرير حديد وولعوا النار تحته، وحطوا على راسه كورة نحاس وولعوها بالنار، اغرسوا مسامير محمية في ايديه ورجليه، هاتوا اناء كبير وملوه بالقطران والشحم والجير والخل وولعوا النار تحتها، ارموا فيه يوحنا الجهري، قطعوا ضوافر ايديه ورجليه وصبوا مكانها جير وخل وملح،

0: لا الهمبازين ولا النار ولا قلع الأظافر قدروا رجعوه عن إيمانه يا سيدي، وفي كل مرة كان ربنا يبعت ملاك يشفيه ويقويه.
1: عظيمة هي عنايتك يا رب بشهدائك وقدسيك.
0: ده اللي أغرب من كده يا سيدي يوليوس، إن الوالي بعد ما عذبه كل العذاب ده وفي كل مرة كان يرجع القديس سليم. قعد الوالي يلعن ويجدف على اسم المسيح، فراح القديس قال له أنت من البداية عمال تجدف على اسم الله القدوس، وربنا مطول أناته عليك، علشان كده ربنا هيجازيك في الحال.
1: وحصل إيه وقتها؟
0: الوالي اتصب الخرس وما بقاش قادر يتكلم، ولسانه لزق في حنكه. ولما عرف الوالي إن واحد من عبيدك يا سيدي بعتلك الرسالة دي يترجاك إنك تتوسط وتطلب من القديس يوحنا الجوهري إنه يشفيه.
1: علشان خاطري يا يوحنا.
2: خاطرك كبير عندي يا سيدي يوليوس الأقفاصي، بس على شرط يعترف الوالي كتابيا بالسيد المسيح ويكتب قدام كل الناس أنا أرمانيوس أعترف باسم يسوع المسيح إله المسيحيين، وأعلم وأتحقق أنه هو الإله الحق خالق السماء والأرض وكل ما فيها.
1: طيب أنا حبلغه بطلبك.
3: وقد كتب الوالي أنا أرمانيوس أعترف باسم يسوع المسيح إله المسيحيين، وأعلم أنه الإله الحقيقي إله السماء والأرض وكل ما فيها.
2: يا سيدي يسوع المسيح، أرجوك أن تسمع لي في هذا اليوم وتفتح فم هذا المنافق لكي يعلم أنك أنت القادر على كل شيء وخالق السماء والأرض. لك كل المجد مع أبيك الصالح والروح القدس الإله الواحد، أمين.
4: أنا بتكلم أنا خفيت.
2: يلا أشكر السيد المسيح اللي شفاك.
4: المسيح يا منافق يا ساحر، أنا عارف سحر المسيحيين وهعرف إزاي عاقبك. يا حراس حطوا الساحر ده في السجن لحد بكرة.
5: اهدى يا أخدستوس، اهدى يا حبيبي.
6: ابعدي عني يا كفرة.
5: حد يقول لعمته كده؟
6: يا عبدة المصلوب، يا عبدة النجار الضعيف،
5: ايه اللي جرالك بس يا حبيبي؟
6: اخرجي بره.
7: سيدتي اوخارستينا تعالي معايا.
5: مش قادرة اشوف ابن اخويا في الحالة دي واسيبه.
7: ارجوك يا سيدتي، ده مش في وعيه وممكن يعمل اي حاجة.
5: لازم يوليوس يشوف له حل، مش معقولة يسكت وابنه بيتقطع من العذاب. هو فين يوليوس؟
1: بس يا أختي مفيش ولا دواء نافع.
5: لازم تتصرف، ده ابنك.
1: الشيطان بيحاربنا يا أختي، علشان احنا بنظهر أعمال الشهداء والقديسين قدام العالم كله. لكن ما تخافيش، ربنا قادر انه يهزم الشيطان ويبطل أعماله.
0: لو عايز رأيي يا سيدي روح اطلب من يوحنا انه يصلي لابنك.
1: معاك حق يا ديوجانيوس، أنا لازم أقابل يوحنا.
2: قوم يا سيدي يوليوس وارجع بيتك، واستناني الساعة 4 بعد نص الليل، وانا هاجي وادخل بيتك واصلي لابنك، وهيظهر مجد ربنا يسوع المسيح اللي بيفوق كل مجد وكل قوة.
1: تحب ادي رشوة للسجان علشان يسمح بخروجك؟
2: من غير رشوة.
1: ها؟ امال هتيجي ازاي؟
6: ايه اللي جابك بيتي يا يوحنا؟ اخرج بره، ابعد عن وشي.
2: انت اللي لازم تخرج من هنا يا ملعون.
6: مش خارج يا جوهري، ابعد. عاوز مني ايه؟
2: عاوزك تبعد عن اوخارستوس ابن يوليوس.
6: ده بعدك
2: يا اوخارستوس ابن يوليوس. تعال بسرعه، انت مدعو لوليمه السيد يسوع المسيح الاله الحقيقي.
6: ما تجيبش اسم يسوع قدامي، اسم المسيح بيحرقني.
8: صليب يعذبك بنار الجحيم. اخرج يا ابليس، اخرج باسم الصليب المقدس اللي داسك بيه ربنا ومخلصنا، اخرج باسم دمه الطاهر المسفوك لاجل خلاصنا. اخرج يا ابليس، اخرج يا ملعون.
6: والدي انا فين؟
2: كنت ميتا فعشت، وكنت ضالا فوجدت. اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت.
4: يعني أعمل فيك إيه يا يوحنا؟ لو قتلتك يبقى هريحك من العذاب، ولو عذبتك يزيد إيمان الناس بالمصلوب. إسكندرية كلها قربت تتنصر بسببك يا راجل. يا راجل امبارح جال 40 شاب و27 عذراء علشان يعلنوا إيمانهم بالمصلوب. قول لي انت بتعمل فيهم ايه؟
2: الله بيعرفهم طريق الملكوت يا مولاي الوالي.
4: خلاص خلاص، انا استنفذت فيك كل وسائل التعذيب دي، حتى الغرق ما قصرش فيك. اجيب لك منين افكار تاني؟
2: بدل ما تفضل تكابر، امن بالسيد المسيح اللي اتصلب من اجل خلاص العالم.
4: صلب؟ ايوه الصليب. كانت تايهه عني فين دي؟ يا حراس اصلبوه، وكمان نكسوا راسه، يمكن يموت مخنوق او حتى ينزف من بقه ومناخيره ونستريح. انتوا واقفين متنحين ليه؟ اصلبوه.
0: شايف؟ شايف يا ديوجانيوس؟ العجيبة يا سيدي يوليوس اننا شايفين وسط الضلمة دي.
1: اول ما صلبوه اتقلب النهار ليل فجأة، والضلمة عمت عيون الوالي وجنوده.
4: يا يوليوس احنا تعانينا. يا يوليوس روح ليوحنا المصلوب هناك واسأله ان يزيل الضلمة عنا، وانا اوعدك اني مش هعذبه تاني. انا زهقت منه، هرجعه لبلده وهناك هم يتصرفوا معاه زي ما هم عاوزين، بس يبعد عني.
9: يوحنا جوهري هنا في البهنسة؟ هو فين؟
10: في ساحة القصر يا مولاي.
9: حطوه في السجن لحد ما فوله.
11: يا دي قصة حلوة قوي يا سيدنا.
10: كل ده حصل للشاهد يوحنا الجوهري اللي من بلدنا ببيش أشربة.
11: أمال دي حاجة تفرح بصحيح، دي ما تجلش عن سيرة ماري جرجس الروماني ولا ماري مينا العجيبي.
12: واللي حصل بعد كده يا سيدنا؟
2: ايه النور العظيم ده؟
13: السلام لك يا صفي يوحنا.
2: رب يسوع
13: تقوى ولا تخف، فقد قرب الوقت الذي تكمل فيه هذا وتنال الأكليل المعد لك، وسيكون في اليوم الثالث من شهر بابا، وسيظل جسدك مخفيا في الأرض إلى حين، ثم يظهر في شهر مسيح. سلامي أترك لك، سلامي أنا أعطيك.
10: السيد المسيح بذات نفسه ظهر له.
2: السيد المسيح ظهر له أكتر من مرة،
11: والوالي
2: عذبه عذاب شديد.
12: عذاب تاني؟ مش كفاية اللي شافه في اسكندرية؟
2: عشان تعرفوا قديه الشهداء تحملوا من أجل الاعتراف باسم السيد المسيح. لكن في كل مرة كان ربنا بيبعت له ملاك عشان يشفيه من كل أوجاعه، وأخيرا أمر الوالي بقطع رأسه في يوم 3 بابا زي ما وعده السيد المسيح. ربي ومخلصي يسوع المسيح، اسمع لي الآن في هذه الساعة الرحيمة، سهل خطواتي للقاءك. أنا
14: احمر قلبي بنورك لتبتعد عن الظلمة وتطفئ نار العذاب المشتعلة في نفسي مسكين. يا ملائكة النور قفوا معي حتى أكمل جهادي. افتحوا لي أبواب البر، افتحوا لي أبواب ملكي لكي أدخلها بسلام. رب يسوع اسمح لي أن أدخل مدينتك المقدسة ليكون سفك دمي بخورتي بصاهر أمامك. لأنك أنت وحدك ينبغي لك المجد

0: الصالح والروح القدس إلى الأبد آمين.
1: تعال إلي يا حبيبي يوحنا لكي أعطيك أجرك في السماوات عوضا عن أتعابك التي قبلتها على اسمي في هذا العالم. تعال يا مبارك أبي، رث الملك المعد لك من قبل إنشاء العالم. اسمع يا سيدنا، احنا بعد ما سمعنا السيرة المباركة لشهيد بلدنا ببيش أشروبة يوحنا الجوهري، لازما ولابد اننا نبني كنيسة جديدة ونحط فيها جسد الشهيد، ولا ايه يا رجالي؟
2: كلامك مظبوط يا دانيال.
3: بركة الشهيد يوحنا الجوهري تشملنا جميعا، ويكون ذكر اسمه دايما سبب بركة لكل المؤمنين باسم الرب يسوع. يلا يا شعب المسيح نعمل تمجيد لجدسنا العظيم يوحنا الجوهري.

0: تم التسجيل والمكساج باستوديو ديجيتال سونيك، هندسة إذاعية المهندس أنطون إبراهيم عياد، الجوهر الكريم، صياغة درامية وإخراج مينا أثناسيوس. شارك في هذا العمل من النجوم والفنانين الفنان القدير جميل برسوم.
1: يوحنا يا ابني اتمسك بالرب لأن الأيام اللي جاية صعبة.
0: والفنان القدير جميل عزيز.
2: الشيطان بيحاربنا يا أختي علشان احنا بنظهر أعمال الشهداء والقديسين قدام العالم كله.
0: والفنانة منى عطية.
3: لكن الإنجيل معلمناش إن السمر يعني خلفة وبس.
0: والفنان جورج كوستاندي.
4: اوعى تفتكر اني هقطع رقبتك بسرعه وريحك.
0: بالاشتراك مع ماجد فايز، ماجد صفوت، مينا وحيد، كريستين فهمي، مجدي فانوس، ماريانا لويس، مينا الدفشه، جورج عادل، ريمون سمير، كيرولس هاني، جورج نزيل، بيتر ماهر، مينا جمال، والطفل ماجد صموئيل. نال بركة الشهيد يوحنا الجوهري الأشروبي مينا أثناسيوس.
5: اعمل في جسدي اللي يحلالك، لاني بقوة يسوع المسيح مش خايف من العذاب.
0: وإلى اللقاء في عمل درامي جديد. صلوا لأجلنا.

من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الرجاء في التغيير. يجوز البعض يقول احنا خدناها دي، بس أنا عاوز أوسع المفهوم وأقول إن الواحد لما يبقى عنده رجاء بيبقى عنده إحساس إن كل حاجة ممكن تتغير، هو ممكن يتغير، اللي قصاده ممكن يتغير، الظروف ممكن تتغير، كل حاجة ممكن تتغير. لأن اللي بيعمل يأس وإحباط إن الواحد مش راضي عن نفسه أو عن اللي حواليه أو عن الظروف. الرجاء ما يقفش قدامه مستحيل، ما تصدقش قولة مستحيل يتغير، لا، لا أنت مستحيل تتغير ولا اللي معاك مستحيل يتغير ولا الظروف مستحيل تتغير، لأنه الكتاب بيقول

ليس شيء غير ممكن لدى الله. ما فيش حاجة مش ممكنة عند ربنا. الإنسان هو اللي يقول مستحيل، إنما ربنا بيقولش أبدا الكلمة دي، ما عندوش الكلمة دي. ليس شيء غير ممكن. فأحيانا الواحد يكون عنده فقدان أمل في شخص، زي أم أغسطينوس كانت فقدت الأمل، كادت تفقد الأمل. ابنها راجل فيلسوف وملحد وعايش في الخطية، بيحتقر التدين، ما فيش حاجة عجباه، وقعد على كده سنين طويلة. وأبوه راجل شجعه، يعني حاجة ما فيش حاجة تبشر بالخير، إنما هي ما يأستش وفضلت تصلي لازم يتغير. ومش يتغير بس يتعدل حتى، لا، هي بتصلي عشان يتغير ويبقى قديس. وكان أغسطينوس ده تغير وكبر وبقى قديس عظيم، وبقى أب من أباء الكنيسة، وبقى أسقف في آخر حياته، وبقى بعد ما كان إنسان يعني ولاد الكنيسة يبعدوا عنه، يعني لو كان عايش النهاردة يبقى شباب الكنيسة يبعدوا عنه أحسن، لأنه لا يوصف إلا بكده. كمان تغيير الظروف، ساعات الواحد يحس إنها الدنيا باظت خالص وظروف اتدهورت خالص والدنيا ضاقت قوي ومفيش بارقة أمل، الحكاية اتعقدت لخبطت. لا، كله ممكن يتغير، ويتغير بشكل عجيب جدا، ده شغل ربنا. فموضوعنا الرجاء في التغيير، تغييرك وتغيير الناس وتغيير الظروف. والتغيير في دور إلهي هو الأساسي، وفي دور بشري ده هنحكي فيه مع بعض. يعني عليك دور، لكن تأكد أن معجزة التغيير شغلانة ربنا، كن فيكون دي بتاعته. لكن في حتة عليك أنت، دي اللي هنشوفها مع بعض. الأول تاني نراجع فكرة الثمر. احنا قلنا كل حاجة حلوة في الحياة فيها ثمر، يعني الثمر الطبيعي ده ثمر الفاكهة، كل ما تيجي تاكل ثمرة، أنا عاوز أربطها بالفكرة دي بس عشان تفتكروا الحتة الروحية. لما تاكل مثلا موزة ولا تفاحة، افتكر ثمر الروح، لأن ربنا يسوع كان بيحب يربط الطبيعة بالمعنى الروحي دايما. يقول بصوا على العصافير، بصوا على الورد، بصوا، عشان الواحد يفتكر رسائل روحية في حياته العادية. فلما تاكل أي ثمرة افتكر معنى ثمر، وانت هتاكل زهر في الصيام كتير ثمر، فتفتكر انه ثمر الروح هو المهم. وفي ثمر البشر، الأولاد حاجة حلو، حاجة غالية وجميلة، إنما أغلى حاجة في الحياة هي ثمر الروح، محبة، فرح، سلام، طول أنا، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، عفو. وعشان نوصل للثمار دي افتكر انه في عمل مشترك، غرس والصقل ونزع الاشواك والتنقية، وبعدين انتظار الثمر. القصة دي كلها لازم تمشي هاند ان هاند، لازم ايدك في ايد ربنا، كل خطوة فيها هو اللي هياخد بيدك يعني، بس انت لازم تديله ايدك، هو اللي هيعلمك تغرس وتسقي وتنقي، بس لازم ايدك في ايده. آية جميلة تقول إيه؟ إذن يا أحبائي كما أطعتم كل حين، ليس كما في حضوري فقط. بولس كان بيكلم بتوع فيليبي وكان مسجون ساعتها في روما، هما الشعب ده كان مطيع ومفرح، فكان بيقول لهم أنا فرحان بيكم، قال لهم زي ما كنتوا بتسمعوا كلامي وأنا وسطيكم وأنا غايب عنكم اسمعوني، كملوا الطاعة بتاعتكم، بل الآن بالأولى جدا في غيابي وأنا غايب اسمعوني بالأكتر، لأني مش هعرف أسندكم أكتر من كده. تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسر. بصوا على الآية دي، تمموا خلاصكم، تحسسك أنه المسؤولية مسؤوليتك وأنه الدور عليك، وأن ربنا خلاص فدانا على الصليب وقال لك الهم والباقي عليك، تحسسك بكده للوهلة الأولى. المسيح خلصنا وكتر خيره قوي على كده، جه من السماء ومات عشاننا ودفع الثمن وراح يحضر المكان، يعني تو ماتش، الباقي كله عليك. الحقيقة مش كده، اطمن، الباقي مش كله عليك. تمموا خلاصكم يعني عليك دور، لكن شوف بقية الآية، الله هو العامل فيكم أن تريدوا.

أن تعملوا من أجل المسار. يعني مش بس هو جه خلصنا ومش بس راح السماء حضر المكان، لكن كمان خلال حياتك على الأرض هيقعد يحرك قلبك وينخسك ويشجعك عشان تعمل الصح. لكن برضو دي ما تلغيش، دي تمموا خلاصكم ما تلغيش الله هو العامل فيكم، والله هو العامل فيكم ما بتلغيش تمموا خلاصكم. فاوعى تفتكر ان الله العامل معناه انك ما بتعملش حاجة، لا لازم تعمل. واوعى تفتكر لما انت تعمل يبقى ربنا بطل يشتغل، انت لو ما تعمل ايه ما فيش فايدة. فالآية لوحدها بتشرح الفكرة ببساطة، كملها على خير، الحكاية بقت قريبة قوي. يقول في رومية خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا، يعني الخلاص قرب قوي، بقت الحكاية سهلة بعد اللي عمله ربنا، الموضوع ما بقاش بعيد، الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، هي كلمة الخلاص التي نؤمن بها، يعني الموضوع بقى قريب مش بعيد. لكن كملها، كملها عمل معروف، تممها للآخر، وافتكر ان ربنا هو اللي بيزق، هو العامل فيكم. ومش بس العامل فيكم يعني بيعمل من خلالك المطلوب، ده العامل فيكم ان تريدوا، يعني حتى الإرادة اللي هي مشكلة اغلبنا، ان احنا عاوزين بس مش بنعمل، حتة الإرادة دي ما بتتحركش كفاية. حتى الإرادة هو له دور فيها، هو اللي بيشجعها. تصحى في يوم كده تلاقي نفسك متحمس تصلي بذمة، كتر خيرك يا رب، الحقيقة انت ما صحتش عشان حاجة، هي زقة. تيجي في يوم كده تلاقي نفسك عاوز تقرأ الإنجيل بنفسه وتقعد تخطط وتطلع وتحفظه، ده برضو دوره، هو العامل فيكم. تصحى كده في وقت تقول بس عاوز أخدم بقى كفاية كده، هو العامل فيكم. تتضايق من نفسك في خطية وتقول كفاية بقى كده، لازم أخد موقف، هو العامل فيكم. كل ده وراء ربنا من جواك من غير ما تحس، هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا. هنتصور أن ربنا بيستخدم ثلاث أدوات عشان يعمل دوره، يعني بيعمل دوره من خلال ثلاث حاجات كبار. طبعا ربنا بيعمل بكل حاجة، بس هنلخصهم في ثلاث أفكار عشان بس نستوعب الحكاية. ربنا بيستخدم كلمته، وربنا بيستخدم روحه، وربنا بيستخدم الظروف، كل ده عشان يقوم بدوره في خلاص النفس. احنا مش بنتكلم عن دوره الخلاصي بتجسده وفدائه، خلاص احنا فهمنا دي، انما all through life بقى وانت عايش كده بيكمل شغله، هو ما بيقعدش ساكت، ربنا ما بيسكتش ابدا، لا يسكت الا لما تدخل السماء. الاول ربنا يستخدم كلمته، كلمة ربنا فيها قوة، ومعنى ان فيها قوة باور، يعني جهازك الروحي ما يشتغلش غير بالباور دي، باور put it on، يعني ولع الجهاز. لو ما كانش ليك علاقة بكلمة ربنا you are off، انت مطفي ملهاش حل. الباور في الجهاز، في الكلمة، كلمة الله حية وفعالة وأقوى من كل سيف ذي حدين. فربنا بيستخدم كلامه، هو بس عاوزك تحفظ، تفكر، تدرس، تنشغل بالكلمة، والباقي على الكلمة. عشان كده شبهها بالبذرة، لأن البذرة فيها حياة، البذرة فيها قوة جبارة، لأن البذرة دي هي اللي بتطلع الشجرة، مش المية ومش التربة ومش الفلاح، هي البذرة بذاتها فيها سر، هي دي اللي بتطلع الشجرة في الآخر. فكلمة ربنا قوية جدا، احنا مش حاسين بقيمتها، لكن هي فعلا أقوى ما في الموضوع. فربنا بيستخدم كلمته في أنه يحرك إرادتك، وأنه يديك أمان ويديك إيمان ويديك رجاء. عشان كده يقول كل الكتاب موحى بي من الله ونافع، كل كتاب نافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر، ليكون الإنسان كاملا. يا كلمة ربنا توصل لغاية كده؟ آه، ليكون الإنسان إنسان الله، تبقى بتاع ربنا. بتاع ربنا إزاي؟ عن طريق كلمة ربنا. وكاملا ومتأهبا لكل عمل صالح، تتبرمج كأنك عايش بس عشان تعمل الصح. الواحد يبقى في قمة الغلط وكلمة ربنا تنقله يوم بعد يوم، يبقى ينطبق عليه الكلمة الكبيرة دي، كاملا متأهبا لكل عمل صالح.
الواحد يقول لها دي بعيدة قوي، كمال ايه وعمل صالح طول الوقت ايه، ده احنا عايشين بعيد لسه. طب ما هي كلمة ربنا كده هتعمل فيه كل حاجة، تعليم وتأديب وتقويم وتهذيب، كل ده شغل كلمة ربنا. محتاجين نقرأ أكتر، محتاجين ندرس أكتر، محتاجين نحفظ، محتاجين نفهم، محتاجين نفكر، محتاجين ناكل، محتاجين نتعمق، محتاجين نفتش. لأنه إحنا في زمن ملناش حجة يا جماعة، الإنجيل مقروء ومسموع والكتب سهلة والتفاسير موجودة يعني في زمن كانت الكلمة شحيحة، إنما دلوقتي كلمة ربنا مالية الدنيا. يعني مفيش أسهل من أنك بتفتح التلفزيون دلوقتي، كلمة ربنا ما بقتش بعيدة. طب الواحد قد إيه مشغول بيها؟ حاسس بقيمة ده ولا لأ؟ في آية جميلة تقول إيه؟ الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، أو الإيمان بالسمع، ساعات تترجم كده، والسمع بكلمة الله. يعني أنت عاوز إيمان مش كده؟ يعني مشكلتنا إن إحنا كلنا ضعاف الإيمان، والإيمان قلنا توأم الرجاء. هي القصة ببساطة الإيمان بالكلام بالسمع، والسمع سمع كلام ربنا. فلو سمعت كلمة ربنا إيمانك هيزيد، لو ركزت في كلام ربنا، لو اديته عقلك وقلبك أكتر من كده هتلاقي الإيمان عالي طبعا، لأنه هو دي قاعدة ثابتة. الإيمان هيزيد كلما علاقتك بكلام ربنا تزيد، لأنه تحديات الإيمان من القلق والخوف والمشاكل والهموم كلها بتنهار قدام الآيات. الآيات قوية، فتبقى داخل على تجربة بعدين تسمع وعد كده تلاقي التجربة فشت قصادك، نزلت كده لا تخف لأني معك، خلاص هبطت الحكاية. تحديات، ناس أشرار، إن كان الله معنا فمن علينا، يهبطوا. فكلمة ربنا كفيلة أنها ترفع الإيمان وتزوده. ربنا بيستخدم روحه، روح ربنا سكن فينا بعد الميرون بالمعمودية والميرون، وده أغلى كنز في حياتنا حتى لو مش حاسين بقيمته. لأن حتى لما ما بتقراش الإنجيل بيحصل إن ربنا بيكلمك من قلبك من جواك في وقت، وكلكم تحسوها برضو. يعني لما بتقفل ودانك من بر وتقفل عينيك من بر، لا عاوز تشوف ولا عاوز تسمع، من رحمة ربنا وحبه تلاقي قلبك من جوه نخسك وقالك انت برضو عامل الغلط او لازم تعمل الصح، ويطلع لك من الرصيد الداخلي. اصل روح الله اللي فيك هو اللي كتب الانجيل، فانت مغلبه مش عاوز تقرأ الانجيل ولا تسمع انجيل، يوم يقول لك طب انا من جواك هكلمك. هقول لك الانجيل بيقول ايه من غير ما تقرأه. فعشان كده يقول محبة المسيح تحصرنا، يعني من جوه ومن بره. من بره في كنيسة وفي انجيل محاوطنا طول الوقت، ومن جوه في روح ربنا مش ساكت. عشان لو انت بطلت تروح الكنيسة ولا قفلت الانجيل، روح ربنا يزن يقول لك لا انت ماشي غلط. فربنا بيشتغل بروحه جوه الواحد. عشان كده يقول لستم في الجسد بل في الروح، ان كان روح الله ساكنا فيكم، ولكن ان كان احد ليس له روح المسيح ذلك ليس له. يعني بقى دي لازم واحد يكون في روح ربنا عشان يتمتع بدي. ربنا بروحه بيعمل فينا كل حاجة. يعني طبعا ده موضوع طويل، مش انا بس بلمح بيه. ربنا لما يلاقيك ماشي غلط ينخس، يبكتك، يلاقيك مش عارف يعلمك، يلاقيك ناسي يفكرك، يلاقيك متضايق يعزيك. كل ده يعمله روح ربنا من جواك، بيعمل كل حاجة، يذكركم، يعلمكم، يعزيكم، يبكتكم. يعني طبيب خصوصي ملازم ليك. أظن القديس مكاريوس قال على الروح القدس كده، طبيب خصوصي، عارفين البهوات أو الملوك وكده، ساعات يعمل له طبيب خاص عشان يبقى ملازم لي. أنت عندك طبيبك الخاص، متضايق هو اللي يعزي، متايه هو اللي يرشد، ناسي هو يفكر من جوه. طبعا بقى أنت لما تتجاوب معاه بالصلاة وتقرأ الإنجيل يبقى أنت دخلت خلاص، قفلوا عليك من بره كنيسة وإنجيل، ومن جوه الروح القدس كده خدوك في حضن ربنا، مش هتعرف تفلفص أبدا عشان توصل السماء في الآخر.

تالت طريقة بيشتغل بيها ربنا أو تالت طول يعني في إيد ربنا الأحداث. يجوز إنسان بيبعد عن الكنيسة وبيقفل ودانه وعينيه عن الإنجيل وبيطفي روح ربنا، بيقاوم

والريح ويشد بقى، فتلاقي الظروف تتكلم، انت لا راضي تسمع قلبك ولا راضي تسمع كنيسه ولا راضي تسمع انجيل، طيب اسمع العصايه، فتلاقي الظروف ابتدت تتكلم. الظروف معناها تيجي مشكله تخليك تقول يا رب غصب عنك، تيجي تجربه تحسسك انك صغير ومحتاج كبير، تيجي ازمه تعرفك انك انت مقصر قوي وتفكرك بقى انت دوست على ربنا زياده تفتريت. فالظروف ساعات تبقى هي اللي صوت عالي، يعني تحسس الواحد انا كنت فين، مالي ضيعت العمر كده. زي التعبير اللي قاله واحد من الملحدين اللي امنوا، كان له باع كبير في تبشير الملحدين، قال تعبير جميل، قال ربنا بيهمس في افراحنا، هو قال قبلها على فكرة ربنا يتكلم في ضمائرنا ويهمس في أفرحنا وبيصوت في أوجعنا. يعني إيه؟ يعني ربنا يتكلم في ضميرك أنت مش سائل، يعلي الصوت شوية في الأوقات الحلوة، يجيب لك هدايا كتير على أمل تاخد بالك، يعني كله من إيده ما تسألش، يقوم بقى يجيب ميجافون، سماها ميجافونز سي اس لويس، ميجافونز حطها في ودنك عشان تصحى. الميجافونز دي بقى هي ايه؟ المشاكل والظروف، برضو الغرض منها تصحى مش اكتر. عشان كده يقول نحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. في واحد بقى يحب يتشائم فيقول ونش عرفني ان انا من الذين يحبون الله، لا انت بتحب ربنا، ما حدش فيكم ما بيحبش ربنا، مش بنحبه كفاية، لكن ما حدش فينا مش بيحبه، وإلا ما كنتوش استحملتوا اللي عملته فيكوا ده. وبتحبه لأنك من جواك عاوز، عندك رغبة تمشي صح، أنت مش رافض، أنت مش قادر تنكر أن ربنا كويس وطيب، أنت بيجي لك ولو لحظة تحس فيها بالخجل، كل ده معناه أنك في حب. إنما الحب ده متراكن عليه، متراكم عليه تراب كتير قوي، عايزين ننفض التراب ده كله عشان يطلع الحب كده ايه، يبلع بقى ويلتهب زي الاول. ما تنساش ان ربنا بيعمل ده كله وعنده هدف واضح قصاده، انه عاوز يعمل منك مسيح صغير في الاخر، ان كان بكلامه ان كان بروحه ان كان بالظروف، في الاخر عمال يعمل فيك تعديلات عشان وعملية تجميل عشان تبقى شبه المسيح، لأن هو ده الابن الوحيد، هو ده الابن الحبيب، فعشان تبقى ابن ربنا لازم تبقى شبهه، تبقى شبه الابن الوحيد الابن الحبيب ربنا يسوع. وهو قادر على كده، قادر يقعد يشكل ويعدل ويجمل لغاية ما تقرب من الصورة دي. هيشيل كل حاجة، هيشيل الأنانية ويحط محبة، هيشيل الخوف يحط سلام، هيشيل الغضب يحط وداعة، هيعملها كفنان. تعرفين عمليات التجميل من أعقد العمليات، دكاترة التجميل بالذات، أنا فاكر كان عندنا حالة من الصعيد، يعني بنت طفلة مشوهة تماما، وبعدين لفينا بيها على دكاترة في مصر قالوا لا ملهاش، وبعتناها أمريكا عند حبايبنا هناك الدكاترة الأقباط، عملت سلسلة من العمليات عشان يتعدل منظرها، خدت يعني يمكن عشرات من العمليات، انما كل مادة شكلها يتعدل شوية، هي كانت مشوهة تماما بعد حرق صعب يعني، لكن دكاترة التجميل الشاطرين يشتغلوا بالسنتي، فيقول لك المرحلة الأولى هنعمل كذا بس ونصلح كذا بس، وبعد شهر لما الجروح تلتئم نزود ونصلح كذا. ربنا بيعمل معانا كده، باله طويل وجراح ماهر، فبيشتغل فينا حتة حتة، بس جراح تجميل عشان يرجعك جميل، لأن أنت اتخلقت جميل، والتشوه اللي حصل ده هو مش هيقبله، ومهما كلفه هيفضل وراك عشان يعمل العملية دي. وده اللي بيحصل فعلا فينا بدون أن ندري، احنا في البنج ساعات من غير ما نحس كده، تيجي ظروف ويجي مشرط وتيجي أوضة عمليات وأحيانا أدوية ومراهم، هو عارف بيعمل إيه. المشاكل ساعات تبقى إما من نفسنا أو من الناس أو من الشيطان، إنما في كل

كل ده ربنا برضو عارف يشتغل بيها. يعني حتى لو مشاكل جت من الشيطان او من اعداء، ربنا بيستخدمها برضو ضمن الخطة. فما تفتكرش ان الازمات اللي بيتسبب فيها ناس وحشة دي بره البلان يعني، لا لا، مفيش حاجة بره الخطة ابدا، لانه ضابط الكل، هو كنترولين كل حاجة، فهو عارف كل حاجة، حتى اللي بيعمله الشيطان برضو بيطلع لحساب ربنا في الآخر. عشان كده قلنا زمان ان الوجع بأشكاله بيعمل حاجات كتير، منها بيخلي الواحد يصحى وبيزق الواحد في اتجاه وبيشكل الواحد وبيخلي الواحد يحس بالناس ويحبهم ويتحد بيهم وبيثبت الإيمان. كل ده بيعمله الوجع من غير ما نحس، بيصحيك وبيدايركت يو وبيشكلك وبيوحدك بربنا والناس وبيخليك تتعلم الإيمان من غير ما تحس. إيه دورنا بقى؟ احنا كده خلصنا تقريبا دور ربنا باختصار. دورك ببساطة يقف عند كلمة موافق على التغيير ولا لا. عارفين في العمليات، أرجع لعملية التجميل، دايما في العمليات الكبيرة لازم تمضي كونسنت كده انك موافق على العملية، تمضي توقع انك موافق انه يوقع عليك العملية. صدقوني هي ببساطة القصة واقفة في الحتة دي، انك تختار انك تمشي في سكة ربنا، تختار تسلم لإيد ربنا يشتغل. والاختيار ده اصله مش مرة في العمر، لا، ده اختيار كل لحظة، انك تحط نفسك على ترابيزة العملية في ايد الجراح، انك تقول له اشتغل يا رب، اشتغل. انا هسكت، انا همسك هجز على اسناني واسيبك تشتغل لو ما فيش بنج. تختار افكارك، دي اول قضية هنشوفها ازاي. تعتمد على روح ربنا، احنا قلنا روح ربنا ده جوه، فاقرب حاجة ليك. يعني لو مش معاك انجيل في ايدك، معاك روح الله فيك، فحتى اقرب. تتعامل مع الظروف بحكمة، بما ان الظروف كلها لصالحك يبقى لازم تتعامل معها بحكمة، تستنى بقى التغيير والتجميل في النهائي. الاول تختار انك تطوع افكارك للانجيل. فاكرين احنا قلنا ربنا بيشتغل بالانجيل وبروحه القدوس وبالظروف. فواحد، تخضع فكرك للانجيل، نشوفها ازاي. احنا بنختار افكارنا، احنا عادة بنعيش بمنهجية او بروجرام للتفكير. في واحد برنامج في التفكير مثلا انه الفلوس قبل النفوس، وفي واحد برنامجه النفوس قبل الفلوس، تفرق كتير. في واحد برنامجه انا وبعدين الناس، وفي واحد برنامج تفكيره الناس وبعدين انا، وفي واحد برنامج تفكيره انا ثم انا، ممكن ماشي. في واحد برنامج تفكيره انه الجحيم هو الاخر، ده برنامجه، ده اعتقاده، ده اللي بيسيطر على تفكيره. وفي واحد برنامج تفكيره المسيح هو الاخر. اللي انا عاوز اقوله ده منهجية للتفكير، يعني مش في مجرد فكرة، لا، ده أسلوب تفكير. على قد أسلوب تفكيرك على قد ما كل حاجة بتتحدد بعد كده. مشاعرك بتتبرمج على أفكارك، إيديك بتتبرمج على أفكارك، أسلوبك، كلامك، كل حاجة بقى هي الحكاية بتبتدي من هنا. إيه اللي بيحصل لما بنقرأ الإنجيل كتير؟ الإنجيل بيشتغل مين ليه هنا؟ بيغير ده، وبيغيرها طبعا بفن. عشان كده بولس الرسول قال تغيروا عن شكلكم بايه؟ بتجديد اذهانكم، تجديد اذهانكم. فالانجيل بيحط في دماغك فكر جديد، كلام المسيح جديد في جديد، بالنسبه للدنيا هو جديد، غريب، مختلف، شكل المسيح مختلف، اسلوب ربنا يسوع مختلف، طموحاته مختلف. كل ده اسمه فكر المسيح. عملية التجميل الأول نقل مخ عشان تتجمل قوي، حاجة ما حصلتش لسه في الدنيا، نقل مخ ما ظنش حصلت يعني.
فربنا

عاوز ينقل مخه جواك، عشان لو فكرت زيه هتلاقي الابتسامة بتاعته على وشك، وهتلاقي ايديه الحلوة في ايديك، وهتلاقي قلبه الحلو جواك، كله هيتبرمج بعد كده. ما المخ هو اللي بيعمل كنترول على كل حاجة. القصة دي مفتاحها الانجيل، لان الانجيل بيقعد يغير في افكارك، كل آية بتغير في منهج تفكيرك. عشان كده يقول فوق كل تحفظ احفظ قلبك. قلبك في مفهوم الآباء دايما يقولوها العقل والقلب مع بعض. في كده شعار يقول ايه، You are not what you think you are but what you think you are. قعدت شوية عشان افهمها، هحاول اشرحها لكم. يعني انت لست ما تعتقد في نفسك، وانما ما تعتقد في نفسك هو ستكون أنت. فاهمين إزاي؟ يعني إيه؟ You are not what you think you are. You are not what you think you are. يعني واحد شايف نفسه ضعيف. You are not what you think you are. But what you think you will be. خلوها you will be كده عشان تتفهم. فاهمينها؟ يعني إيه؟ اغلب الناس شايفه انها عاجزه وضعيفه وخيبانه وخاطيه ومش نافعه، خلاص هتفضل كده. انما لو انت صدقت اللي بيقوله ربنا عنك ان انت مش ضعيف وانك تقدر على كل حاجه، هتقدر على كل حاجه. فهمت الفكره؟ You are not what you think you are. يعني ما تعتقد عن نفسك ملخبطك، ملخبطك صورتك عند نفسك هي اللي معطلك، لانك حاطط حدود كتيره قوي لنفسك وحاصر نفسك في كورنر، وانت الغلبان الخيبان اللي هتقضي يومين في الدنيا وتمشي. مين قال كده؟ مين قال كده؟ ربنا ما عملكش عشان كده، ده ربنا شايفك كبير قوي، موضب لك رساله وعامل منك قيمه. لو صدقت اللي ربنا شايفه فيك، what you think you are، يعني ايه؟ لما تفكر بطريقه ربنا في نفسك هتبقاها. لما تصدق ان ربنا ممكن يعمل بيك عجايب هتعمل عجايب. فاحنا مستسلمين للصوره الضعيفه اللي احنا قلناها لنفسنا، انما ما تسمع راي ربنا فيك، ما هو اللي عارفك اكتر من نفسك، هو اللي عاملك عميل. هو ده اللي بيعمله الانجيل، بيغير صورتك حتى عن نفسك، بيفهمك انت مش مجرد اكل وشرب ونوم. فكره غلط. انت مش شويه تراب. فكرة غلط. انت اكبر من كده كتير. انتم نور العالم. طب المسيح اللي قال كده يبقى هو اللي عارف، يبقى هو صح وانا غلط، فكرتي عن نفسي غلط انا ولا حاجة. انما المسيح بيقول انت نور العالم. فلو انا صدقت المسيح هبقى نور العالم. ده اللي بيعمله الانجيل، انه بيغير تفكيرنا لكل حاجة، للناس، لنفسي، للظروف، وبالتالي بمشي في سكة جديدة بقى، كل حاجة بتتغير ويحصل تغيير حقيقي جذري. موسى كانت ايه نظرته عن نفسه؟ راعي اغنام هربان من حكم اعدام، مش كده؟ اسأل موسى سنه 79، سنة 79 من عمره، قول له عم موسى عرفنا بنفسك، يقول انا حتة راعي غلبان وعندي تهمة قتلت قتيل وهربان من الاعدام، بس ملخص حياته. فلما جاله ربنا قال له تبقى نبي، قال له النمرة غلط، لا مش أنا طبعا. فضل ربنا يقول له لا أنت، وفضل يحاوره ويحايله. فلما ادى ودنه وعقله لربنا ابتدى يصدق، خلاص أنا رجل الله، يعني مش الرجل الغلبان، لا أنا رجل الله، مش الهربان من الإعدام، لا أنت دلوقتي رجل الله، خلاص رجل الله، رجل الله بدل أنت شايف كده. فلقيناه مسك العصاية وبقى يعمل معجزات، لأنه مخه اتغير، صدق كلام ربنا عن نفسه، أخضع ذهنه لرأي ربنا فيه مش لرأيه عن نفسه، فبقت حياته مختلفة. الكلمة اليوناني بتاعت كلمة مطانيا اللي احنا داخلين على موسم المطانيات، توبة، كلمة مطانيا اللي هي تعبير توبة، هي ميتا نوة. ميتا دي يعني to change، والنوة اللي هي knowledge، هي ببساطة to change the mind، غير دماغك. فالتوبة
واحد بتتغير دماغه.

عشان كده ليه عمالين نقول لكم موسم الصيام ده احلى حاجه فيه الصلاه والانجيل؟ عشان احنا بنعمل عمليه تغيير دماغ، غسيل مخ من كل اللخبطه اللي دخلت علينا سنين دي. عاوزين نفكر بطريقه صح، بطريقه ربنا، فنكتشف ان احنا كنا عايشين غلط، وان في حاجات كتيره قوي ما كانش ليها لازمه، وان في حاجات ليها لازمه ما انشغلناش بيها قبل كده. هو ده اللي ربنا يقصده. فالتوبه مش مجرد حركه جسديه، واحد يسجد ويقوم، ده واحد بيقول انا هندفن واقوم تاني، يعني انا هنزل للارض واطلع بقى للسماء، هختلف اختلاف جذري. في اختيار الافكار افتكر القاعده، اللي انت بتفكر فيه هيحدد اللي بتحس بيه، واللي بتحس بيه هيحدد اللي هتعمله. بتمشي الحكايه كده، عقل قلب ايد، عقل قلب ايد. وتلاحظ واحنا بنرشمكوا بالزيت بنعمل ايه؟ نبتدي بدماغك، نقول يا رب اهدي، اهدي عقله، وبعدين يا رب قدس قلبه، ويا رب اديله اراده، نرسم ايديك. فاهمين ازاي؟ ما بناخدهاش بالمقلوب، لان هي لازم تبتدي من هنا. دماغك الاول تتظبط، وقلبك يبتدي يحس صح، وبعدين ايديك تتحرك صح. عشان كده ما تركزش كتير على مشاعرك. في ناس بتصدق مشاعر، يعني يقعد يتحسر ويقول ايه انا مش زي فلان، ده مشاعر، دي مشاعر كدابة غشاشة. انت ممكن تبقى احسن منه، انت ليك رسالة تاني. احنا بنمشي ورا قلبنا زيادة، والقلب اخدع كل شيء. لا، وقف القلب شوية وركز في العقل. عشان كده يقول لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهك فيه نهارا وليلا. عاوز اقولها بطريقة تانية، معلش اضيف حتة صغيرة. احنا قلنا عقل قلب إرادة، مش كده؟ قبل العقل في خطوة الحواس، اللي بيدخل على العقل إيه بقى؟ العين والودن واللسان. مين ليه؟ فاللي أنت بتشوفه أو بتقراه، واللي أنت بتسمعه، واللي أنت بتقوله، كل ده بيدخل تاني على دماغك. فتصور معايا واحد بيسمع وبيشوف وبيقول كلمة ربنا، ليه بيقول له لا تبرح سفر هذه الشريعة من فمك؟ اقعد عيد وزيد. عاوز يقوله مش بس يسمعه، هو الطبيعي انه يسمعه. قال له لا، تفضل تقوله وتردده، لانك لما بتردده بتسمعه، فبتردده وتسمعه وتشوفه بيدخل، بيدخل فبيغير، تلاقي القلب اتغير والاراده كله اتغير. في اختيار الافكار محتاجين نتعلم حته التامل شويه. يعني ايه التامل؟ التامل ببساطه هو امعان الفكر في القضايا الروحيه، هو التركيز في أمور روحية، أي حاجة روحية. التأمل أن الواحد يسرح بس في اتجاه صح، أيا كان السرحة. ما عندناش مشكلة تفكر في السماء، تفكر في العذراء، تفكر في الصليب، تفكر في العطاء، تفكر في التوبة، تفكر في آية، تقول ترتيلة. أنت مخك في إيه؟ في اتجاه صح، براحتك. احنا بنقول لك بس ما تسرحش، عشان ما تطلعش بره الخط الصح، فتفكر في البورصه وتفكر في العربيه وتفكر كده، نزلت تحت. عشان كده يقول كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، ان كان فضيله، ان كان مدح، ففي هذه افتكر. اي حاجه حلوه بس فكر، افتكره، يعني مخك شغال في اي حاجه كويسه. ما عندناش مشكلة بقى. تاني نقطة مهمة، الاعتماد على روح ربنا. أفكركم تاني بالمفاتيح اللي بيستخدمها ربنا، أو التولز بتاعته، كلمته، روحه، ظروفنا، ماشي، وكل ده بيحركه ربنا. كلمته هنحط عقلنا تحتها، understanding، كانوا يعلمونا كده زمان، إن اللي عاوز يحط understand يعني يحط الكتاب فوق الستاند ويحط دماغه اندر. فاهمين ازاي؟ فيبقى اندرستاند، فيفهم. هي ببساطه كده. انما يحط دماغه اوفر ستاند مش هيفهم. هو ده اللي بيعملوه الفلاسفه، يبقى اوفر ستاند. فطبعا ده مش هيفهم. كلمه ما اسمها. دي اول خطوه. ثاني خطوه، روح ربنا اللي جواك بيشتغل، وهو كفيل انه يخلصك. هو عارف البرنامج تمام، وعارف شبه المسيح تمام، ده روح المسيح. فهو هيطبع فيك صورة المسيح، بس اديله فرصة. كل المطلوب الفرصة، تختار انك تقول له يلا اشتغل، انا مديك الفرصة. يلا اشتغل دي يعني ايه؟ يعني تحط نفسك في جو

روح، ما هو اسمه الروح القدس. فأي جو روح يشتغل، أي جو مش روحي ما يشتغلش. بترتل، بتفكر، بتصلي، بتقرأ كتاب روحي، بتخدم، وغرضك غرضك روحي، خلاص جو روحي هتلاقيه يشتغل. يقعد يصنفر بقى ويقعد يقطع ويشيل ويحط. إنما سيرة الناس، مشاكل الدنيا، همومها، زعيق وخبط ورزق، أوكي روح القدس دلوقتي أجازة. فأنت ببساطة بتخضع نفسك لروح الله في جو روحي. كل ما هو جو روحي هيدي فرصة لروح ربنا يشتغل. لما بتتكل على روح ربنا، أنت بتصلي بتقول أيها الملك السماوي، ده روح ربنا المعزي، روح الحق الحاضر في كل مالي الكل، كنز الصالحات، معطي الحياة، تفضل حل فينا، طهرنا من كل دنس أيها الصالح، خلص نفوسنا، طهرنا من كل دنس. أنت نفسك مش عارف الدنس اللي جواك شكله إيه ولا حدوده إيه. أكتر حاجة يعني نقصد بكلمة الاعتماد على روح ربنا الصلاة، عشان برضو ما نتوهش في كلام كتير. لما تصلي كتير الروح القدس هو اللي يتحرك براحته ويبتدي يعمل شغله ويطلع منك أحلى حاجة. تالت نقطة، احنا اتفقنا ان الأحداث كلها بتساعدك انك تتشكل او تتجمل تبقى شبه المسيح. تعامل بحكمة مع الأحداث، بمعنى احنا ما نعرفش ربنا هيعمل ايه وبيعمل ايه، لكن في رد فعل، رد فعل ده لازم يبقى حكيم. ما تعطلش ربنا في شغله. اديكم مثلا، ربنا جاب مشكلة، في تلاتة يختلفوا في رد فعله. واحد يتخانق مع ربنا، ليه؟ مش وقته، مش ناقصة، سوري يعني بتكلم بسذاجة كده، ده بيعطل، زي اللي قاعد تحت دكتور السنان وقافل بقه. طب هيعالجه ازاي؟ متذمر، رافض. نمرة اتنين، واحد مش عاجبه بس ملوش حيلة، فقابل بس ايه، كيرلس كده، متضايق وساكت وشايل همه، ولا يحمد على مكروه سواه. عارفين لما يقولوا كده، يعني عملية قبول كده بس بدون استسلام، مش تسليم. انما التالت ده بقى فاهم الشغل، فعارف ان اللي بيحصل مصلحة، فبيدخل في تسليم. بمعنى ايه؟ انا عارف يا رب انك بتعمل صح، اشكرك يا رب انك لسه حطتني في بالك، ساعدني يا رب ان انا استحمل الظروف، فرحني باللي بتعمله حتى لو كان بيوجع. هنا في تعامل بحكمة، تفاعل مظبوط. افتح بقك، يفتح بقه، فاهمين ازاي؟ اذا احنا عاوزين نمشي بحكمة مع الظروف. الظروف هتيجي علينا كلنا، حاجات حلوة وحاجات وحشة، لازم طالع نازل، طبيعة الدنيا كده. لكن مش كل واحد بتطلع بالظروف بأفضل ما فيها. التفاعل والتجاوب ده بيفرق من واحد للتاني كتير. فالمطلوب ايه؟ تتجاوب بحكمة مع الأحداث. وعشان كده في الحتة دي يقول يعقوب: من تعوزه حكمة فليطلب. لما بيقول احسبوه كل فرح حينما تقعون في تجارب، قال واللي ناقصه حكمة يقول له: رب اديني حكمة، انا مش عارف اعمل ايه، مش فاهمك. طب ومال، اطلب حكمة. وانت بتتجاوب مع الاحداث افتكر القاعدة الجميلة في تكوين 50 لما بيقول: انتم قصدتم لي شرا، اما الله فقصد به خيرا. يعني ربنا قادر يقلب الشر خير، يقلب الشر خير. تبقى الناس كلها بتعمل مؤامرات وتدوس عليك، وربنا يحول ده كله مصلحة، ده شغل ربنا. لو انت القاعدة دي واضحة في ذهنك مش هتتضايق، خليهم يتأمروا، كله خير في الآخر، كلها مصالح. لأنك طول ما انت في ايد ربنا انت عارف انه هو اللي سايق مش الناس اللي سايقة. مصيرك مش في ايد حد، مصيرك في ايد ربنا بتاعك. آخر نقطة، افتكر ان التجميل ده او التعديل ده كل مرة بنوصل لنفس النقطة في الاخر، محتاج وقت، محتاج مثابرة. wait just wait
لما تعمل كل اللي عليك انك بتحط دماغك تحت الانجيل وبتحط قلبك تحت الصلاة وبتحط الاحداث تحت الايمان. Just wait. استنى بقى خلاص. النتيجة مضمونة. بس it's a matter of time بقى خلاص. بقت مسألة وقت. كده انت ماشي صح خالص. بس مسألة وقت. خلي دماغك تحت الانجيل وقلبك في الصلاة والظروف كلها في الايمان. والباقي كله خلاص كده. تعملش اكتر من انك تستنى وتتفرج بقى. قفوا وانظروا خلاص الرب. اتفرج. مع وانت بتتفرج اوعى تبطل وضع الاستعداد. يعني ايه؟ في الانتظار دايما في استعداد. استعداد لقبول العطية. ساعات ربنا يديك حاجة حلوة تقول له هي دي ليا؟ يقول لك اه ليك. بس انا ما استاهلش. عارفين بس خد. لا مش هاخدها. ليه مش تاخدها ليه؟ اصلي ما استاهلش. طب نعمل ايه دلوقتي؟ ساعات احس ان ربنا حيران يعني. عاوز يدينا حاجات حلوة وبعدين الواحد ايه مش راضي يقبلها. اصلا مش مستعد يقبل كده. يعني مستكتر. خلاص خد زي العيال الهدية واجري وافتحها وافرح بيها. ربنا بيقول خليكوا زي العيال. في عيل تدي له هدية يقول لك ما استاهلش ده. ياخدها ويجري ويفتح. فربنا بيديك يقول لك خد سلام. ما تقعدش تقول له لا انا مش وش سلام انا متشائم. ما هيديك سلام انت مش مستكتره ليه؟ هو ملك السلام وعنده ببلاش. الاشتياق في وضع الانتظار خليك مشتاق للتغيير. متحمس ومشتاق. امتى يا رب يبقى عندي سلام من اللي بيحكوا عنه ده؟ امتى يا رب احب الناس فعلا من قلب نظيف على طول؟ امتى مخي يعرف يفكر فيك طول الوقت؟ امتى اقدر اصلي كل مره اصلي احس بيك كده واتمتع بالصلاه؟ يبقى عندك اشتياق. كلام اللي بيقولوه الناس الحلوين دول ده ممكن او ممكن. بس تبقى بدل مستني تبقى مشتاق للحالات دي. وطبعا معاه اشتياق للسماء. امتى في الاخر يا رب نوصل؟ مع الانتظار استمرار. استمرار في ايه؟ في اللي فات. مخك تحت الانجيل وقلبك في الصلاه والظروف كلها في ايد ربنا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى أبد آمين.

سفر صموئيل الاول الاصحاح 18. وكان لما فرغ من الكلام مع شاول ان نفس يوناثان تعلقت بنفس داود واحبه يوناثان كنفسه، فاخذه شاول في ذلك اليوم ولم يدعه يرجع الى بيت ابيه، وقطع يوناثان وداود عهدا لانه احبه كنفسه. وخلع يوناثان الجبة التي عليه واعطاها لداود مع ثيابه وسيفه وقوسه ومنطقته. وكان داود يخرج الى حيثما ارسله شاول، كان يفلح، فجعله شاول على رجال الحرب، وحسن في اعين جميع الشعب وفي اعين عبيد شاول ايضا. وكان عند مجيئهم حين رجع داود من قتل الفلسطيني ان النساء خرجت من جميع مدن اسرائيل بالغناء والرقص للقاء شاول الملك بدفوف وبفرح وبمثلثات. فاجابت النساء اللاعبات وقلنا: ضرب شاول الوفه وداود ربواته. فاحتمى شاول جدا وساء هذا الكلام في عينيه وقال: اعطينا داود ربوات واما انا فاعطينني الالوف، وبعد فقط تبقى له المملكة. فكان شاول يعاين داود من ذلك اليوم فصاعدا. وكان في الغد ان الروح الرديئة من قبل الله اقتحم شاول وجن في وسط البيت، وكان داود يضرب بيده كما في يوم فيوم، وكان الرمح بيد شاول. فاشرع شاول الرمح وقال: اضرب داود حتى الى الحائط. فتحول داود من امامه مرتين. وكان شاول يخاف داود لان الرب كان معه وقد فارق شاول، فابعده شاول عنه وجعله له رئيس الف، فكان يخرج ويدخل امام الشعب. وكان داود مفلحا في جميع طرقه والرب معه. فلما رأى شاول انه مفلح جدا فزع منه. وكان جميع اسرائيل ويهوذا يحبون داود لانه كان يخرج ويدخل امامهم. وقال شاول لداود: هوذا ابنتي الكبيرة ميرب اعطيك اياها امرأة، انما كن لي ذا بأس وحارب حروب الرب. فان شاول قال: لا تكن يدي عليه، بل لتكن عليه يد الفلسطينيين. فقال داود لشاول: من انا وما هي حياتي وعشيرة ابي في اسرائيل حتى اكون صهر الملك؟ وكان في وقت اعطاء ميرب ابنة شاول لداود انها اعطيت لعدرئيل المحول امرأة. وميكال ابنة شاول احبت داود، فاخبروا شاول فحسن الامر في عينيه. وقال شاول: اعطيه اياها فتكون له شركا وتكون يد الفلسطينيين عليه. وقال شاول لداود ثانية: تصاهرني اليوم. وامر شاول عبيده تكلموا مع داود سرا قائلين: هوذا قد سر بك الملك وجميع عبيده قد احبوك، فالان صاهر الملك. فتكلم عبيد شاول في اذني داود بهذا الكلام. فقال داود: هل هو مستخف في اعينكم مصاهرة الملك وانا رجل مسكين وحقير؟ فاخبر شاول عبيده قائلين: بمثل هذا الكلام تكلم داود. فقال شاول: هكذا تقولون لداود، ليست مسرة الملك بالمهر بل بمائة غلفة من الفلسطينيين للانتقام من اعداء الملك. وكان شاول يتفكر ان يوقع داود بيد الفلسطينيين، فاخبر عبيده داود بهذا الكلام. فحسن الكلام في عيني داود ان يصاهر الملك. ولم تكمل الايام حتى قام داود وذهب هو ورجاله وقتل من الفلسطينيين 200 رجل
واتى داود بغلفهم فاكملوها للملك لمصاهرة الملك. فاعطاه شاول ميكال ابنته امرأة. فرأى شاول وعلم ان الرب مع داود، وميكال ابنة شاول كانت تحبه. وعاد شاول يخاف داود بعد، وصار شاول عدوا لداود كل الايام. وخرج اقطاب الفلسطينيين، ومن حين خروجهم كان داود يفلح اكثر من جميع عبيد شاول، فتوقر اسمه جدا. الاصحاح 19. وكلم شاول يوناثان ابنه وجميع عبيده ان يقتلوا داود، واما يوناثان ابن شاول فسر بداود جدا. فاخبر يوناثان داود قائلا: شاول ابي ملتمس قتلك، والان فاحتفظ على نفسك الى الصباح، واقم في خفية واختبئ، وانا اخرج واقف بجانب ابي في الحقل الذي انت فيه، واكلم ابي عنك وارى ماذا يصير واخبره. وتكلم يوناثان عن داود حسنا مع شاول ابيه، وقال له: لا يخطئ الملك الى عبده داود، لانه لم يخطئ اليك، ولان اعماله حسنة لك جدا، فانه وضع نفسه بيده وقتل الفلسطيني، فصنع الرب خلاصا عظيما لجميع اسرائيل.

انت رأيت وفرحت، فلماذا تخطئ الى دم بريء بقتل داود بلا سبب؟ فسمع شاول لصوت يوناثان وحلف شاول حي هو الرب لا يقتل. فدعا يوناثان داود واخبره يوناثان بجميع هذا الكلام. ثم جاء يوناثان بداود الى شاول فكان امامه كامس وما قبله. وعادت الحرب تحدث، فخرج داود وحارب الفلسطينيين وضربهم ضربة عظيمة فهربوا من امامه. وكان الروح الرديء من قبل الرب على شاول وهو جالس في بيته ورمحه بيده، وكان داود يضرب باليد. فالتمس شاول ان يطعن داود بالرمح حتى الى الحائط، ففر من امام شاول فضرب الرمح الى الحائط، فهرب داود ونجا تلك الليلة. فارسل شاول رسلا الى بيت داود ليراقبوه ويقتلوه في الصباح. فاخبرت داود ميكال امرأته قائلة: ان كنت لا تنجو بنفسك هذه الليلة فانك تقتل غدا. فانزلت ميكال داود من القوة فذهب هاربا ونجا. فاخذت ميكال الطرافين ووضعته في الفراش، ووضعت لبدة المعزة تحت رأسه وغطته بثوب. وارسل شاول رسلا لاخذ داود فقالت: هو مريض. ثم ارسل شاول الرسل ليروا داود قائلا: اصعدوا به الي على الفراش لكي اقتله. فجاء الرسل واذا في الفراش الطرافين ولبدة المعزة تحت رأسه. فقال شاول لميكال: لماذا خدعتني فاطلقت عدوي حتى نجا؟ فقالت ميكال لشاول: هو قال لي اطلقيني، لماذا اقتلك؟ فهرب داود ونجا وجاء الى صموئيل في الرام واخبره بكل ما عمل به شاول. وذهب هو وصموئيل واقاما في نايوت. فاخبر شاول وقيل له: هوذا داود في نايوت في الرام. فارسل شاول رسلا لاخذ داود، ولما رأوا جماعة الانبياء يتنبؤون وصموئيل واقفا رئيسا عليهم، كان روح الله على رسل شاول فتنبأهم ايضا. واخبروا شاول فارسل رسلا اخرين فتنبأهم ايضا. ثم عاد شاول فارسل رسلا ثالثة فتنبأهم ايضا. فذهب هو ايضا الى الرام، وجاء الى البئر العظيمة التي عند سيخو، وسأل وقال: اين صموئيل وداود؟ فقيل: ها هما في نايوت في الرامة. فذهب الى هناك الى نايوت في الرامة، فكان عليه ايضا روح الله، فكان يذهب ويتنبأ حتى جاء الى نايوت في الرامة. فخلع هو ايضا ثيابه وتنبأ هو ايضا امام صموئيل، وانطرح عريانا ذلك النهار كله وكل الليل. لذلك يقولون: اشاول ايضا بين الانبياء. الاصحاح العشرون. فهرب داود من نايوت في الرامة وجاء وقال قدام يوناثان: ماذا عملت وما هو اسمي وما هي خطيتي امام ابيك حتى يطلب نفسي؟ فقال له: حاشا، لا تموت، هوذا ابي لا يعمل امرا كبيرا ولا امرا صغيرا الا ويخبرني به. ولماذا يخفي عني ابي هذا الامر؟ ليس كذا. فحلف ايضا داود وقال: ان اباك قد علم اني قد وجدت نعمة في عينيك. فقال: لا يعلم يوناثان هذا لئلا يغتم، ولكن حي هو الرب وحية هي نفسك، انه كخطوة بيني وبين الموت. فقال يوناثان لداود: مهما تقل نفسك افعله لك.

فقال داود ليوناتان: هوذا الشهر غدا حينما اجلس مع الملك للاكل، ولكن ارسلني فاختبئ في الحقل الى مساء اليوم الثالث، واذا افتقدني ابوك فقل قد طلب داود مني طلبة ان يركض الى بيت لحم مدينته، لان هناك ذبيحة سنوية لكل العشيرة، فان قال هكذا حسنا كان سلام لعبدك، ولكن ان اغتاظ غيظا فاعلم انه قد اعد الشر عنده، فتعمل معروفا مع عبدك، لانك بعهد الرب ادخلت عبدك معك، وان كان في اثم فاقتلني انت، ولماذا تأتي بي الى ابيك؟ فقال يوناثان: حاشا لك، لانه لو علمت ان الشر قد اعد عند ابي ليأتي عليك افما كنت اخبرك به؟ فقال داود ليوناثان: من يخبرني ان جاوبك ابوك شيئا قاسيا؟ فقال يوناثان لداود: تعال نخرج الى الحقل. فخرجا كلاهما الى الحقل. وقال يوناثان لداود: يا رب اله اسرائيل، متى اختبرت ابي مثل الان غدا او بعد غد؟ فان كان خير لداود ولم ارسل حينئذ فاخبره، فهكذا يفعل الرب ليوناثان وهكذا يزيد، وان استحسن ابي الشر نحوك فاني اخبرك واطلقك فتذهب بسلام، وليكن الرب معك كما كان مع ابي، ولا وانا حي بعد تصنع معي احسان الرب حتى لا اموت، بل لا تقطع معروفك عن بيتي الى الابد، ولا حين يقطع الرب اعداء داود جميعا عن وجه الارض. فعاهد يوناثان بيت داود وقال: ليطلب الرب من يد اعداء داود. ثم عاد يوناثان واستحلف داود بمحبته له، لانه احبه محبة نفسه. وقال له يوناثان: غدا الشهر فتفتقد، لان موضعك يكون خاليا، وفي اليوم الثالث تنزل سريعا وتأتي الى الموضع الذي اختبأت فيه يوم العمل، وتجلس بجانب حجر الافتراق، وانا ارمي 3 سهام الى جانبه كأني ارمي غرضا، وحينئذ ارسل الغلام قائلا: اذهب التقط السهام. فان قلت للغلام: هوذا السهام دونك فجائيا، خذها فتعال، لان لك سلام، لا يوجد شيء، حي هو الرب. ولكن ان قلت هكذا للغلام: هوذا السهام دونك فصاعدا، فاذهب لان الرب قد اطلقك. واما الكلام الذي تكلمنا به انا وانت فهوذا الرب بيني وبينك الى الابد. فاختبأ داود في الحقل، وكان الشهر، فجلس الملك على الطعام ليأكل، فجلس الملك في موضعه حسب كل مرة على مجلس عند الحائط. وقام يوناثان وجلس أبنير إلى جانب شاول، وخلى موضع داود، ولم يقل شاول شيئا في ذلك اليوم، لأنه قال: لعله عارض، غير طاهر هو، انه ليس طاهرا. وكان في الغد الثاني من الشهر ان موضع داود خلى. فقال شاول ليوناثان ابنه: لماذا لم يأت ابن يسى الى الطعام لا امس ولا اليوم؟ فاجاب يوناثان شاول: ان داود طلب مني ان يذهب الى بيت لحم، وقال اطلقني، لان عندنا ذبيحة عشيرة في المدينة، وقد اوصاني اخي بذلك، والان ان وجدت نعمة في عينيك فدعني افلت وارى اخوتي. لذلك لم يأتي الى مائدة الملك. فحمي غضب شاول على يوناثان وقال له: يا ابن المتعوجة المتمردة، اما علمت انك قد اخترت ابن يسى لخزيك وخزي عورة امك؟ لانه ما دام ابن يسى حيا على الارض
لا تثبت انت ولا مملكتك، والان ارسل واتي به الي لانه ابن الموت هو. فاجاب يوناثان شاول اباه وقال له: لماذا يقتل؟ ماذا عمل؟ فصاب شاول الرمح نحوه ليطعنه، فعلم يوناثان ان اباه قد عزم على قتل داود. فقام يوناثان عن المائدة بحمو غضب، ولم يأكل خبزا في اليوم الثاني من الشهر، لانه اغتم على داود لان اباه قد اخزاه. وكان في الصباح ان يوناثان خرج الى الحقل الى معاد داود وغلام صغير معه، وقال لغلامه: اركض التقط السهام التي انا راميها. وبينما الغلام راكض رمى السهم حتى جاوزه، ولما جاء الغلام الى موضع السهم الذي رماه يوناثان نادى يوناثان وراء الغلام وقال: اليس السهم دونك فصاعدا؟ ونادى يوناثان وراء الغلام قائلا: اعجل، اسرع، لا تقف. فالتقط غلام يوناثان السهم وجاء الى سيده، والغلام لم يكن يعلم شيئا، واما يوناثان وداود فكانا يعلمان الامر. فاعطى يوناثان سلاحه للغلام الذي له وقال له: اذهب ادخل به الى المدينة. الغلام ذهب، وداود قام من جانب الجنوب وسقط على وجهه الى الارض وسجد 3 مرات، وقبل كل منهما صاحبه، وبكى كل منهما مع صاحبه حتى زاد داود. فقال يوناثان لداود: اذهب بسلام، لاننا كلينا قد حلفنا باسم الرب قائلين: الرب يكون بيني وبينك وبين نسلي ونسلك الى الابد. فقام وذهب، واما يوناثان فجاء الى المدينه.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في رسالة أفسس، وصلنا لإصحاح 3. أفكركم في إصحاح 3 اكتشفنا أن معلمنا بولس الرسول وهو في السجن بيصلي وبيسجد بينحني، يقول أحني ركبتي عشان ربنا يكشف سره اللي سماه سر المسيح لأولاده اللي في أفسس. وده فهمنا أن معرفة الله ما تجيش بس بالوعظ أو التعليم، إنما تيجي بالصلاة وتيجي بإعلان إلهي. عشان كده استخدم تعبير أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح، وقال أنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم. كأنه بالتعليم وبالصلاة الواحد مخه يستنير فيفهم حاجة ما كانتش راضية تدخل دماغه، ما كانش عارف يقبلها. وصلنا العدد 17 لما بيقول ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. قبلها بيقول يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة، حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله. الآية دي غنية قوي فهناخدها بالراحة شوي. هو بيقول أنا بصلي لكم عشان ربنا يديكم استنارة وتفهموا سر المسيح والعطايا المخزونة لينا من خلال تجسد المسيح وشركة الأمم في الميراث والجسد الواحد والأبدية اللي مستنيانا، وتاخدوا قوة داخلية، تتأيدوا بالقوة بروحه، روح المسيح الروح القدس في الإنسان الباطن، فيبقى الواحد داخليا قوي، قوي في الإيمان وقوي في الصلاة وقوي في المحبة وقوي في كل حاجة روحية. ويبقى المسيح بالإيمان اللي بينمو عمال يكبر جواكم. يحل المسيح بالإيمان.

في قلوبكم. وهنا أضاف حاجة قد تبدو للبعض يعني هو بيحشرها حشر، أنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة. إيه علاقة المحبة بالموضوع؟ الكلام عن الإيمان وإدراك سر المسيح ومعرفة الله. هنا في مبدأ مهم، أن معرفة ربنا تحتاج إلى حب. بقدر ما تحب الله بقدر ما تعرف الله، لأن ربنا الله محب. ومعلمنا يوحنا يقول من لم يحب لم يعرف الله، لأن الله محب. وعشان كده ممكن يبقى إنسان بسيط جدا ما يعرفش يعبر، مش مثقف مش متعلم، إنما بيحب ربنا فعلا من كل قلبه. تلاقوه بيعرف ربنا أكتر من كل الفلاسفة والفهماء والعقلاء والحكماء. ليه؟ لأنه بيحب ربنا، لأن ربنا شخص، ربنا حي يعاشر ويعرف بالعلاقة. ربنا مش معلومة تدخل العقل، ربنا يعرف بالعشرة. احنا حتى في اسلوبنا الدارج لما تسأل عن واحد تقول تعرف فلان، يقول لك اعرفه، عشرته تبقى ما تعرفوش. بمعنى ايه؟ احنا فاهمين ان العشرة هي اساس المعرفة في علاقتنا كلنا. الكلام ده انطبق حتى مع الله، لدرجة واحد من القديسين قال أنت تصلي إذن أنت تعرف الله. يعني مجرد، أو أنت لاهوتي، يعني مجرد أنك تكون بتصلي ده معناه أنك عارف ربنا. مش لازم قريت عنه، لكن طول ما أنت بتكلمه يبقى عارف، طول ما أنت معشره تبقى عارف. والعشرة أهم حاجة في قاموس العشرة هي كلمة المحبة، أهم حاجة. وبالتالي عشان يقول المسيح يحل بالإيمان في قلوبكم، يقول وراها وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا. يبقى بقدر ما تبقى متأصل في الحب بقدر ما الإدراك يوسع. كلما كنت تحب ربنا أكتر، تحب الناس أكتر، تلاقي الحقيقة واضحة قصاد عينيك جدا، حقيقة ربنا وحقيقة الأبدية وحقيقة الدنيا اللي احنا عايشين فيها، كل حاجة تبان زي الشمس. وكل ما القلب يضيق ويتقفل ويبقى الواحد بيحب نفسه أو بيحب الدنيا زيادة، تلاقي الواحد مش شايف حاجة، زي اللي تايه في الدنيا، لا عارف ربنا ولا عارف عايش ليه ولا عارف في إيه بعد كده، والشك بيلعب بيه والقلق بيلعب بيه، لأنه مش عارف حاجة. ليه؟ لأنه بعيد عن المحبة. فبيقول تستطيعوا أن تدركوا. إذن الاستطاعة هنا مش استطاعة عقلية، يعني هنا مش بيقول بقى الذكي قوي هيعرف ربنا أكتر، لا، ملهاش علاقة بالذكاء. إنما اللي هيحب أكتر هو اللي هيعرف ربنا أكتر. متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا. عشان كده مثلا تلاحظوا حاجة، إن يوحنا الحبيب اللي قد يكون أقرب تلميذ لربنا يسوع، الذي كان يتكئ على صدر مخلصنا الصالح، سميناه كمان يوحنا الايه؟ اللاهوتي. هو الحبيب ولا اللاهوتي؟ ما هو لأنه الحبيب صار اللاهوتي، لأنه بيحب ربنا قوي فبقى عارف سره، بقى عارف سره. فأكتر واحد كلمنا عن سر الثالوث، علاقة الأب بالابن، تكلم عنها بمنتهى البساطة والتلقائية في إنجيل يوحنا وفي رسالته الأولى والثانية والثالثة وفي الرؤية. للعمق ده جاي منين؟ من الحب. ما هوش أذكى من التلاميذ ولا هوش سمع كلام أكتر منهم، إنما لأنه دخل في الحب أكتر عرف أكتر. لما الواحد يقضي ساعات أطول مع ربنا يعرف ربنا أكتر. ليه؟ برضو مش معلومات، بيحبه. فلما بيحبه ربنا بيكشف له، يكشف له سره، يدخل فيه أكتر. عشان كده استخدم تعبير متأصلون ومتأسسون، مش بيقول حبوا بعض أو حبوا ربنا، لا، في واحد بيحب وفي واحد أصيل، في واحد بيحب وفي واحد متأسس. يعني محبته ما بتتهزش، تيجي تجارب تلاقيه يشكر. يشكر إزاي؟ يشكر على تجارب.

لأنه بيحب. اللي بيحب ربنا مهما جت عليه تجارب تلاقيه يشكر ويقبل من ربنا كل حاجة. تيجي ألام، تيجي ضيقات، ما يتهزش. ليه؟ حاجة واضحة أساسية في حياته أن ربنا بيحبه مهما حصل، ما يشكش في دي. يمكن يشك في أي حاجة إلا أن ربنا بيحبه. متأصل، متأصل في المحبة. فمهما الدنيا عصفت بيه يقول لك إلا محبة ربنا، ربنا بيحبني فعلا، ربنا عاوزني أروح السماء، ربنا فداني. متأصل، متأسس في المحبة. وبعدين مش المحبة لربنا بس، اللي يحب ربنا بصدق تلاقي قلبه يتفتح للناس على طول، واللي يحب الناس بصدق تلاقي علاقته مع ربنا تبقى سهلة. البعدين دول ما تعرفش تفصلهم عن بعض. يوحنا الحبيب يقول إن كنت لا تحب أخوك الذي تراه كيف تحب الله الذي لا تراه؟ وهذه هي الوصية، والوصية جديدة أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا. طب ما هي قديمة. لا معلش، جديدة، لأن ملهاش آخر. اللي يحب ربنا يحب الناس، ومقياس حبك لربنا هو حبك للناس. ممكن تكون بتصلي كتير قوي، تيجي مش عارف تحب أخوك، تبقى مش بتحب ربنا كفاية حتى لو بتصلي كتير. يبقى ممكن الصلاة دي تبقى بتخدر بيها ضميرك، تبقى بس بتعمل بيها منظر قدام نفسك أو قدام الناس. إنما الحكم إيه؟ لو بتحب ربنا قوي هتحب أخوك قوي. ربنا له المجد، بدى محبة القريب على محبته. قال إن قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيء عليك، اذهب أولا اطرق قربانك واذهب أولا اصطلح مع أخيك ثم تعال وقدم قربانك. طب حق ربنا، المذبح ده شغل ربنا، حب ربنا. أخوك الأول، شوف حق أخوك الأول، صعبان عليه، صلحه الأول. طب يا رب أنا بحبك أنت، مش مهم هو، لا هو الأول. واللي مش عارف يحب الناس يبقى كذاب لو قال بيحب ربنا. حنا الحبيب قال كده، يبقى كذاب لو قال بحب ربنا، لأنه مش عارف يحب الناس. وفي واحد يحب الناس مجاملة، ود، زي ما بيحبوه يحبهم. لا، احنا بنتكلم هنا متأصلون ومتأسسون. طب لو الناس ما حبتكش برضو هتحبهم. ليه؟ اصلك اصيل، اصيل، اصيل في ربنا، فبتحب الناس حتى لو ما حبوكش. لانه ان احببتم الذين يحبونكم اي فضل لكم، ليس العشرون والخطاة يفعلون هذا. لكن احبوا اعدائكم تبقى اصيل، باركوا لعينيكم تبقى متأسس، احسنوا الى مبغضيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم لكي تكونوا اولاد ابوكم تبقى اصيل، يشرق شمس على الاشرار قبل الابرار. يبقى التأصل في المحبة، الثبات في المحبة. في آية تقول اثبتوا في محبتي. يعني إذن المحبة مش كلمة عابرة ولا مجرد شعور في القلب، لا، ده نوع من العهد والثبات والاستمرار والتأصل والتأسس. قصة الحب دي تاخد العمر كله. كلنا بنحب اللي حوالينا، بس مش حب أصيل، أو مش حب كفاية. فهنا بيقول كل ما تحب وتغوط في الحب كل ما تدرك ربنا أكتر. وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين. إذن هنا ربط القداسة بحاجتين، بأن القديس هو شخص يحب أكتر مني ومنك. القديس ما هو شخص يعني مش طبيعي، هو شخص تحت الآلام مثلنا، شخص مجرب، وشخص ممكن يبقى له ضعفاته، وشخص ممكن يقع ويقوم. لكن كلما ازداد حبا ازداد قداسة. فعلامة من علامات القداسة ان القلب يصفى ويبقى نقي. حب ربنا جدا، حب الناس جدا، وربنا يشد عليه ويحبه أكتر، والناس تخبط فيه يحبهم برضو. ايه الحكاية؟ أصل ده قديس كده، يبقى ده قديس، يبقى ماشي صح. تدركه مع جميع القديسين، يبقى في أسرار بيعرفوها القديسين احنا ما بنعرفهاش.
في أعماق بيدخلوا فيها القديسين احنا ما دخلناهاش. طب نعرف ازاي، ندخل ازاي، نقرب ازاي؟ عليك بالمحبة. تحب ربنا أكتر، تحب الناس أكتر، تلاقي نفسك تدرك ما أدركه القديسين، تدوق اللي كان بيدوقه موسى وهو بيحكي مع ربنا في 40 يوم على الجبل، تدوق اللي كان بيدوقه أبونا إبراهيم وهو بيتمشى على المسيح في الصحراء مع المسيح، تدوق اللي داقه إيليا في الجبل لوحده، تدوق اللي داقه يوحنا المعمدان في الصحراء 30 سنة. الناس دي كانت عايشة قصة حب ودخلوا للعمق وصاروا أصدقاء العريس وعرفوا سره وتبحروا كده جوه ربنا. كل ده ليه؟ عشان بيحبوا، حبوا ربنا جدا وحبوا الناس جدا. فبيقول تستطيع أن تدركوا مع جميع القديسين. يبقى هو بيقول لنا خليكم متأصلين متأسسين في المحبة، قال لنا كده هتفهموا أو تدركوا، وهذا الإدراك يخليك فاهم القديسين وتفكيرهم وعشرتهم وخبراتهم وجوهم وتسبيحهم وتكريسهم. وبعدين يقول تعبير غريب شوي، تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو. وصينه سأل كأنه كان بيعمل صليب، عرض وطول عمق وعلو. أصل الحب ما يتعرفش غير في الصليب. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به. في هذه المحبة أن الله أرسل ابنه كفارة لخطايانا. ليس حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. الصليب هو الشاهد الأول لحب الله. فالصليب ده له عرض وطول وله عمق وعلو. لما تشوف المسيح له المجد متعلق على الصليب تعرف يعني إيه ربنا بيحبنا. كل اللي عمله كوم والصليب كوم تاني. تجسد المسيح كله حب، حياة المسيح على الأرض كلها حب، تعاليم المسيح كلها حب، شفاءه للأمراض كله حب، عطاياه الغير محدودة كلها حب. أما صليبه فقمة الحب، لأنه في ترك وفي ذل وفي إهانة وفي فداء وفي تضحية وفي بذل وفي إنكار ذات وفي كل ما في الحب، وفي آلام بلا حدود. فهو كأنه بيقول اوعى تقول انا بحب ربنا كفاية او بحب الناس كفاية. بص على الصليب، شوف الطول، شوف العرض، شوف العمق، شوف العلو، تقول هذا لسه بدري على الحب. احنا لسه ما حبناش، احنا لسه ما حبناش. ليس نحن احببنا الله، بل هو الذي احبنا وارسل ابنه كفارة لخطايانا. يعني ايه في طول وعرض في الحب؟ البعض برضو فهمها على انه الطول والعرض هو البعد الأفقي، والعمق والعلو هو البعد الرأسي. يعني عشان تقول بحب لازم تحب كل الناس بطولها وعرضها، القريب والبعيد، الفقير والغني، الجاهل والمثقف، اللي بيحبك واللي بيكرهك، اللي تبعنا واللي مش تبعنا. طول وعرض، تحب بالطول وبالعرض. والعمق والعلو يعني بتحب ربنا من الأرض للسماء، مشغول بحب ربنا جدا ومشغول بحب الناس جدا. تستطيع أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو الطول والعرض والعمق والعلو. برضو حد من القديسين شرحها زي إيه، قال العمق يعني نعرف قد إيه المسيح لما نزل الدنيا كلفته كتير قوي، أخلى ذاته، أخذ صورة عبد. أي عمق في هذا الحب؟ ينزل من مجده عشان يشيل خطايانا، ده حاجة غلط. والعلو قمة المجد والسمو والأبدية. فزي ما ربنا نزل للأرض وتحت الأرض نزل الجحيم، كمان هياخدنا ويطلع بينا فوق السماء. فالمحبة لمت الأرض على السماء، جابت من تحت الأرض لفوق السماء، عمق وعلو. وطول وعرض يعني المسيح لما بإيده اليهود وبإيده التانية الأمم مهما كانوا أشرار وثنيين ومبتدعين، إنما بالحب يشدهم. عشان كده ربنا يسوع له المجد يقول أنا إن ارتفعت عن الأرض إيه
أجذب إلي الجميع. قال هذا مشيرا